0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

حي على الصلاة.

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الطبراني.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.1.

0: 99.9 وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة.

0: مات بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الأعراب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

الأموال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح

باسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل مر

لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

بعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.

كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

0: كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أمرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

يتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ

على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا.

شَيْءٍ. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

علانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

لهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟

بال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.

واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

حزينين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.

قابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط

يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.

ينكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.

لا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين

0: الآخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 56 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البصير. فالبصير كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، ومعنى هذا الاسم في اللغة البصر هو العين أو حاسة الرؤية. وقيل البصر هو النور الذي تدرك به المبصرات، وكلكم يعلم أن العين مهما تكن حادة النظر ومهما يكن الشيء واضحاً لا بد من وسيط من النور يتيح للعين أن ترى هذا الشيء، ويمكن أن تسحب هذه الحقيقة على العقل. فالعقل مهما كان حاد الذكاء ومهما كانت الأمور واضحة وضوح الشمس لا بد من نور إلهي يكشف لهذا العقل حقيقة الأشياء. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والعقل من دون هداية الله، من دون وحي السماء، من دون خطاب الله للبشر، العقل يضل ويضل وينحرف ويحرف. فالبصير من البصر، والبصر هي العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر النور الذي تدرك به المبصرات. هذه المعاني وردت في معاجم اللغة. والبصر نفاذ الحقيقة في القلب، والبصيرة قوة القلب المدركة للحقائق. نقول فلان ذو بصيرة، أي عند في قلبه قدرة على كشف الحقائق. والمبصر هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات في الدين. قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، ينبغي أن نضع بين أيديكم هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي أن مشكلة

مشكلة الناس جميعاً في انحراف الرؤية وفي خطأ الرؤية، لأن الإنسان في الأصل مفطور على حب ذاته، على حب وجوده، يحب ذاته، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده، فكيف يسلك طريقاً فيه هلاكه؟ فكيف يقترف المعاصي والآثام؟ فكيف يهلك نفسه بمعصية ربه؟ لأنه رأى خطأً أن المعصية مغنم له، لأنه رأى خطأً أن كسب هذا المال ربح له. الإنسان لمجرد أن يعلم فحرصه على سلامة وجوده، وحرصه على كمال وجوده، وحرصه على استمرار وجوده يحمله على طاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين يقترفون المعاصي والآثام، هؤلاء الذين يرتادون الأماكن المحرمة، لماذا ارتادوها؟ لماذا أقبلوا على المعصية؟ لأنهم توهموا أنها تسعدهم، ولو عرفوا أن طاعة الله عز وجل هي وحدها التي تسعدهم، وأن الإقبال عليه هو الذي يطمئنهم، لما سلكوا هذا الطريق. فما الفرق بين مؤمن مستقيم على أمر الله وبين عاص متفلت من أمر الله؟ الفرق بينهما الرؤية. سيدنا يوسف حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ما الذي جعله يحجم عن اقتراف هذه المعصية؟ رؤيته لما تنطوي عليه من هلاك ومن بعد عن الله عز وجل. طيب، هذا الذي إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال أقبل على هذه المعصية، ما الفرق بينه وبين هذا الطائع؟ الرؤية فقط. إن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة، وإن انحرفت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك هلكت في الدنيا والآخرة. يعني أكاد أقول إن الفرق الوحيد بين الشقي والسعيد، بين المستقيم والمنحرف، صحة الرؤية أو خطأ الرؤية. لذلك ماذا كان النبي يدعو؟ كان يدعو ويقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك أيها الإخوة، يعني أحدنا حينما يرى أن المعصية مهلكة له وأن الطاعة مغنم له، هذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن أن ترى الحق حقاً، لأن هناك من يرى الباطل حقاً، ولأن هناك من يرى الحق باطلاً. أما أن ترى الحق حقاً، أما أن ترى الباطل باطلاً، شيء آخر. إن رأيت الحق حقاً وإن رأيت الباطل باطلاً، الآن أنت بحاجة إلى إرادة قوية تحملك على اتباع الحق وترك الباطل. رؤية وإرادة، أرنا الحق حقاً والباطل باطلاً. والله آلاف مؤلفة، والله ملايين مملينة، ترى الحق باطلاً وترى الباطل حقاً. فإذا جاءت رؤيتك مطابقة لمنهج الله، إن رأيت الحق حقاً، إن رأيت الباطل باطلاً، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لذلك أيها الإخوة، من عادتي أنني إذا رأيت شاباً مؤمناً مستقيماً أقول له دائماً: أعظم نعمة أنت فيها هي نعمة الهدى، نعمة أن رؤيتك صحيحة، نعمة أن في قلبك نوراً يريك الحق حقاً والباطل باطلاً. الإنسان إذا اتصل بالله ولاذ بالله وانطلق لتنفيذ أمر الله، الله عز وجل يلقي في قلبه النور.

ففي اللغة إذن البصير، البصر هي العين، والبصر حاسة الرؤية، والبصر نور يقذفه الله في القلب، والبصر هو النور الذي يتوسط بيننا وبين المبصرات، والبصر قوة القلب في كشف الحقيقة، والبصير هو المبصر، والبصير هو العالم والحاذق، والتبصر هو التأمل والتعرف والثبات على الدين. هذا ما جاء في قواميس اللغة حول كلمة البصير. أما البصير بمعنى المبصر فهو فعيل بمعنى مفعول، كأن تقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. البصير بمعنى المبصر في اللغة يأتي هذا المعنى. الآن اسم البصير من أسماء الله الحسنى، وهو المبصر لجميع المبصرات، كل ما في الكون إذا أمكن أن يبصر فالله سبحانه وتعالى يبصره. كل المبصرات ربنا عز وجل بصير بها. البصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، الأشياء كلها ظاهرها وخفيها من دون جارحة. في الدرس الماضي تحدثنا عن اسم السميع، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى يسمع من دون أداة ومن دون جارحة ومن دون تغير في ذاته. نحن إذا استمعنا إلى شيء لا بد من أن يهتز غشاء الطبل حتى نسمع، من دون آلة، من دون جارحة، من دون تغير في ذات الله عز وجل. والبصر في حق الله تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. يعني الشيء إذا انكشف لك انكشافاً تاماً فقد أبصرته، قد ينكشف لك ظاهره. إذا انكشف لك ظاهره فأنت لم تدرك كمال صفته. قد تأتي أنت بقطعة ماس ثمنها 500,000 ليرة تضعها في الوحل ثم تضعها في الشمس، تبدو لك كدرة، فإذا رأيت ظاهرها ظننتها كدرة. لذلك كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء، كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء. لذلك قالوا هي الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت الأشياء. هذه الماسة التي يزيد ثمنها عن 500,000 ليرة إذا غمستها في وحل ثم جففتها تبدو لهذه العين كدرة. ما معنى اسم البصير؟ معنى اسم البصير هو الذي تنكشف له كمال صفات الأشياء. يعني أنت كإنسان بهذه العين تراها كدرة، لكن كمال اسم البصير يراها ماسة، فرق كبير. يعني الله عز وجل يعرف كل شيء، لا يخفى عليه شيء، أما نحن نرى ظاهر الأشياء، أما باطنها، أما حقيقتها فمحجوبة عنا. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الفكرة دقيقة. يعني اسم البصير هي الصفة التي ينكشف بها كمال صفة المبصرات. لو فرضنا إنسانك قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، ناتئ الوجنتين.

غائر العينين، مائل الذقن، يعني وقد يكون أعلم علماء الأرض في علم من العلوم. فأنت إذا نظرت إلى شكله رأيته يعني شيئاً عادياً، لكن لو علمت ما ينطوي عليه من علم لأكبرته أعظم إكبار. فإذا نظرت بعينك إلى

الرجل، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. طيب، لو أن واحداً من الناس نظر إلى الأحنف بن قيس فرأى فيه هذه الصفات التي لا ترضي، فظنه شخصاً عادياً، هل أدرك بعينه هذه كمال صفات هذا التابعي الجليل؟ لا. معنى اسم البصير أنها صفة في الله عز وجل تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. البصير يعلم كل شيء، يبصر كل شيء، ظاهر الشيء وباطنه وخلفيته وما ينطوي عليه. طيب، أحياناً إنسان يضرب يتيم، يضرب يتيم، طيب يا الله عز وجل قال فأما اليتيم فلا تقهر، هو يضربه، هذا حينما يضرب اليتيم كأنه ارتكب معصية، كأنه سقط من عين الناس، لكن إذا ارتكب هذا اليتيم عملاً قبيحاً يقتضي أن يضربه ليؤدبه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفأضربه اليتيم؟ فقال نعم، مما تضرب منه ولدك. يعني إنسان راقي جداً، إيمانه كبير، عنده يتيم اقترف معصية كبيرة، أراد أن يؤدبه. طيب، لو أن إنساناً نظر إليه وهو يضربه لاحتقره، هذا يتيم كيف تضربه؟ لكن الله إذا نظر إلى نيته العالية في تأديب هذا اليتيم، معناها الله مبصر، الله بصير، بمعنى أن الله تنكشف له بهذه الصفة كمال صفات هذا الضارب. هو يضربه لله، يضربه ليؤدبه، يضربه ليحمله على الاستقامة. فالفكرة دقيقة، ينكشف بهذه الصفة كمال صفات الأشياء. البصير إذن هو المبصر لجميع المبصرات، والبصير هو الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخفيها، من دون جارحة ولا أداة ولا تغير في ذات الله. والبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات نعوت الأشياء. وقيل البصير هو المبصر المتصف بالبصر لجميع الموجودات دون حاسة أو آلة. فيعلم تعالى جميع المبصرات تمام العلم، وتنكشف له تمام الانكشاف. طيب، ما علاقتنا بهذا التفسير؟ نحن نسعد كثيراً حينما نعلم أن الله يعلم. الله يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم حبك للخير، يعلم أن هذا خطأ لا تقصده، يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعت فيه لا تريده، يعلم أن هذه الكلمة التي قلتها لم تكن تريد أن تقولها. أنت حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، يعلم حقيقة كل شيء، هذا مما يسعدك، لأن الله عز وجل قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يجب أن تعلم أن الله يعلم، وحينما تعلم أن الله يعلم ترتاح نفسك. لأيام أحياناً الإنسان يكون وراء الطاولة 7 ساعات، يخرج ليقف على شرفة دقيقة واحدة يراه المدير العام يقف على النافذة فيغضب ويسور، حالة غريبة، 7 ساعات وراء الطاولة يعمل،
وقف دقيقة واحدة على الناس.

نافذة، فدخل المدير العام فرآه يتنزه فعنفه، طيب لأنه لا يعلم ماذا فعل، رآه على النافذة مثلا فعنفه. فالإنسان علمه ناقص، لكنك مع الله لماذا أنت مرتاح مع الله؟ لأنه يعلم، يعلم نواياك، يعلم سلامة صدرك، يعلم أنك ما أردت هذا الذي حصل، يعلم أنك تكن لهذا الإنسان كل خير، يعلم أنك بريء من هذه التهمة. لذلك قال أحدهم كلمة رائعة، قال لي مرة: الحمد لله على وجود الله، والحمد لله على علم الله، موجود ويعلم. الله عز وجل لا يحتاج إلى إيصال، ولا إلى شهادة، ولا إلى حلف يمين، ولا إلى بينة، هو يعلم. قال له: ألك عند الله حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني الله عز وجل بصره كامل، ينكشف باسم البصير كمال صفة المبصر، وهذا مما يسعد الإنسان أي سعادة. كم من إنسان مظلوم متهم تهمة هو بريء منها، على نطاق الأسرة أحيانا يقول كلمة لا يقصدها تفسر تفسيرات أخرى، يفعل فعلا لا يريده صدفة يفسر تفسيرات أخرى، لكن الضمانة العظيمة هي أن الله يعلم. بالمناسبة رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه، أي نحن مضطرون أن نخرج قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته السيدة صفية إلى معتكفه، أراد أن يوصلها إلى البيت، مر صحابيان جليلان، قال النبي الكريم: على رسليكما. وقفا، قال: هذه زوجتي صفية. قالوا: أفيك نشك؟ قال: لا، ولكن لئلا يدخل عليكما الشيطان. صح، أنت الله يعلم، لكنك مكلف أن تبين، أن توضح. الله جل جلاله يعلم، لكن لا يكفي أن تقول الله يعلم وتضع نفسك موضع التهمة، لا. لا ينبغي أن تقول الله ناظر إلي وأنت في وضع متهم فيه، لا، هذا ليس من السنة. يجب أن تعلم أن الله يعلم، ويجب أن تدفع عن نفسك كل شبهة. يعني لو واحد دخل لبيت في امرأة لا تحل له، ليست من محارمه، وهو أنقى من ماء الثلج، وهو أطهر من الملائكة، وجودك في بيت مع امرأة موطن متهم فيه، لا تفعل هذا. الخلوة محرمة في الإسلام. لذلك سد الذرائع باب عظيم. أيام تدخل لمحل تجاري ما في أحد، اخرج فوراً، أخي أنا أنتظر صاحبه، اخرج، أنت الآن في موضع متهم فيه، ما في أحد، وأنت لست صاحب المحل، ما الذي يبقيك في هذا المحل؟ الله جل جلاله يبصر خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واحد جالس ببيته أمام نافذة، الغرفة ليست مضاءة، أمامه شرفة، خرجت امرأة إلى الشرفة، ليس في العالم كله إنسان يستطيع أن يحاسبه على إطلاق بصره لهذه المرأة، وليس هناك أحد يكشف ما إذا كان ينظر أو لا ينظر إلا الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أروع شيء أن تطيع الله في خلوتك، لأن طاعة الله في خلوتك علامة إخلاصك وصدقك. وقد ورد في الأثر: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى

لم يعبأ الله بشيء من عمله، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. العبرة أن تطيعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك، أن تطيعه سراً كما تطيعه علانية. يشاهد ويرى ولا يغيب عنه ما في السماوات العلى وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو الحاضر الذي لا يغيب. الإنسان بيغادر مركز عمله، إذا كان مدير أو إذا كان مدير مستشفى أو مدرسة أو ثانوية، يعني أكثر الناس بينصرفوا قبل الدوام. أيام المدير عمله أن يكون في مكان عمله، فإذا غاب لا، الإنسان إذا كان موجود يرى، أما إذا غاب لا يرى. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كما قلت قبل قليل حاضر لا يغيب. البصير ورد في كتاب الله كما قلنا في اسم السميع في 40 موضعاً، ففي البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآن في ضوء فهمنا الدقيق قبل قليل لمعنى البصير، يعني هذا العمل له ظاهر، له خلفية، له باطن، له نية، له ملابسات، في تضحية. فالله سبحانه وتعالى بصير بما تعمل، يعني حجم عملك، مقدار تضحيتك، مقدار المشقة في هذا العمل، مقدار الصراع النفسي الذي سببه هذا العمل. إن الله بصير به، بصير بكل معطياته، بكل أبعاده، بكل منحنياته، بصير بخلفياته، بصير بملابساته، بصير بأهدافه، بصير ببواعثه. هي معنى بصير. أما أن تبصر عمل أمامك، الإنسان العادي يرى، إنسان يضرب ابنه، أما النوايا والبواعث والأهداف والمقاصد والخلفيات والصراعات والتضحيات، هذا العمل لا يعلم إلا الله حجمه، ولا يعلم إلا الله مقدار التضحية التي كانت من أجله، ولا يعلم إلا الله المتاعب التي تحملها صاحبه. فلما ربنا بيقول إن الله بما تعملون بصير، يعني بصير بحجم أعمالكم ونواياكم وبواعثكم ومقاصدكم وأهدافكم وتضحياتكم والصراعات التي في أنفسكم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بصير. في إنسان بيكذب، إنسان لا يكذب، إنسان مغلوب على أمره، إنسان مكابر، إنسان مصدق، إنسان متأثر، والله بصير بالعباد. الإنسان قد يلقي كلمة على جمع غفير، كل واحد من هؤلاء الجمع الغفير صدى هذه الكلمة في علم الله، هذا صدق، هذا استهزأ، هذا ما بالى، هذا ارتعدت فرائصه، هذا خاف. لذلك وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وفي الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مرة وقفت في هذا الجبل ونظرت إلى الشام ممتدة يمنة ويسرة شمالا وجنوبا.

شرقا وغربا. هذه البيوت بطوابقها بأقبيتها ماذا فيها من طاعات أو من معاصي؟ من يعلم؟ الله. منظر هذه المدينة من الجبل مدينة هادئة وادعة، أبنية مضاءة متلألئة. طيب داخل البيوت يا ترى في صلوات أم موبقات؟ في أسر أم في نكاح أم سفاح؟ من يعلم؟ الله الذي يعلم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني أنت لا تعلم. وقد يسكن إنسان في مدينة وهو لا يعلم ما فيها، هو مؤمن يرتاد بيوت الله عز وجل، له إخوة كرام يحسن الظن بجميع الناس، لكن حجم المعاصي في أي بلدة، حجم الموبقات، الذين يشربون الخمر، الذين يقترفون جريمة الزنا، من يعلم ذلك؟ لكن ما كنت أصدق في حياتي أن إنسانة في مكان رفيع كأنها ملكة تعقد مؤتمراً صحفياً يبث في جميع أنحاء العالم لتقول لقد زنيت مع فلان. نحن في أي عصر نعيش؟ يعني قال تعالى أموات غير أحياء، يعني إنسانة مرشحة أن تكون ملكة في بلاد الغرب تعقد مؤتمر صحفي وعلى كل أجهزة الإعلام وقد بث في محطات الفضاء لتقول للناس إنني خنت زوجي وزنيت مع فلان. يعني سبحان الله، كم بيننا وبين أهل الفسق والفجور مسافات شاسعة. البيت المسلم بيت شريف، بيت طاهر، بيت نقي، حتى الإنسان لو زلت قدمه ينبغي أن يستر نفسه، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في سبيل الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة، كنت أقول لكم أكثر من مرة أن هذا الاسم هو أقرب الأسماء إلينا. مرة قلت اسم غفور مثلا، اسم رب العالمين، هذا الاسم أقرب الأسماء إلينا. وهذا الاسم اسم البصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك حيث كنت. أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك. وأرقى حالات المؤمن أن يشعر أنه تحت مراقبة الله عز وجل. أفضل حالات المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يعني أن تشعر أن الله يراك هذه درجة في الإيمان عالية جدا، أن تشعر دائما أن الله معك، أن الله معك في خلوتك وفي جلوتك وفي مجلسك ومع ذكرك ومع نطقك وفي سفرك وفي حضرك. هذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى، وهو درجة من درجات الإيمان العالية. الإمام الغزالي يرى أن البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يغرب عنه ما تحت الثرى. إبصاره منزل.

منزه عن أن يكون بحدقة أو أشفان، مقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان، كما ينطبع في حدقة الإنسان فإن ذلك من التأثر والتغيير المقتضي للحدثان. يعني كما قلنا في اسم السميع، لا يعقل ولا يليق بالله عز وجل أن يبصر بحاسة ولا بأداة ولا بتغير. الشبكية إذا سقط عليها ضوء الصورة، تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة، تعريف الصورة مجموعة نقاط متفاوتة في الإضاءة. لو أتيت بصورة وكبرتها ترجع إلى نقاط، وكلما كثرت هذه النقاط كانت الصورة دقيقة أكثر. أما هي في الحقيقة نقاط متفاوتة في الإضاءة، فهذه الصورة إما منبع ضوئي أو منعكس ضوئي. إذا وقعت على حدقة العين وانكسرت إلى الشبكية فانطبعت عليها، الشبكية فيها مادة كيميائية تتأثر بالضوء، تأثرها بالضوء يشكل تيار كهربائي، هذا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تكشف حقيقة الصورة بشكل مختصر. يعني 130 مليون عصية ومخروط، هذه العصيات والمخاريط فيها مواد كيماوية تتأثر بالضوء، فإن تأثرت تشكل تيار كهربائي، هذا التيار ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ، الصورة تنطبع على شبكية العين إحساساً وتنتقل إلى الدماغ فتفسر هناك إدراكاً بحسب المفاهيم السابقة والمفهومات السابقة. فالإنسان متى يرى؟ يرى الصورة التي هي مجموعة نقاط مضيئة أو متفاوتة في الإضاءة، هذه تؤثر في تركيب العصيات والمخاريط، من هذا التأثر والتأثير يتشكل تيار كهربائي، هذا التيار يسري عبر العصب البصري إلى الدماغ، في الدماغ تفسر هذه الصورة في ضوء المفهومات السابقة. معناها لو لم يحدث تغيير في شبكية العين والعصيات والمخاريط، ولو لم يحدث تأثر هذه المواد الكيماوية بالضوء لما انتقلت الصورة. الله جل جلاله منزه عن أن يبصر بحاسة أو أداة أو تغيير في ذاته. وإذا نزه الله جل جلاله عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي تنكشف بها كمالات المبصرات، كما قلنا قبل قليل، صفة في ذات الله زائدة على علمه، صفة في ذات الله زائدة على علمه، تكشف بها حقيقة كمالات صفات الأشياء. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به حيال هذا الاسم العظيم؟ الله عز وجل بصير، ولأنك إنسان مكرم، مخلوق مكرم، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لأنك مخلوق مكرم الله بصير ومنحك حاسة البصر. لماذا؟ لماذا أودع الله فيك هاتين العينين؟ ألم نجعل له عينين؟ العين السليمة لو درجنا لون أخضر أو أحمر أو أي لون آخر 800 ألف درجة، العين البشرية السليمة تدرك الفرق بين درجتين. الأخضر وحده لو درجناه 800 ألف درجة العين السليمة تدرك الفرق بين درجتين، والعين السليمة تبصر من دون وقت إصلاح الأفلام كما نعهد ذلك نحن، الفيلم يحتاج إلى تحميض.

العين تبصر مباشرة وتدرك الشيء بحجمه الحقيقي. انظر إلى الجبل تراه بحجمه الحقيقي، أما انظر إلى صورة الجبل في صورة تراه بحجم 4 سم. العين تدرك الشيء بحجمه. طيب هذه العين وفيها مطابقة، والمطابقة شيء لا يصدق. يعني نحن في الفيزياء العدسة البلورية لو وضعنا أمامها شمعة وخلف هذه العدسة في محرقها لوحة، فلا ينطبع خيال الشمعة على اللوحة إلا في مكان واحد فقط، فلو أزحناها قليلاً أصبح الظل أو المرتسم على هذه اللوحة غير واضح. فمن أجل أن إذا غيرنا مكان الشمعة نحتاج إلى تعديل مكان اللوحة، تغير المحرق لأنه، لكن العدسة التي أودعها الله في الإنسان عدسة مرنة، فإذا رأيت الشيء يتحرك فبدل أن تحرك اللوحة الشبكية العدسة يزداد احتدابها أو يقل. هناك عضلات اسمها عضلات هدبية تضغط على هذا الجسم البلوري فتزيد احتدابه أو تقلله. هذه العضلات تزيد الاحتداب أو تقلله بالميكرونات. في سؤال كبير، كيف ضغط هذا الجسم حتى جاء الخيال على الشبكية؟ من حسب المسافة بينك وبينه؟ رأيته أولاً فحسبت المسافة؟ إن رأيته فقد رأيته، وإن لم تره كيف حسبت المسافة؟ عملية المطابقة في العين من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله وعلى عظمته، يعني يعجز عن فهمها العلماء. المطابقة طبعاً ضمن 60 متر العين تجري المطابقة دائماً، بعد 60 متر على نهاية. لذلك الإنسان إذا كان بمدينة مكتظة يضعف بصره، يحتاج إلى نظارات. أما أهل البادية دائماً العين مستريحة تنظر إلى مسافات بعيدة. الذي أريد أن أقوله لكم، هذه العين سميت كريمة الإنسان لأن الله كرمه بها. طيب لماذا خلقها الله له؟ ليرى بها العورات، ليرى بها الموبقات، ليرى بها المحرمات، ليرى بها النساء الكاسيات العاريات، أم ليرى بها آيات الله الدالة على عظمته؟ فالعين التي تغض عن محارم الله، والعين التي تحرس في سبيل الله، والعين التي ينهمر منها دمعة من خشية الله، هذه عين شريفة طاهرة مقدسة. الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب لا يفجعك بها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني أية عين تغض عن محارم الله وتبصر آيات الله وتسبح الله وتكبره وتحمده، هذه العين المرجو من الله أن يحفظها لك إلى نهاية الحياة. إذن من أدب الله مع اسم البصير الذي منحنا نعمة البصر أن نستخدم العين في أن نبصر بها آياته الدالة على عظمته. قال أحد الأنبياء: من كان نظره عبرة ويقظته فكرة وكلامه ذكرا فهو مؤمن. لذلك قال النبي الكريم: أمرني ربي بتسع، من هذه التسع أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. هذا أول شيء يجب أن تستخدمها في رؤية آيات الله الدالة على عظمته. الشيء الثاني، يجب أن تعلم أن الله يبصرك. الذي خلق نعمة البصر لا يبصر؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟
يعني يقول أهلكت مالاً لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الآية دقيقة جداً. يقول أهلكت مالاً لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يحسب أن لم يره أحد وهو يرى، فالذي خلق لك البصر لا يراك، الذي خلق لك البصر لا يراك، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما، فالذي خلق لك العينين يراك حين تقوم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآن في نقطة دقيقة جداً، المؤمن الكامل لا يستهين بنظر الله إليه واطلاعه عليه. قال بعضهم: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إنسان أيام أمام شخص يحسن لبسه، بيرجل شعره أحياناً، بيتعطر، إذا كان دخل لبيته بيرتب البيت لأنه يستحي منه. فلما الإنسان بيقارف معصية وهو يعلم أن الله يراه، فكأنه جعل الله أهون الناظرين إليه. قال: من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر الله إليه. أحد ثمرات الإيمان أن تشعر أن الله معك وهو ناظر إليك. الآن دققوا في هذه العبارة للإمام الغزالي: من قارب معصية وهو يعلم أن الله تعالى يراه فما أجرأه على الله وما أخسره، وإن ظن أن الله لا يعلم فما أكفره وما أجهله. إن اقترف الإنسان معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجهله وأخسره. من اقترف معصية وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه على الله وما أخسره. ومن اقترف معصية وهو يعلم أن الله لا يراه فما أجهله وما أكفره. مقترف المعصية إن علم أن الله يعلم فهو مجترئ وخاسر، وإن علم أن الله لا يعلم فهو جاهل وكافر، لأن الله يعلم. لذلك قال النبي الكريم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا عرف الإنسان أن الله تعالى هو البصير، وكان الإنسان عاقلاً زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة، زين باطنه بالمراقبة وزين ظاهره بالمحاسبة. وكان بعض السلف يقولون: إذا عصيت مولاك فعصه في موضع لا يراك فيه. في موضع لا يراك فيه؟ دعا بعضهم فقال: إلهي أنت البصير بعيوبي، الخبير بذنوبي، المطلع على سري، بيدك زمام أمري، أسألك أن تجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً لأشاهد حقائق الأشياء وأتأدب معك بالظاهر والخفاء. إلهي اجعلني لك من المشاهدين وفي حماك من القائمين، إنك على كل شيء قدير. وهناك أدعية كثيرة تتعلق باسم البصير، والآية الكريمة: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس، دروس أسماء الله الحسنى، قفزة نوعية في معرفة الله. والحقيقة أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض دون أن تتحقق من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى

0: هذا الإيمان لا يرقى بك إلى النجاة ولا إلى السعادة. ومن أجل دروس العلم أن تتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بذكر أوامره ونواهيه للعمل بها والامتثال لها، نلتقي عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم.
1: في هذه الآية الكريمة يأمر الحق تبارك وتعالى المؤمنين بأمرين لا تستقيم الحياة ولا تستقر ولا تهنأ بدونهما أو بدون واحد منهما.
0: أول هذين الأمرين هو أداء الأمانات، وكلمة الأمانات في الآية الكريمة تشير إلى كل الأمانات، سواء ما كان منها يندرج تحت باب الأمانات الدينية أو تحت باب الأمانات الدنيوية كالمعاملات والحقوق.
1: فالأمانات الدينية تأتي في مقدمتها أمانة العبد مع خالقه وبارئه ومصوره، متمثلة في تنفيذ أوامره ونواهيه وأداء أنواع العبادات التي فرضها عليه والقيام على الطاعات التي طلبها منه.
0: ولقد أطلق الحق تبارك وتعالى في كتابه المبين على هذه التكاليف اسم الأمانة، حيث قال عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.
1: أما الأمانات الدنيوية فهي أمانة المرء مع سائر الخلق، منها ما يدخل في باب المعاملات كالبيع والشراء والوفاء بالعهود والديون ورد الودائع وإقامة الوزن بالقسط ووفاء الكيل.
0: ولقد وضع لنا الشرع القويم المنهاج الإسلامي المثالي الذي تنتظم به كل هذه المعاملات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله امرأ سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.
1: ومن الأمانات الدنيوية أيضا قيام المرء بمسؤولياته تجاه مجتمعه وتجاه أسرته، تلك المسؤوليات التي نزل بها الوحي الأمين وحدثتنا عنها السنة الشريفة، من مثل قول معاذ بن جبل:
2: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح. صدق رسول الله.
0: ومن مثل قول أبي الدرداء:
3: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. صدق رسول الله.
1: ثم من مثل قول أنس رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: ثالث ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي أضحكك؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما:
1: يا رب، خذ لي مظلمتي من هذا.
0: فقال الله تعالى: رد على أخيك مظلمته. فقال:
1: يا رب، لم يبق لي من حسناتي شيء.
0: فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسناته شيء؟ فقال:
1: يا رب، فليحمل عني من أوزاري.
0: ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال: فيقول الله تعالى: أي للمتظلم، ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال:
1: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق؟ أو لأي شهيد؟
0: قال الله تعالى: هذا لمن أعطى الثمن. قال:
1: يا رب، ومن يملك ذلك؟
0: قال الله: أنت تملكه. قال:
1: بماذا يا رب؟
0: قال الله: بعفوك عن أخيك. قال:
1: يا رب، قد عفوت عنه.
0: فيقول الله تعالى: خذ بيدي أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. صدق رسول الله.
2: ومع المحبين الذاكرين نلتقي.
0: إلهي، أضاء الهدى قلبي ونقى سريرتي، فلم يك غير الله في السمع والقلب، وطهرت في نجواك سر جوانحي، وخلصتها من عالم البعد والحجب. فإن كان ذنبي مبعدي عنك لحظة، فإنك غفار الذنوب بلا ريب.
2: وإن كان لي مما فعلت جريمة، فعفوك لي طهري، وفضلك لي طبي، وما لذتي إلا التجائي لوجهكم، فوجهكم دون العوالم لي قطبي. وليس مقالي طاعة أتقي بها، ولكنه التسليم للخالق الرب.
3: الله.

0: إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
8: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795 74 99 05.
8: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا

رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل ذابلة الرجاء

0: تحت سقف السماء المضاءة بالمصابيح أنوار وظلال، وصباحات تولد من فجر الندي، زرقة تنكشف عن فضاء بهي بعد ليل طويل. الرؤى في المدى الرحب سجل البصر والبصيرة، والصلاة دعاء يطلع من صدر المؤمن طاهرا روحي الأبعاد. رب هذا الوطن مهوى الفؤاد وبيت الإسعاد ومأوى المؤمنين الأخيار، فاحفظه يا إلهي واحفظ قائده الهاشمي وفارسه الأردني، فبه يكمن معنى الكرامة والشهامة، ومنه نستمد العزم المفضي بنا إلى مراتب العلا والأمل الصاعد إلى آفاق النجاح والصلاح. رب واجعل دروب نهارنا محروسة بعين رحمتك، مخضرة من غيث نعمتك، تفيء بعميم آلائك، فينطلق الناس وقد توكلوا عليك. يا ولي النعمة وخالق كل كائن ومبدع الجمال والكمال في السماوات والأرض، فيا إلهي هيئ لكل نفس رزقها، وابسط رداءك المبارك لمن صفت نيته وصحت عزيمته وشفت روحه عن سمو المعنى، فتهادى الناس في موكب الفجر قاصدين نوالك، الرجال والنساء في البر والبحر، في الفضاء وعلى الأرض، في دور العلم وفي المتاجر والمصانع، في الميادين والشوارع، في الحافلات والطرقات، الكل ساع يطلب رزقه، فافتح لهم يا إلهي أبوابك، إنك أنت الفتاح العليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها

0: إخوتي والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

إذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا.

0: وفي خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
2: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
9: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
8: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان، شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
9: يلا فصل مطبخك عبكير.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
10: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غيره ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
11: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
12: طبعاً، إن شاء الله رح نضحي.
11: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
12: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريب.

0: من ابو نصير وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل اشي، قطعوها وبنظفوها واحنا بنوزعها زي ما بدنا، واذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخوا لنا الاكل اللي بدنا اياها ولا بتتغلبي باشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والاضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك الا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
0: للتواصل تليفون 0795-479905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اليوم المبارك من أيام ذو الحجة، السابع من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، الرابع والعشرين من أيار لعام 2026. فالحمد لله الذي بلغنا أياما مباركة تتنزل فيها الرحمات وتتضاعف فيها الحسنات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. مستمعينا الكرام، نحييكم في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة التي تعد من أجل مواسم الطاعات، حيث تفتح فيها أبواب الخير ويحث الله عز وجل عباده على البذل والإحسان وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف ومواساة المحتاج. في هذه الأيام الفضيلة تتجلى معاني الأخوة الإسلامية والتكافل الإنساني، حيث نشهد اليوم هذا اليوم المفتوح لحملة وقفية خير الأردن، وذلك لجمع التبرعات دعما لأهلنا الصامدين في غزة من خلال مواد إغاثية من طعام وملابس، وذلك لتقدم لهم في عيد الأضحى المبارك. أهلنا في غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة ويحتاجون إلى سند الأمة ووقفتها الصادقة. والأردن كما كان وبقيادة الهاشمية الحكيمة حاضرا في ميادين العون والإسناد، وموقفه ثابت وراسخ يجسد قيم الشهامة والوفاء، فلم يتأخر يوما عن نصرة الأشقاء ولا عن تقديم الدعم الإنساني. فالصدقة في هذه الأيام هي من أبواب الفرج، وهي من أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة. نرحب بكم في هذا اليوم المفتوح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وذلك جمع التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة لتقدم هذه التبرعات في عيد الأضحى المبارك، ونستقبل التبرعات التي تقوم عليها هذه الحملة وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، رقم كليك 0798839 34، وأيضا رقم حساب في البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني 22985303406. أيضا زملائنا في إدارة الإفتاء العام وقفية خير الأردن، الدكتور عاهد الدبعي موجود معنا في الاستوديو، وإدارة الحملة أيضا الزميل الدكتور معاذ الرفاعي المدير الإداري والمالي في إدارة الإفتاء العام، يعني وأيضا هذا الرقم لإدارة الحملة 0798838 34. فحياكم الله، محدثكم من وراء الميكروفون زايد نواف الدويري، أيضا زميلنا سعد الدبوبي في الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنا في المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميل الدكتور مالك حيصات. نرحب بكم أيها الإخوة، ويسرنا باسمكم أن نرحب بفضيلة الدكتور نور الدين مصطفى الرفاتي المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم،
0: أهلا وسهلا بكم، تقبل الله طاعتكم سيدي،
1: منا ومنكم صالح العام،
0: حياكم الله. يعني فضيلة الدكتور، اسمحنا فقط نذكر بالأرقام مرة أخرى ثم نحاول إن شاء الله نعود للحوار مع فضيلتك. أرقام التبرع لدعم صمود أهلنا في غزة، رقم خدمة كليك 0798833 34، وحساب البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني 22985303.

0: داش 3 4 0 6 والزملاء في إدارة الحملة وقفية خير الأردن 0798883 34. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: تقبل طاعتكم جهود مباركة لوقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. يعني هذه الحملة من الحملات المستمرة والتي كان قبل حملات عدة وفي دعم

0: على سيدنا محمد وآله وأصحابه
1: عليه الصلاة
0: أجمعين.
1: والسلام.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربنا تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا، سهل اللهم أمورنا
1: آمين يا رب
0: يا رب العالمين. الحقيقة إحنا اليوم في موسم عظيم،
1: نعم،
0: والموسم فكرة الموسم كما هو عند التجار،
1: نعم،
0: لربما الساعة الواحدة في الموسم قد تساوي ربح عام بأكمله، وها نحن في موسم من أعظم المواسم على الإطلاق، موسم العشر الأول من ذي الحجة، الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. فاليوم إحنا نعيش شرف الزمان، وفي هذا الوقت المناسب المبارك الذي تتنزل فيه العطايا، الذي تتنزل فيه الخيرات والبركات من رب السماوات، اجتمعنا لأمر عظيم، إغاثة أهلنا في غزة،
1: نعم،
0: وهم الذين قدموا ما قدموا وبذلوا ما بذلوا من دمائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم وأن يعينهم ويصبرهم وأن يعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. فالمقصد عظيم والموسم عظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الموسم المبارك العشر الأول من ذي الحجة، كما صدرتم الكلام بحديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والصحابة رضي الله عنهم يعني بيحاولوا يعني يدوروا ينتقوا أي الأوقات وأي المواسم التي تقرب من الله وأي الأعمال التي يحبها الله. فواحد منهم فهم مباشرة قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد من أعظم مراتب الإسلام قدرا ورتبة. فقال لهم سيدنا النبي: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط هو الذي يوازي الذي يعمل صالحا في مثل هذه الأيام،
1: نعم،
0: المباركات. فما بالكم بعبادة من أجل العبادات وأعظمها عبادة الصدقة وإغاثة الملهوف وإغاثة أهلنا في غزة، الله يفك عنهم،
1: آمين،
0: ونسأل الله فرجا لهم. هذه الصدقة التي هي من أجل العبادات، لو يعرف الناس عظيم ما أعد الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك في الحديث: الصدقة تطفئ غضب الرب.
1: نعم،
0: تخيل أستاذنا الكريم أن الصدقة من جنس الأعمال التي يتقبلها الله تبارك وتعالى ويمحي بسببها أعظم الذنوب. ولذلك قالوا: الصدقة وبر الوالدين هذين العملين يطفئان غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة برهان. الصدقة
1: برهان،
0: برهان أي دليل. على ماذا تدل؟ تدل على صدق الإيمان، لأنه اللي بتصدق إنما يتاجر مع الله، يعلم أن الله سيخلفه ويعلم أن الله سيعطيه أكثر بكثير مما أعطى. وجاء في الحديث: إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. بيجيب مهرة صغيرة، كيف هذه المهرة بتكبر
1: بيعتني فيها، نعم،
0: وبتصير خيل كبيرة وبطلع منها ناتج كثير. سبحان الله، هكذا يربي الله الصدقات ويكثرها ويخلف عليها الخلف العظيم في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: فلذلك يا سيدي، الصدقة برهان، دليل على صدق الإيمان. الصدقة إنما تدل المؤمنين على أن الله تبارك وتعالى سيخلفهم خيرا. وربنا عز وجل أعد على الصدقة ما لا يمكن لإنسان أن يتخيله من الأشياء التي جاءت في كتاب الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. خلصنا لحد هون؟
1: بعد بنكمل لسه.
0: والله يضاعف لمن يشاء.
1: ما شاء الله.
0: والله واسع
1: عليم.
0: عليم. طيب، هذا أجر الصدقة الواحدة. ما لا، والله واسع عليم. فكيف إن كانت في العشر من ذي الحجة؟ فكيف إن كانت لأهلنا في غزة الذين يعانون ما يعانون والذين ينوبون عن الأمة في هذا الجرح الكبير؟ كيف سيكون أجرها وكيف سيكون فضلها عند الله تبارك وتعالى؟

0: ولذلك هذا ميدان لابد للناس أن تبدأ وأن تشارك به. هذا الميدان لابد لكل مسلم أن يتقدم أو أن يقدم ما يستطيع. ترى يا إخوانا الصدقة ليست بـ بـ بـ بالكم وإنما بما يستطيع.
1: بما يستطيع.
0: والله لو دينار، والله لو تقدم بأقل من ذلك. اليوم بنشوف أطفال يعني يقدمون حصلاتهم، يقدمون.
1: كان في نماذج في الوقفيات السابقة كثيرة، صحيح.
0: ولذلك أنا حقيقة أدعو الكل إنه هذا الميدان ينبغي لنا أن يكون لنا فيه نصيب، وأن نتسابق وأن نتبارى. والحقيقة البدايات وأهل البدايات ترى يأخذون أجر من يأتي بعدهم.
1: نعم.
0: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، لا ينقص من أجورهم شيء. الكل ماخذ أجره، لكن اللي يبدأ هذا له الأجر. وإذا بتسمح لي فضيلة الدكتور،
1: تفضل سيدي،
0: يعني أبدأ بنفسي حتى يعني
1: أكرمك الله
0: يكون لي.
1: أكرمك
0: الله. فيعني يعني بشيء بسيط، لو 10 دنانير إن شاء الله تبارك وتعالى أبدأ بها بنفسي إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: أنتم تقدموا حقيقة نموذج للخير والعطاء.
0: الله يحفظكم ويبارك
1: لكم الخير.
0: والصحابة رضي الله عنهم هذا ديدنهم الحقيقة. نعم. كانوا يعني على عهد النبي إذا أصابت المسلمين فاقة يعني يجمعون الطعام في صبرة واحدة، ويأتي الصحابة رضي الله عنهم ويضعون أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعام، وكل يقدم ما يستطيع.
1: نعم.
0: والله تبارك وتعالى يبارك في هذا الشيء ويخلفه خيرا كثيرا وينزل ببركتها الرحمة لهذه الأمة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. اسمح لي أذكر بالأرقام الاتصال الأرضي مع إذاعة القرآن الكريم، استوديو إذاعة القرآن الكريم، حيث تقيم وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. هذا اليوم المفتوح لجمع التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة كمواد إغاثية من طعام وملابس، وذلك لتقدم لهم في عيد الأضحى المبارك 47 47 201 و 47 47 202. أرقام استوديو إذاعة القرآن الكريم للتبرع. أيضا أذكر بأرقام الوقفية خدمة كليك للتبرع، البنك الإسلامي الأردني 0798833 94، وأيضا رقم البنك الإسلامي الأردني رقم الحساب في الفرع الشميساني 2298530 على أو داش 4-6. وأيضا الزملاء في إدارة الوقفية على رقم هاتف 0798833 4. فضيلة الدكتور، يعني في هذا اليوم المبارك أيام ذي الحجة، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف إقليمية الغزة والتكافل والقيم الإنسانية الراسخة التي يجسدها الأردن لا زالت حاضرة رغم ما يعني أحاطت المنطقة من ظروف وتحديات متسارعة، لكن حقيقة تأتي هذه الأيام المباركة وغيرها ومواسم الخير لتثبت بأن الغزة في عند الأردن والأردنيين هي حاضرة في وجداننا وفي أيضا ضمير الأمة، حاضرة سواء بالدعاء بالموقف وفي هذا اليوم، اليوم العطاء الإنساني الذي لا ينقطع. فالقضايا هذه القضايا العادلة لا تغيب عن وجدان الأردنيين، وواجب الأردن بقيادته وشعبه، لأنه حقيقة هذا الواجب لا تؤخره التحديات بل تزيده إلحاح ومسؤولية وترسيخ معاني التضامن والتكافل.
0: الحقيقة سيدي إحنا في الأردن في هذا البلد المبارك تربينا على قيم، من أهم هذه القيم التي تربينا عليها في الأردن أنه نحن جزء من هذه الأمة.
1: نعم.
0: والأردن قيادة وشعبا كان لهم الصدارة حقيقة، والمواقف المشرفة في نصرة أهلنا في غزة وفي فلسطين عموما وفي الحفاظ على المقدسات والوصاية الهاشمية على المقدسات. فالحقيقة إحنا في الأردن صغيرنا وكبيرنا تربينا على أننا في بلد النشامة مثال يحتذى في العطاء وفي كيف نقتسم رغيف العيش بيننا وبين إخواننا. فكيف إن كانوا هؤلاء المظلومين المكلومين الذين شهد العالم ببشاعة ما مروا به من ظلم. نعم، الأردن حقيقة في مقدمة الدول التي تحملت على مسؤوليتها نصرة أهلنا في غزة وفي عموم فلسطين. هذه تربيتنا، هكذا نحن، هكذا هو مجتمعنا، هذه قيمنا، هذه

0: مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، هذه مسؤوليتنا الوطنية، هذا إرثنا التاريخي، هذا إرثنا الحضاري. نحن في الأردن هذا هو حالنا.
1: صحيح.
0: ونحن في الأردن جزء لا يتجزأ من هذه الأمة ومن الجرح المصاب الذي أصاب هذه الأمة. ويعني كما تعلم سيدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصى بأن تكون هذه الأمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم، إذا أصابها مرض تداعى الجسد كله بالسهر والحمى.
1: بارك الله.
0: فهذا حالنا، نشعر بما يشعر به إخواننا، والحقيقة المصاب هم مصابنا وحالهم حالنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يكون هذه الحملة إن شاء الله وأمثالها سببا إن شاء الله في التفريج إن شاء الله ورفع الكرب.
1: نعم، أرقام الهواتف 47 47 201 و 47 47 202، أرقام استوديو إذاعة القرآن الكريم للتبرع لأهلنا في غزة. نأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا شيخ،
1: حياكم الله، اهلا وسهلا، تقبل طاعتكم.
2: بنا منكم طالعنا ان شاء الله، بدي اتبرع 100 دينار ان شاء الله هنا في غزه.
1: بارك الله فيكم اخي الكريم، ان شاء الله عملك مقبول في هذه الايام المباركه ان شاء الله التي تتضاعف فيها الاجور. الله يسعدك.
0: الله يتقبل منكم ان شاء الله،
2: منا جميعا ان شاء الله شيخ.
1: بارك الله فيكم،
2: الله
1: حياكم الله، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. نعم، الارقام التبرع ل وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لأهل الصامدين في غزة، خدمة كليك 0798839934، ورقم حساب البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني 22985300-4-6. وأيضا الزملاء في وقفية خير الأردن استقبال التبرعات 0798883-34.
0: كذلك تسمح لي دكتور، وردنا كذلك تبرع مبارك من الأخ الكريم الدكتور عبد الحليم محمد النجار،
1: ما شاء الله،
0: تبرع بمبلغ 500 دينار،
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: أن يتقبل منه إن شاء الله ويجعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: ما شاء الله، يعني خير وبركة. فضيلة الدكتور، يعني هذا الحقيقة اليوم الذي يعني فيه الإنسان يتسابق فيه للطاعات والأجور، لكن اسمح لي في اتصال أخي سعد. نعم، اسمح لي فقط أنه نقف عند هذه المحطة، يعني هذه التبرعات من الإخوة الكرام كما نعلم هي الأيام العمل الصالح، ويعني الصدقة بشكل يعني عام بدون أن تكون هناك ظروف في الأمة تعطى لأصحاب الحاجات، لكن ما بالنا فضيلة الدكتور عندما في اتصال. نعم، اتصال دكتور ثم أتابع الفكرة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نستهل هذه الحملة وهي حملة ليس بجديدة على الأردنيين،
1: أكيد،
3: بل وعلى رأسنا الهاشميين الذين أنتم ذكرتم أن الوصايا الهاشمية على القدس الشريف وصايا هاشمية 100% كما نعلم.
1: نعم.
3: وهذا دندن الأردنيين كما تفضلتم.
1: نعم.
3: وأقول في هذا الصباح ومن على منبر إذاعة القرآن الكريم، أيها أردنيين، لا تخجلوا لا بالدينار ولا بالخمسة ولا بالعشرة ولا بالألف ولا بالمئتين ولا بالخمسمائة، أي عملة نقدية تتبرعونها مهما كانت فئتها، فوالله القليل عند الله كثير.
1: أحسنتم، صدق.
3: فساهموا فيما أتاكم الله من مال الله لله، ولا تخجلوا بما تتبرعوا. ونقول اللهم أدم علينا القيادة الهاشمية لتبقى ذخرا وعزا للإسلام والمسلمين.
1: آمين.
3: ولمسرى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أتبرع بما جادت به نفسي وبالاستطاعة بخمس دنانير، ونسأل الله أن يتقبل الله عز وجل منا هذا.
1: بارك الله فيكم، الله يتقبل إن شاء الله،
3: ويكون تشجيعا لمن يسمع.
1: الله يتقبل، ما شاء الله اتصالك يعني محفز، وبارك الله فيك، وأنت تمثل هذا النموذج الأردني الذي يتبرع، ولا كما تفضل الدكتور الموضوع ليس بالكم بقدر ما هو بتجسيد معاني التكافل. جزاكم الله كل خير على تبرعك. فضيلة الدكتور، كما قلت قبل قليل في موضوع الصدقات سواء في رمضان، زكاة الفطر، في أيام ذي الحجة تعطى بشكل عام، يعني هي لأصحاب الحاجات، لكن ما بالنا عندما يجتمع أو يلتقي فضل الزمان مع عظم الحاجة؟ يعني هذا الآن بلغنا مسألة مهمة وكبيرة، فضل الزمان أيام ذي الحجة وعظم الحاجة لأهلنا في غزة، لعل هذه الصدقة تغدو لأهلنا باب من أبواب الأجر المضاعف كما قلنا، وحقيقة هي مسؤولية مشتركة لا تغيب عن أذهاننا.
0: الحقيقة سيدي، يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي فألهته بستانه.

0: وهو يصلي عن خشوعه أمام الله تبارك
1: نعم.
0: وتعالى، فأقام فتبرع بها لله تبارك وتعالى حرصا على ما عند الله، حرصا على ما بينه وبين الله. فهذا حالهم في أبسط الأمور، فما بالكم إذا كان الكلام كما سمعنا منكم أن هنالك موسم عظيم مبارك. إيش يعني موسم؟ في الحديث عن سيدنا رسول الله: إن لله في أيام دهركم لنفحات. يعني إيش نفحات؟ تجليات كرم إلهي، الخير ينزل صبا يعم البلاد والعباد، الرحمة، العتق من النيران، الفوز بالجنان، كل هذا يتنزل في هذه في هذه الأيام بطريقة لا يمكن للعقل أن يتصورها. إن لله في أيام دهركم
1: نفحات.
0: طب إيش نعمل يا رسول الله؟ قال: ألا فتعرضوا لها، ألا قوموا خذوا نصيبكم، قوموا أدركوا قسمتكم مما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن، هذا حال اللي بينه وبين الله علاقة، هذا حال الإنسان اللي بيفهم على الله واللي بيفهم عن الله، اللي بينه وبين الله بلغة العوام، بلغة أهلنا وكبارنا، عمار. اللي الناس اللي بينهم وبين الله عز وجل عمار، فاهمين إيش يعني قيمة هذه الأيام. إحنا اعتدنا أن نعظم العشر الأخيرة من رمضان وأيام رمضان المباركة.
1: نعم.
0: صدقوني يا أخواننا، هذه الأيام تساوي في الفضل وفي المنزلة وفي الكرامة وفي العتق من النيران وبالفوز بالجنان مثل أيام
1: رمضان. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال دكتور. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تقبل طاعتكم.
2: منكم صالح الأعمال إن شاء الله.
1: الله يسعدك.
2: أحب أتبرع بمبلغ 20 دينار إن شاء الله. لا أهل
1: بغير. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير على هذا التبرع.
2: وفيكم بارك.
1: إن شاء الله يتقبل إن شاء الله.
2: مشكورة إن شاء الله.
1: هذا واجب وأقل الواجب يا سيدي. الله يكرمك، شكرا لتبرعك المبارك.
2: حفظكم الله وأدامكم.
1: الله يسعدك، ربنا يخلف عليك إن شاء الله أضعاف مضاعفة. بارك الله فيكم أخي الكريم. نذكر بهذا اليوم المفتوح الذي تقيم وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وذلك لجمع التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة كمواد إغاثية، طعام وملابس وغيرها من المواد لتقدم لهم في عيد الأضحى المبارك. في رقم كليك خدمة البنك الإسلامي الأردني كليك 0778839 34، وأيضا البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني على حساب رقم 22985300-4-6. وأيضا استقبال التبرعات من خلال أرقام الهواتف التالية، أرقام الزملاء في وقفية خير الأردن الإدارة 0798883 34، وهواتف استوديو إذاعة القرآن الكريم الأرضية 47 47 201 و 47 47 202. طبعا مفتاح العاصمة عمان 06 كما لا يخفى عليكم. يعني فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى ذي الحجة، كما قلنا قبل قليل، نحن الآن الحجيج يعني هم في رحاب المباركة، في الشعائر المباركة في مكة، يعني هم ملبين خاشعين يتسابقون فيه يعني إلى الخيرات. فالمؤمنون كلهم يتسابقون إلى الخيرات، هم الحجيج يتسابقون إلى اغتنام هذه المواسم، هذا الموسم موسم الحج في تلك الشعائر المباركة، ونحن هنا أيضا يعني أيضا مأجورون بأعمالنا ممن لم يكتب لهم الحج، ولعل هذا الميدان اغتنام الأجر، هذه مواسم لا تتكرر دكتور.
0: صحيح.
1: لا تتكرر.
0: هي هذه فكرة الموسم. يعني اليوم احنا مقبلين على عيد الأضحى.
1: نعم.
0: الله يجعله إن شاء الله عيد مبارك. آمين. ويحقق لهذه الأمة النصر والرحمة والسكينة يا رب العالمين. مثلا إخوانا تجار الأضاحي ينتظرون بفارغ الصبر يوم العيد، ممكن من طول العام هم بيجهزوا وبرتبوا.
1: صحيح.
0: حتى يجي هذا اليوم المبارك. ليه؟ لأنه في بداية الموسم، في أول ساعات الموسم، احتمال كم البيع الذي سيبيعونه قد يساوي بيع السنة كاملة. تخيل، هذا هو موسم إخوان التجار. يعني هكذا هم تجار الملابس.
1: نعم.
0: هكذا هم تجار الحلويات، وكل تاجر وما يبيع ينتظر الموسم،
1: كله في صنعته. نعم.
0: احنا كذلك مع الله، هذا هو موسمنا، هذا هو موسمنا. هذه الأيام هي الأيام الفضلة، هي الأيام العظمى، هي الأيام المباركة التي أقسم الله بها تبارك وتعالى في كتابه الكريم. والفجر

0: وليال عشر. هذه هي الأيام، هذه التي تحوي الخيرات، كل الخيرات، الرحمات، كل الرحمات، هذه التي تصب فيها من الله تبارك وتعالى العطايا والمنح. هذه الأيام أيام صلح، وين حظك وين نصيبك؟ زي ما أخواننا التجار في يوم العيد لا يرضى أحدهم أن يجلس في البيت ليرتاح مع المرتاحين، زي ما بقولوها يعيد مع الناس.
1: صحيح.
0: ما برضى بقول لك أنا أعيد طول السنة بظل معطل، لكن هذا اليوم لا، هذا اليوم السوق مزدهر، التجار فاتحين أبوابهم، محلاتهم مشرعة، الإجر ما شاء الله، كل الناس تتحرك في... أنا أجي أوقف والخير هالطال في هذا الوقت المناسب؟ ينبغي أن تعرض البضاعة وأن تأخذ نصيبك من الربح. وهذا اللي بنقوله يا أخواننا، هذه الأيام المباركة العطاء فيها غير، والرحمة والقرب فيها من الله غير. ابحثوا ابحثوا عما يرضي مولاكم. أخي الكريم سيدنا الإمام الغزالي في بداية دايش بقول احرص احرص أن يراك مولاك أن أن أن أن يراك أن لا يراك مولاك حيث نهاك. احرص أن لا يراك مولاك
1: حيث نهاك،
0: حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك،
1: حيث أمرك أو وجدك. نعم صحيح.
0: فلذلك اليوم كون أنت في المحراب، كون أنت من أهل الصدقة، كون أنت من أهل القرآن، كون أنت من أهل التقرب من الله تبارك وتعالى، لأنه قد لا يأتي عليك يوم آخر تدرك فيه مثل هذه الأيام. إيش تجيك في كل سنة مرة؟ كم سنة هنعيش؟ كم كم كم لنا باقي في هذه الدنيا؟ ولذلك والله يا سيدي فرصة، والله اللي يعرف من هو الله تبارك وتعالى ويعرف قيمة هذه الدنيا وأنها فانية وأننا لله وأننا إليه راجعون، ينبغي له أن يدرك أن رأس مال هذه الأيام إذا ذهبت والله لا ترجع، وسيندم الجميع، حتى الذين تصدقوا، حتى الذين تقربوا إلى الله سيندمون. ليش بدهم يندموا؟ أن لو ازدادوا،
1: لو ازدادوا صحيح،
0: أن لو ازدادوا. نعم. فما بالك بحسرة الذين فرطوا، الذين تركوا.
1: نعم.
0: الله يوفقنا وإياكم حتى نستغل هذه الأيام، ترى هذا توفيق من الله. لربما إن لما تسمع هذا الكلام وتسمع هذا النداء الرباني، لما تسمع هذا الكلام لربما هذا توفيق من الله.
1: توفيق سيدي، الله يبارك فيكم. يعني هذا من أعظم النماذج. قبل ما أذكر هذا النموذج عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، أذكر الإخوة الكرام بأن وقفية خير الأردن تقيم هذه الحملة للتبرع لأهلنا الصامدين في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية. طبعا الأرقام التبرع خدمة كليك البنك الإسلامي الأردني 0798833 4. تعيد الرقم مرة أخرى، رقم خدمة كليك للتبرع لأهلنا الصامدين في غزة 0798833 4، ورقم التبرع لفرع البنك الإسلامي الأردني فرع شميساني على حساب رقم 2298530 على 4 0 6. وأيضا الزملاء في إدارة الحملة رقم هاتف 0798833 4. وأيضا نستقبل الاتصالات على هاتفي استوديو إذاعة القرآن الكريم 47 47 201 و 47 47 202. يعني فضيلة الدكتور، دعنا نتوقف عند هذا النموذج للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عندما والذي كما يعني لا يخفى على الجميع ولا يخفى علي شريف علمكم بأنه كان من أغنياء الصحابة، ورغم ذلك بأنه كان ينفق بسخاء شديد، ويروى بأنه تصدق بقوافل كاملة محملة بالطعام والمال، حتى قيل بأن صدقاته كانت تحسب بالألاف. وهو كان يقول من فضل الصدقة يعني ومباركة الله في الرزق له، كان لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة، وإن الله بارك لي في رزقي. تصور هذا عظم، يعني كيف شعر هذا الصحابي الجليل بعظم يعني الصدقة وانعكاسه على رزقه.
0: يا سيدي، من ترك شيئا لله
1: نعم
0: عوضه الله بشيء خير منه.
1: نعم.
0: هذه قناعتنا، ما عند الله
1: خير وأبقى،
0: خير وأبقى.
1: نعم.
0: الله تبارك وتعالى عطاؤه عظيم، ربنا تبارك وتعالى إذا أعطى أدهش. إيه والله، خزائن كل شيء عند الله تبارك وتعالى. إيش بدكم؟ بدكم صحة، بدكم سداد ديون، تفريج هموم،
1: توفيق
0: نجاح أبناء.

0: أنكم يكونوا في أحسن مكان، في أحسن حال، هذا كله عند الله، هذا كله في خزائن الله تبارك وتعالى. ولذلك أرضوا مولاكم وارفعوا من الأعمال الصالحة ما يتقبله الله، وأبشروا بالأحوال الصالحة.
1: نعم،
0: شفت المعادلة يا سيدي؟
1: نعم صحيح.
0: ارفعوا أعمال صالحة تتنزل عليكم أحوال صالحة،
1: أحوال صالحة.
0: ولذلك لابد أن نفهم أن ما عند الله يا سيدي خير وأبقى. هذا نموذج من النماذج اللي شفناه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ممن تعلموه، تعلموه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
1: أي والله. نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال دكتور بعد إذنك. نعم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحكم.
1: أسعد الله أوقاتكم وتقبل طاعتكم إن شاء الله.
2: منا ومنكم صالح الأعمال. يا سيدي الكريم، أخوك الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بخمس دنانير متبرع لأخواننا بغزة وإحنا مقصرين معاهم.
1: بارك الله فيكم.
2: والله لو في أكثر قسما بالله لن نتبرع بدمنا كمان
1: إن شاء الله، هي عند رب العالمين يعني جبال من الحسنات إن شاء الله. بارك الله فيكم.
2: الله يجزاكم الخير يا سيدي.
1: الله يسعدكم جميعا إن شاء الله، هذا أقل الواجب.
2: الله يجبر بخير.
1: بارك الله فيكم أخي الكريم، بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، مثل هذه التبرعات المبالغ القليلة، يعني ذكر الأخ الكريم قبل قليل اتصال محفز وقال يعني الموضوع أنا أتبرع بخمسة وقبله بـ20 بما تجود به نفسه بما حسب قدرته يعني إن شاء الله. صحيح. فالإنسان يعني لا يعني لا يقول بأن هذا المبلغ قليل، لا أريد أن أتصل لأن هذا المبلغ قليل قد لا يساوي شيئا. فما فضل التبرع دكتور، سواء بالمبلغ كان قليلا أو كثيرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجمعون الطعام في صبرة،
1: صبرة
0: حينما يحتاجون، هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. إحنا جسد واحد، إحنا أمة واحدة، فكانوا يجمعون الطعام.
1: نعم.
0: فيأتي من يأتي بالكثير ويأتي من يأتي بالقليل.
1: بالقليل.
0: إذا في اتصال إحنا معكم.
1: في اتصال.
0: تفضل.
1: عادي دكتور يعني اسمح لنا. السلام عليكم. وقفية خير الأردن. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله الكريم.
3: الله يعطيك العافية وجهدكم مبارك.
1: حياكم الله، تقبل طاعتكم.
3: يا سيدي احنا بنتبرع ب500 دينار ان شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: الله يحييكم. الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يخلف عليكم ويبارك فيكم ان شاء الله، ويجعل هذا ان شاء الله رحمة لكم ولأولادكم وبنات ولأهليكم ان شاء الله، ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.
3: الله يحييكم سيدي. الله يحييكم.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، ان شاء الله ربنا يتقبل. حياكم الله. نعم. فضيلة الدكتور، أذكر بالأرقام ثم نعود للمحور إن شاء الله، حيث تطلق وقفية خير الأردن هذه الحملة لدعم صمود أهلنا في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وتستقبل التبرعات في هذا اليوم المفتوح لغاية عصر هذا اليوم، يعني كبث دكتور، لكن هي الحملة مستمرة إن شاء الله.
0: نعم.
1: أليس كذلك؟
0: نعم.
1: الأرقام الهواتف خدمتك لك 0798833 4، وأيضا زملاء في إدارة الحملة على رقم 0798833 4 لتقديم أي استفسار أو يعني أمر خاص بالتبرعات. أيضا حساب البنك الإسلامي الأردني 22983 على 4-6، وأيضا أرقام الاتصال باستوديو إذاعة القرآن الكريم، الأرقام الأرضية 47-47-201 و47-47-202. تفضل دكتور، نتابع ما تفضلتم به قبل قليل.
0: نعم، فالحقيقة يعني كان البعض حينما يأتي بالكثير، والبعض إيه يأتي بالقليل، فالمنافقين
1: نعم
0: ينظرون إلى من يقدم القليل ويلمزونه. يعني هذا يتقبل الله منهم، شو هذا بده تفرق؟
1: انه بده يؤثر عليهم نفسيا، انه شو يعني ليش بتبرع بالقليل
0: وهم لا يعرفون.
1: لا يعرفون
0: من الذي سيتقبل، من الذي ستقع عنده في اي موضع هذه الصدقة. ولذلك يا اخوانا المسألة ليست بالكم، المسألة مسألة قبول من الله، المسألة مسألة نيات. بعضهم قد يقدم الكثير ولكن رياء، فهذا لا يتقبل عند الله تبارك وتعالى، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. والبعض قد يتقدم بالقليل، وهذا القليل يكون عند الله كثير.
1: نعم.
0: ويقبله ويجعل فيه الإعانة ويجعل فيه الرحمة ويجعل فيه البركة. فالحقيقة يا إخواننا الإنسان لا يحرم نفسه والله.

0: والله لو تقدم لو بالقليل وقبله الله تبارك وتعالى، والله يا أخوان هذا خير عظيم لا يمكن إلا يعني أن يشكر أهله وأن يعني يدعى لهم على ما قدموا وما بذلوا. ولعل درهم سبقت ألف درهم يا سيدي،
1: صحيح،
0: لعل درهم سبقت ألف درهم، فالمسألة بما يتقبل الله تبارك وتعالى. وبعدين يا أخوانا كما كنا نتكلم سابقا، إحنا بنتاجر مع الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تجارة مع الله. أنت بتقدم والله يخلفك في الدنيا والآخرة شفاء، داووا مرضاكم بالصدقة.
1: بالصدقة
0: من أحد أهم أسباب الشفاء يا دكتورنا الكريم الصدقة، مش بس الذهاب إلى الطبيب ولا أخذ الدواء، هذه أسباب، ومن أهمها
1: الصدقة.
0: اللي عنده أمراض، اللي تعبان، اللي اذهب فتصدق، فإن الشفاء مرهون بصدقتك وبأن يتقبلها الله تبارك وتعالى. البركة في الرزق. ولذلك بعض الناس بيقولوا يا أخي الكريم أنت لما يكون معك 100 دينار وتتبرع 10 نقصت صارت 90، بينما الربا أنت تعطي المدين 100 دينار وتشترط عليه 10 زيادة. فتصبح 110. فالصدقة نقص والربا زيادة. هذا بمفهوم الناس،
1: صحيح.
0: لكن عند الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي
1: الصدقة.
0: عكس عكاس المسألة، عكس ما تتصور. المسألة عند الله في الغيب تختلف. الصدقة التي تقدمها والله نماء، والله إنها زيادة،
1: وهي عطاء مستدام، يعني أثرها مستدام.
0: أول المستفيدين من الصدقة أقسم لكم بالله يا من يسمعني، يا إخواني يا أحبابي، أقسم لكم بالله أول المستفيدين من الصدقة والله أنت، عيالك، أهل بيتك،
1: المتصدق
0: والله.
1: نعم.
0: حتى لو ما بدك تحسبها بحسابات الغيب،
1: نعم،
0: احسبها بحسابات أهل الدنيا. اليوم أنت لما تدخل على صاحب متجر وتقول له كم هذا، يقول لك هذا الكيلو بدينار وشلن، الشلن قبل الدينار، ترجع له مرة ثانية؟
1: لا.
0: لكن لو دخلت على واحد أول ما دخلت عنده، تفضل ذوق هاي، أهلا وسهلا فيك،
1: يعني سمح في البيع والشراء، نعم،
0: ويصير ممكن يعني ضيفك بدينار، دينار ونص، وانت لسه ما شريت، ما بتقدر تطلع غير لما تشتري، وبترجع المرة بعد المرة، مع أنه هو مطلع يعني مطلع رأس ماله وربحان، لكن سبحان الله الكرم والعطاء لا يأتي إلا بخير،
1: إلا بخير،
0: لا يأتي إلا بالعطاء، لا يأتي إلا بالرحمة. ولكن والله يا أخواننا الشح والبخل، والله يا إخواننا إنه أول ما يصيب الشحيح
1: صاحبه
0: والبخيل،
1: نعم،
0: وأولاده، ويكون بؤس عليه. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش
1: إقلالا. وأنفق ينفق عليك،
0: أنفق ينفق عليك،
1: نعم.
0: وما عند الله خير
1: وأبقى
0: والله في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى إنه يفهمنا،
1: آمين يا رب،
0: ويستخدمنا فيما يحب ويرضى. ولذلك هذه دعوة للكل يا أخواننا، وفي ذلك فليتنافس
1: متنافسون
0: في هذه الأيام المباركة. يعني مثل ما بقولوها بالعامية، خلينا نضبط السي في مع الله. إحنا في الدنيا كل واحد منا بيشتغل على السي في تبعه وبجهزه
1: ببنيها،
0: وهكذا الإنسان بعيد النظر اللي عنده فطنة وذكاء، كما جاء في الحديث، المؤمن يا دكتورنا الكريم كيس فطن. وهو الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
1: لذلك دكتور العمل الصالح يعني هو في ذي الحجة يعني يتنوع، ليس هو الصيام فقط يعني، أم هو يعني يتوسع إلى أعمال أخرى؟
0: والله يا سيدي لما جاء الكلام عن العمل الصالح جاء مجملا لم يفصل، فكل عمل صالح مقبول، فكيف إن كان صدقة؟ والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم. اتصال دكتور. أتفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، اليوم المفتوح لوقفية خير الأردن. عليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي هذا الاتصال تبرعت قبل قليل،
1: نعم،
2: ولكن هذا الاتصال شحن للهمم، لأننا كلنا
1: أكرمك
2: في
1: الله
2: هذا الخندق. أخواني وأحبتي في الله، يوم تسمعون النداء، أن البعض يروج أن هذه المبالغ التي نقوم جمعها لأهلنا في القدس وفي الضفة وفي فلسطين كالعموم، يقولون أنها لا تصل. أقول لهم من على منبر رسول الله ومن على منبر إذاعة القرآن الكريم، وأنا على ذلك من الشاهدين، أن المبالغ تصل، وإن لم تصل تصل بأزيد مما تتبرع به، تصل بأزيد مما تتبرع به أمة الإسلام. فأمة القرآن لا يأخذكم من يثير إشاعة ويقول أن هذه المبالغ لا تصل، والله إنها تصل، بل وتصل بازدياد.

0: بزيادة، لأن قائد المفدى عبد الله ثاب الحسين رعاه الله هو على رأس هذه القائمة، ونحن على علم بذلك، ونسأل الله أن يديم
1: نعم.
0: علينا في هذا البلد الطاهر هذه القيادة المتمثلة من قائد المفدى عبد الله ثاب الحسين ومن كان معه بفعل الخيرات. وأنتم يا أمة الحبيب، أمة القرآن، أمة الإسلام، أصغوا أصغوا ولا تكونوا ممن يمنع الخير لأهلنا في القدس.
1: بارك الله فيكم يا شيخ،
0: وذلك أقل قليل.
1: نعم، يعني هي الفيديوهات أصلاً، فيديوهات الوصول للوقفيات السابقة موجودة على صفحات الوقفية، فموجودة يا دكتور، يعني لحظات الوصول وشهادات هي كثيرة لأهلنا في غزة. يعني هو أقل الواجب كما قال جلالة الملك حفظه الله، لكن الفيديوهات منشورة دكتور.
2: نعم.
1: يعني صحيح. كل وقفية ينشر لها فيديو شهادات حية هنالك من أهلنا في غزة، لحظات وصولها وتسليمها وشهادات حية موجودة على
2: يعني الوقفية،
1: صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
2: الوقفية لها يعني على صفحات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: وجود وحضور قوي جدا.
1: نعم.
2: وتوثق بفضل الله تبارك وتعالى هذه الحملات والتبرعات وكيف تصل، وشهادات أهلنا في غزة
1: صحيح.
2: يعني
1: نعم.
2: نفس
1: موجود.
2: أهلنا في غزة المستفيدين.
1: نعم.
2: من هذه الحملات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا فيما يحب ويرضى إن شاء الله، وهذه فرصة للجميع حتى أنه يعني إن شاء الله يتقبل منا ربنا تبارك وتعالى. تسمح لي
1: اتفضل دكتور.
2: دكتورنا يعني في كذلك وردتنا بعض التبرعات نعلن عنها. وردنا من الأخ رامي داود مبلغ 500 دينار، نسأل الله أن يتقبل منه. وكذلك من الأخ مصطفى علي 100 دينار، ومن الأخ رضوان محمد 50 دينار، ومن الأخ أحمد سليمان 50 دينار، ومن الأخ إياد حسين 50 دينار، وكذلك الأخ معتز محمد 70 دينار، والأخ شبلي إبراهيم 150 دينار، والأخ عادل عبيدات 50 دينار، والأخت رنيم 200 دينار، والأخ عزمي العناني 50 دينار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم هذا العطاء، وأن يجعلوا رحمة لأمواتكم، ورحمة لذواتكم، ورحمة لأبنائكم، وأن يجعل يعني الخير عليكم مصبوب صبة، وأن يعيد عليكم هذه الأيام بالخيرات والبركات يا أرحم الراحمين. وكل من تبرع وكل من أسهم حقيقة في هذه الحملة، نسأل الله أن يتقبل منه. آمين يا رب العالمين.
1: اسمح لي دكتور فقط أذكر بالأرقام، حيث يعني تقيم وقفية خير الأردن هذه الحملة هذا اليوم المفتوح بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ذلك لجمع التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة كمواد إغاثية من طعام وملابس، وذلك لتقدم لهم في عيد الأضحى المبارك أهلنا الصامدين في غزة، حيث تستقبل التبرعات هذه الوقفية المباركة على أرقام خدمة كليك البنك الإسلامي الأردني 0798839 34، رقم كليك مرة أخرى 0798839 34، وأيضا فرع أو حساب البنك الإسلامي الأردني 22985300-4-6. وأيضا الزملاء في إدارة الحملة المتواجدين معنا في استوديو إذاعة القرآن الكريم الله يعطيهم العافية، رقمهم 0798833-34، وذلك لتقديم أي استفسار. أيضا نستقبل اتصالات على هاتفي استوديو إذاعة القرآن الكريم 47-47-201 و47-47-202. بارك الله في كل من تبرع وقدم مساهمة في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة. نتوقف فاصل قصير أيها الأخوة، ثم نعود لاستكمال هذا اليوم المفتوح لوقفية خير الأردن لجمع التبرعات لأهل في غزة.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438. أفلح من زكاها.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير.

0: غير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
8: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
7: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
9: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة، للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن. 07-39-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
10: كيف بيتي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق.

0: لك المثل اللي بقول
1: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن اروز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
9: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
8: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
9: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
8: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
9: للتواصل تليفون 0795-479-905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
11: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول.

للشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا بتحية إسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة، أيام العمل الصالح، حيث تقيم وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية هذه الحملة، حملة التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، لجمع التبرعات مواد إغاثية من طعام وملابس لتقدم لأهلنا الصامدين في غزة في عيد الأضحى المبارك. فتقبل الله طاعتكم. نرحب بكم مجددا، وبالاستوديو معنا فضيلة الدكتور نور الدين الرفاتي. نرحب بكم، حياكم الله دكتور. زملائنا الموجودين أيضا في الاستوديو نرحب بهم بالجاليري كإدارة الحملة وقفية خيل الأردن والهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة. ونذكر بأرقام التبرعات خدمة كليك البنك الإسلامي الأردني 0798839934. أعيد الرقم مرة أخرى، رقم التبرع خدمة كليك 0798839934. وأيضا البنك الإسلامي الأردني حساب رقم 22985030-4-6. وأيضا رقم الزملاء الموجودين معنا في إدارة الحملة 0798833-4، وذلك للرد على أي استفسار. أيضا أذكر بأرقام الأرضية لاستوديو إذاعة القرآن الكريم 47-47-201 و47-47-202. هذا هو الرقم الأرضي. طبعا قبله مفتاح العاصمة عمان 06. فضيلة الدكتور، عودة مرة أخرى، يعني أنا أستذكر هنا حقيقة مقولة لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي يعني هذه المقولة تؤطر ما تفضلتم به قبل قليل، حول لأنه الإنسان يعني يزداد يوما بعد كل يوم من العمل الصالح، سواء هذه الأيام سواء كانت بالصيام أو بقراءة القرآن أو بالصدقة أو بالتبرع. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. نتوقف عنها دكتور، الله يبارك فيك.
3: نعم سيدي، الحقيقة هذه الأعمار هي رأس المال. إحنا عندنا في رأس مال وفي مربح.
2: نعم.
3: أعمارنا هي رأس مالنا. نعم. في كل يوم يفنى من أعمارنا.
2: نعم.
3: كل يوم يفنى من أعمارنا يذهب جزء من رأس المال. فإذا لم يستفد الإنسان من رأس المال، والله يا سيد الكريم،
2: خسارة.
3: سيندم ندم

0: لا يمكن أن يعوض شيء. ولذلك ما زلت في هذه الحياة، لا إلى الآن الروح تدب فيك،
1: نعم.
0: استثمر الوقت، خلي علاقتك مع الله عز وجل قوية، استثمر بالعمل الصالح، قدم لنفسك، استثمر لنفسك. ترى أنت لما تعطي الفقير أنت ما تعطي الفقير، إنما هي لك. ولذلك
1: تقع في يد الله.
0: بدي أسألك سؤال يا دكتور،
1: نعم.
0: هل عمرك سمعت عن أي بنك يقدم خدمة مالية؟ تعرف المال شقيق الروح.
1: نعم.
0: هل يوجد أي بنك يقدم خدمة بنكية أو حساب بنكي يقدم خدمة بنكية، ألا وهي يمكن الاستفادة من المال الذي تودع في هذا الحساب بس بعد الموت؟ عمرك سمعت أي بنك يقدم هذه الخدمة؟ كل البنوك تقدم الخدمة الآتية: يمكن لك أن تستفيد من مالك إذا أودعته عندنا، ولكن إلى مرحلة ما قبل أن تموت،
1: وحتى عند عمر معين بحكي لك أنه ما في مثلا أنك تكمل هاي المعاملة،
0: لكن تودع المال وتستفيد منه بعد القبر. والله ما في ولا بنك من بنوك الدنيا إلا الفقير، إلا هذا الحساب المصرفي اللي الله عز وجل قدمه إلى خدمة حتى تقدم للفقير فتحفظ مالك وتستفيد منه يوم لا ينفع مال
1: ولا بنون،
0: ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بارك الله فيكم دكتور. نأخذ اتصال من أخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، ترفع صوتك إذا سمحت، تقبل طاعتكم، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمك أخي الكريم.
1: جميعا
2: قبل الله طاعتكم،
1: منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.
2: نتبرع لأهلنا في غزة مبلغ 200 دينار
1: ما شاء الله،
2: عمي وعن والدين متوفي إن شاء الله،
0: الله يرحمهم ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ويجعلها إن شاء الله رحمة ونور في قبورهما يا رب العالمين، جزاكم الله خير.
2: الله يكرمكم، بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم يا أخي الكريم، والله ربنا يتقبل إن شاء الله هذا العمل الصالح، وإن شاء الله ربنا برحم والديك ويكون لهم إن شاء الله نور في قبورهم. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم، الله يتقبل إن شاء الله. نعم، نذكر بأرقام الاتصال باستوديو إذاعة القرآن الكريم للتبرع لأهلنا في غزة: 47-47-201 و47-47-202، وأرقام التبرع لهذا لحملة وقفية خير الأردن للتبرع لأهلنا في غزة لتقدم لهم هذه المساعدات في عيد الأضحى المبارك. رقم خدمتك لك 079-88-39-34، ورقم حساب البنك الإسلامي الأردني 22-985-30-4-6. والزملاء الموجودين معنا أرقام إدارة الحملة 079-88-38-4. نعم دكتور.
0: دكتور إذا تسمح لي، في عندي كمان
1: في عندك أرقام
0: من الأسماء الله يجزيهم الخير ممن تبرعوا لهذه الحملة المباركة، نذكر منهم الأخ أحمد يوسف وقد تبرع بمبلغ 100 دينار، جزاه الله خيرا. الأخ محمد عفيف تبرع بمبلغ 50 دينار. الأخ محمد يونس تبرع بمبلغ 50 دينار. والأخت رنا عبد اللطيف تبرعت بمبلغ 200 دينار. الأخ نضال يوسف تبرع بمبلغ 50 دينار. والأخت وفاء عطا تبرعت بمبلغ 40 دينار. الأخ فواز حليم تبرع بمبلغ 200 دينار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يخلفهم خيرا عظيما وبركة ورحمة لهم ولأولادهم ولأحبابهم. كذلك وردنا أنه كذلك الأخ جمال طاها تبرع بمبلغ 100 دينار، الله يتقبل منه ومن كل من تبرع ومن كل من أسهم في هذه الحملة المباركة، وأن يكون ذلك سبب للتفريج عن أهلنا في غزة.
1: نعم.
0: يا رب العالمين.
1: بارك الله فيكم. اتصال من أخ كريم. حملة وقفية خير الأردن للتبرع لأهلنا في غزة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم، تسمعنا من الهاتف إذا سمحت. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك يا رب، تقبل طاعتكم.
3: أنا حابة أتبرع 50 دينار.
1: ما شاء الله،
0: الله يتقبل، الله يتقبل،
1: تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، عملكم بارك الله فيكم وأخلف عليكم إن شاء الله أضعاف مضاعفة، بارك الله فيكم. نعم، يعني فضيلة الدكتور عندكم أرقام؟
0: نعم. الشباب بجهزوا.
1: نعم، يعني كنتم قد تحدثتم عن فضل الصدقة دكتور، ويعني

هناك مقولة أو أثر على سيدنا علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني يحثنا من خلالها أن نكون من أبناء الآخرة ولا نكون من أبناء الدنيا فقط. فيقول بأن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يعني هو الإنسان المسلم

0: واقعي جدا، لا ينظر إلى حدود هذه الدنيا الفانية. هذه الدنيا الفانية فيها قاعدة يا سيدي، شو القاعدة؟ وكل ما فوق التراب تراب، وكل ما فوق التراب تراب. أحسن أملاكك في هذه الدنيا ستفنى، ستنتهي، تمام؟ ما في شيء في هذه الدنيا سيخلد، كل من عليها
1: فان
0: فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المتأمل في الدنيا مغرور، هذه الدنيا عبارة عن غرور، زينة، زينة تزول. أما الدار الآخرة الفاخرة الباقية هي التي فيها المتاجرة، دار أعدها الله للسعادة وإسعاد الخلق، دار لا نفاد للعمر فيها، الإنسان مستمر للحياة لأبد الآبدين. فاللي بده يتاجر يتاجر مع الله ويشتري الآخرة. وأكثر خسران يا سيدي، والله أقسم لكم بالله يا من يسمعني، أكثر خسران، أكثر إنسان سيندم، هو الذي اشترى الدنيا الدنيئة القصيرة
1: على حساب الآخرة،
0: بالآخرة الفاخرة التي لا نهاية لها. الله يجعلنا ممن يفهم،
1: آمين يا رب،
0: ممن يقدم لأخراه. زي ما قلتم يا سيدي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إحنا لا ندعو الناس لأن لا يعيشوا في الدنيا،
1: يترك الدنيا، نعم،
0: لكن ندعوهم لأن لا يجعلوها المقصد، لا ندعوهم لأن يجعلوها الأساس
1: والمأمول.
0: نعم. اجعل الآخرة كما سمعنا من كثير من العارفين، اجعل الآخرة في القلب، في الروح، في الوجدان، واجعل الدنيا في اليد. إذا صار أي حادث معك
1: سبيل الوصول،
0: قول الواحد هو ماشي بتعرقل،
1: نعم،
0: إذا تعرقل ما بنزل منه اللي فيش اللي في القلب، بنزل منه اللي في اليد،
1: اللي في اليد في الجوارح. صحيح.
0: فلذلك احرص على أن تبقي الآخرة في وجدانك، في قلبك، في إيمانك، في عقلك، في ذهنك، واعمل للآخرة واجتهد للآخرة. زي ما قلنا، زي ما قلنا في البداية، ضبط السي في مع الله.
1: لذلك دكتور، الصدقة يعني بمعنى هذا الحديث، الفطنة ليست خسارة، بل الكيس، هذه تسمى تجارة الكيس الفطن، لأنه حقيقة العبد يقدم فيها القليل والزائل يكسب الكثير الباقي.
0: أي والله، أي والله، بالله عليكم يا سيدي، الذي يعني اشتغل في هذه الفانية وكثر فيها وعمر فيها، كم سيشعر بالألاء، بالألم والحسرة حينما يفقد كل هذا. يا أخوانا، ما تملك حينما تفقده، متعة الملك حينما تشعر بألم الفقد ستذهب، بل وستكون حسرة الفقد أعلى وأعظم بكثير من متعة الملك.
1: نعم.
0: ولذلك من ذكاء الإنسان وفطنته أن يحرص على ما يملك ويدوم، على ما يملك وينمو ويزدهر وينتشر ويبقى ويكثر ويبارك فيه ويعظم، وأن لا يحرص على ما يزول وما ينتهي. والله أخواننا، حينما تزول عنك الصحة، حينما تفقد الأولاد، حينما تفقد الأموال، حينما تزول عنك الحياة وتموت، حسرة، يتحسر الإنسان على كل هذا. ولذلك لابد يا إخواننا، لابد يا أحبابنا، أن نتاجر مع الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: لابد أن نتاجر مع الله، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويبارك في هذه الحملة،
1: آمين،
0: ويبارك في كل من تبرع، ويجعل هذا في ميزان حسنات الجميع يا، آمين، رب العالمين،
1: آمين، آمين،
0: يبارك في بلدنا المبارك، آمين، قيادة وشعبا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الذكريات وهذه الأيام المباركات علينا بالخير والبركة، آمين، واليمن، آمين، والنصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وبقول الجميع كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة إن شاء الله،
1: الله يتقبل
0: كل خير
1: إن شاء الله،
0: جزا الله خير القائمين على هذه الحملة إن شاء الله.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور نور الدين مصطفى الرفاتي، وقد شرفنا في هذه الساعة الماضية في تغطية هذا اليوم المفتوح لوقفية خير الأردن لجمع التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة. كل شكر الدكتور، تقبل طاعتكم، كل عام وأنتم بخير. نخرج لفاصل قصير ثم نواصل هذا اليوم المفتوح، بارك الله فيكم،
0: أكرمكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم مجددا في هذا اليوم المفتوح، هذا اليوم المبارك من أيام ذي الحجة، حيث تقيم وتطلق وقفية خير الأردن هذه الحملة المباركة المتواصلة لجمع التبرعات لأهل الصامدين في غزة، فحياكم الله، حيث تقدم هذه المواد الإغاثية في عيد الأضحى المبارك، فتقبل طاعتكم وعملكم الصالح. ويسرنا قبل التذكير بالأرقام أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء، حياكم الله فضيلة.
1: حياك الله سيدي، مرحبا بكم،
0: جهودكم مباركة سيدي،
1: وبكم
0: تقبل طاعتكم إن شاء الله،
1: يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء
0: جميعا. سيدي، هذه الحملة المتواصلة يعني هي حملة من إحدى الحملات الكثيرة التي أقامتها الوقفية لصالح أهلنا في غزة. بعد إذنك أذكر بالأرقام ثم نعطي الكلام لفضيلتك إن شاء الله. أرقام التبرعات لأهلنا الصامدين في غزة نستقبلها على خدمة كليك البنك الإسلامي الأردني 0798839934، وأيضا البنك الإسلامي الأردني حساب رقم 22985030-4-6، وأيضا الزملاء الموجودين معنا من إدارة الحملة 0798833 4، وأرقام استوديو إذاعة القرآن الكريم 47 47 201 47 47 202. فضيلتك يعني استفتاحية نأخذ اتصال سيدي.
1: بسم الله.
0: الله يبارك.
1: بسم الله.
0: نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وتقبل طاعتكم.
2: تقبل الله صباحكم وتقبل الله طاعات.
0: من نومكم صباحا.
1: حياك الله يا سيدي.
2: بدون ذكر اسم أبوي أنا تبرعت.

0: إن شاء الله أكون قد المهام.
1: الله يجزيك الخير ويتقبل منك.
0: اللهم آمين. فاعذروني هذا اللي قدرت أتبرع فيه.
1: إحنا بنشكرك ما بنعذرك. إحنا بنشكرك يا أخي الكريم ما بنعذرك. بنشكرك لأنك تبرعت، ونشكرك لأنك اتصلت، ونشكرك لهذا الإحساس، ونشكرك لأنك تريد أن يكون لك سهم في صمود أهلنا في غزة. نشكرك لأنك قاعد بتقول لأن في غزة. الله يعطيك العافية، الله ينصرك، وهاي شيء من الواجب نقدمه إليكم. الله يكرمك، نحن نشكرك يا أخي الكريم.
2: حياكم الله،
1: مرحبا،
2: بارك الله فيكم.
1: وأيضا نشكر الأخ، والله عندي صار مجموعة أسماء،
2: ما شاء الله، تفضل سيدي.
1: يعني السيد أحمد يوسف 100 دينار، السيد محمد عفيف 50 دينارا، السيد محمد يونس 50 دينارا، الأخت السيدة رنا عبد اللطيف 200 دينار، الأستاذ نضال يوسف 50 دينارا، الأستاذة وفاء عطا 40 دينار، الأستاذ محمد أبو عايش 50 دينار، الأستاذ جمال طه 100 دينار، الأستاذ أكرم نوفل 200 دينار.
2: ما شاء الله،
1: جزاهم
2: الله خير وبركة،
1: الجزاء وتقبل الله منهم. هي الفكرة دكتور زايد، إذا تسمح لي.
2: تفضل سيدي.
1: أستاذ محمد دبور 100 دينار. الفكرة أستاذ زايد التي نركز عليها في وقفية خير الأردن، التي يرأسها سماحة المفتي العام وكل من يعمل في هذه الوقفية من دائرة الإفتاء العام متبرعون بعملهم، كل ما المصاريف الإدارية لا يقتطع أي شيء من الصدقات التي يتصدق بها المتصدقون، كل ما ينفق في سبيل الله من هذه الصدقات يصل إلى من طلب منا أن نوصل إليهم كاملا، ما لا يقتطع أي قرش.
2: نعم.
1: النفقات الإدارية عندنا لها
2: بند آخر.
1: من إحنا أول شيء الحمد لله عندنا رواتب، نحتاجنا شيء، بيجي واحد بيقول لهذه الغاية بس إحنا شغالين على السوشيال ميديا مثلا،
2: يعني
1: هسا شغالين على السوشيال ميديا. نعم. السوشيال ميديا تحتاج لإنفاق حتى ينتشر، هاي بيجي الشيخ زايد الدويري أو أي أخ كريم بيقول هذه لها.
2: لا.
1: ما بناخذ من الصدقات شيء، هذه لي
2: منفصلة، يعني
1: منفصلة. ونحن من خلال هذه الحملات نريد أن نقول كلنا لأهلنا في غزة، قضية أهلنا في غزة وقضية أهلنا في فلسطين هي قضيتنا، قوة الأردن قوة لأهلنا في فلسطين.
2: صحيح.
1: نحن خلف جلالة الملك وقوفا مع أهلنا في فلسطين، هذه قضية نعتز بها، وهذه هويتنا وهذه عقيدتنا، ونسأل الله أن نصلي معهم في الأقصى محررا مطهرا. ديش أطور على اتصال.
2: نعم، اتصال من أخ كريم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. ممكن ترفع الصوت؟
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بس الخط عندك بشوش شوي ده. سعد الشيخ زايد اليوم.
2: نعم، تسمعنا مش من السبيكر، إذا سمعت من الهاتف مباشرة.
3: تمام،
2: هيك ممتاز.
3: بصراحة أهنيكم على هيك برنامج لجمع تبرعات لغزة، وتقبل الله طاعاتكم، كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير. أعطينا الاسم الكريم الحبيب الغالي.
3: يحيى صدام العواشة.
1: والنعم بالشيخ يحيى العواشة. بصراحة يا شيخ يحيى أنا أهنئ الوالدين الكريمين بك
2: ان شاء الله.
3: شكرا.
1: قول لي شيخ، يقول لي شيخ يحيى تفضل.
3: انا صراحه حاب اتبرع بمبلغ 50 دينار الان في غزه، وهذا اقل واجب واقل معروف.
2: الله يكرمك، الله يكرمك،
1: الله يسعدك ويطول عمرك ويجعل قره عين لوالديك. آمين. ويحفظك. آمين. بصحه وعافيه
3: ان شاء الله.
1: شكرا يا شيخ يحيى، ان شاء الله ربنا بيعوضهم عليك الاف الاضعاف.
2: اسعدتنا والله، اسعدتنا
1: انت ووالديك الكريمين. هلا يا حبيبي،
2: الله يكرمك.
1: هلا يا حبيبي.
2: نعم، في اتصال اخي سعد. نعم، اذكر بالارقام سيدي.
1: بسم الله.
2: يعني
1: طبعا طبعا
2: الارقام، رقم كليك البنك الاسلامي الاردني 0798839934 و
1: 0798839944.
2: نعم، 3 4. والبنك الاسلامي الاردني حساب البنك الاسلامي الاردني 2298530 على او شحطه 4-6.
1: يعني هذا حساب البنك اللي بيروح البنك،
2: اللي بيروح البنك،
1: اللي بيروح البنك بيقول لهم بدي له وقفيه خير الاردن.
2: يعني كليك، يعني
1: كليك هو معظم السيد
2: على كليك،
1: على كليك اللي هي 0798839444. وأنا أدعو المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات، والمستمعين تشمل المستمعين والمستمعات، لكن حتى نأكد، أن يدخلوا على صفحة دائرة الإفتاء العام، أو على صفحة وقفية خير الأردن، أو على صفحة زيد إبراهيم الكيلاني العبد الفخير، ليروا، يعني يكبس هيك ريلز او فيديوهات ليروا وصول المساعدات. والله شيء مش راح
2: حكي انا. صحيح،
1: والله شيء مش راح اصل
2: شهادات حيه. يعني
1: شيء بنبسط، شيء بيبسط.

0: يعني أنت لما تشوف الكرفانات انبنات، الوجبات الغذائية،
1: الكرفانات من الحمل الماضي كانت
0: حمل الماضي الكرفانات نعم وبنيت وتبنى ونوزع نعم نرسل الصور الآن. إخواننا الكرام في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتعاوننا معهم دائم الله يجزيهم الخير، في حملة جديدة على العيد، حملة ملابس وحملة لحوم، مش أضاحي،
1: لحوم
0: لحوم لأنه الأضحية الآن غالية جدا في غزة، يعني تقريبا 5000 دينار إلى الآن إلا إذا طارئ إن شاء الله، اللهم فرج يا رب اللهم فرج. فبذبحوا خارج غزة، اللحم موجود مبرد يوزع، فإحنا هذه الحملة للحوم هذه وللملابس للدواء لما تيسر أن نوصله، مواد غاثية لما تيسر أن نوصله إلى أهلنا في غزة في فترة العيد، لما يجينا الشكر من أهلنا في غزة، ولا شكر على واجب، واجبهم أكبر، والله شيء يثلج القلب، وباب باب ربنا فتح لنا إياه أن نقدم شيئا، اللهم تقبل.
1: آمين
0: اللهم
1: آمين. نعم نأخذ اتصال من أخ كريم. السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل طاعتكم.
2: منا ومنكم صاحب اعمال دكتور زايد، كيف الحال؟
1: الله يحييك ويبارك فيك يا رب.
2: دكتور زايد كيف الحال؟
0: اهلا يا سيدي، حياك الله، مرحبا بكم.
2: اهلا فيكم سيدي. انا صراحه بحكي معكم وكل خجل انه يعني كنا نتمنى انه نتبرع لاهلنا في غزه في ظروف احسن من هيك.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ان الحسنات يجلبنا الحسنات، بدنا نجيب معنى الحديث هي ان الحسنات يذهبنا السيئات، لكن في معنى
2: الحسنات
0: ويجلبنا الحسنات بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحسنة تنادي أختي أختي، الحسنة تنادي أختي أختي،
1: ما شاء الله.
0: فإحنا هسه صحيح حابين نصلي معهم في الأقصى محرر، مزبوط والله يا رب يا كريم
2: بإذن الله، والله شيخ وما ذلك على الله
0: وما ذلك على الله ببعيد ولا بعزيز، لكن الآن إحنا هذا الذي نقدمه يا أخي الكريم، هذا الذي نقدمه وسائل نتوسل بها إلى الله.
2: نعم وإحنا نطلب الأجر من الله ثم نطلب المساعدة لهم أن الله يفتح عليهم في أمرهم كله.
0: آمين.
2: أنا ابني حكى معكم قبل شوية
0: شيخ يحيى والنعم،
2: وهو اللي صراحة أصر علي إني أنا اللي هو يحكي معكم بالأول
0: والنعم.
2: قال أنا بدي أحكي بالأول، قلت له بابا تفضل احكي مع أساتذتك ومشايخنا المحترمين.
1: النعم وأكرم منكم والله
0: والنعم، نعمة التربية يا أبا يحيى، نعمة التربية.
2: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك سيدي الشيخ، وإن شاء الله أنا بتبرع كمان بخمسين دينار.
0: الله يتقبل منك ومن الشيخ يحيى
2: ومن حس أهلنا والجميع على التبرع ولو بالقليل، يعني القليل عند الله كثير.
0: نعم
2: فما حدا يتحجج يقول لا أنا بديش أتبرع بليرة أو ليرتين أو خمسة أو عشرة، لا
1: كأنه نعم. قليل صحيح،
2: الكثير عند الله، القليل عند الله
1: هو كثير وكثير
0: صحيح. والله يا سيدي الكريم بدي أأكد على هذه الفكرة التي تفضلت فيها، إحنا عارفين سيدي داخلين على عيد وفي أضاحي، إحنا بدنا نقول كيف أنا إيش بدي أقدم هدية لأخوي وزي بالعيد، هدية
2: نعم.
0: ها؟
2: نعم
0: هدية نعم. إن الناس دفعت الزكوات تقريبا وعندها أضاحي، لكن شو بدنا نهديهم؟ مش إحنا أضحيتنا بنهدي منها؟ طيب نعم. شو بدي أهدي أخواني في غزة؟ هالدينار وهالخمسين وهالخمسمية وهالألف، كل إنسان حسب قدرته. لا تنسى أن صدقتك تقع في يد الله
1: قبل أن تدفع في الفقر.
2: مشايخنا يعني ولا طبعا مزاود عليكم، درهم تبقى ألفة
0: درهم
2: صحيح، ألفة درهم
0: صحيح.
2: نعم يعني هي يعني اللي معه دينارين وبتبرع بدينار خير من اللي معه 100,000 وبتبرع بمية ومئتين وثلاثمية، لأنه هي عند الله، هي عند الله النية وما تقدمه أنت من
0: صحيح
2: عمل.
0: صحيح صحيح يا سيدي، صحيح صحيح.
2: بارك الله فيكم،
1: حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: أهلا
1: جزاكم الله كل خير. نذكر عطوفتك بالرقم مرة أخرى، رقم خدمتك لك للتبرع لصالح أهلنا في غزة، هذه الوقفية، الحملة التي تطلقها وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، رقمك لك 0798839444. تفضل سيدي.
0: السيد نجم المجالي 50، الأستاذ نجم المجالي، الأستاذ ناصر هشام 50 دينارا، الأستاذ محمد حماد 100 دينار، الأستاذ عمران قاسم 200 دينار،
1: إن شاء الله.
0: الأستاذ دعاء عميرة 20 دينارا، الأستاذ هاني إبراهيم 100 دينار. يا ربي تقبل
1: يا رب،
0: يا ربي تقبل.
1: أمين.
0: والله يا شيخ زايد بالعادة أنا بغلبك بالفتاوى، بظن أقاطع المتصلين.
1: بحياك والله، سأرحب وسع فيكم، إحنا دائما نستفيد بعلمكم سيدي
0: الله يعزه، واليوم غلبك يعني كمان بقطع كلامك،
1: أرحب وسع.
0: لكن يا شيخ زايد لا يعني سعادة لا تعدلها سعادة لما تشوف هاللي قدمته قاعد أهلنا في غزة يثبتون به.

0: في دلالتها المعنوية، إني أنا معك وأنا أحبك وأنا أعزك وأنا أقدرك وأنا أبذل وسعي،
1: وهذا ما أقدمه،
0: وهذا ومقصر،
1: مقصر طبعا
0: ومقصر، لكن يخرف عليكم، يبيض وجهكم أيها الصامدون أيها الثابتون أيها المرابطون. إحنا الآن دكتور زايد بموسم حج، كل عام وانت بخير،
1: وانت بخير،
0: يومين يعني بكرة عيد الاستقلال، الله يا رب يديم على أردننا الحبيب القوة والعزة والتمكين والأمن والإيمان في ظل حضرة صاحب الجلالة يحفظه الله. وبعد بكرة عرفة، بعد بكرة عرفة نشوف الحجيج واللباس الواحد والنداء الواحد،
1: الواحد
0: والمكان الواحد والموقف الواحد والقبلة الواحد
1: والمشاعر الواحد
0: والمشاعر هاي الثمرة، المشاعر الواحد. يعني ماذا أراد الله منا؟ مقاصد كبرى في للحج، الدين له مقاصد، لباس واحد، كلنا محرمين، ما بتميز بين الناس ولا رتبهم ولا رواتبهم، مظبوط،
1: ولا مناصبهم،
0: ولا مناصب أبداً، ولا شيء، كلها لابسة نفس الملابس، نفس الكلمات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هاي الثانية. مكان واحد، ما في ناس بكرة في مكة ولا في الحرم ولا في منى ولا في مزدلفة، كلها الحجاج وين بكرة؟ في عرفة،
1: حتى الحركات يعني تتقارب وتتشابه،
0: كلها في نفس المكان، أصحيح. كلها رفع إيديها لله تقول يا رب. طيب هذه الوحدة يا دكتور زايد، هذه الحالة الواحدة، هذا المظهر الواحد، هذا التوجه الواحد، ألا يؤكد ويرسخ أن الأمة ينبغي أن تكون ذات قضية واحدة ومشاعر واحدة وهم واحد
1: والمسلم أخو المسلم
0: وهدف واحد، وهو ما نقرأه في قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهو ما نقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالحج ومكة والمدينة وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم تذكرنا بأولى القبلتين وثالث الحرمين، تذكرنا بالقدس والأقصى وأنها قضية المسلمين. الآن يا شيخ زايد في روائح نتنة عفنة مصدرها العدو تسعى إلى بث روح الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، فشروا ألف مرة، نحن في هذا البلد في أردننا الحبيب نتعبد الله بالمحافظة على قوتنا ووحدة صفنا وألفة قلوبنا وإصلاح ذات بيننا، نحن نعتز بمواقف الأردن بقيادة جلالة ملك البلاد اتجاه أهلنا في فلسطين. فلما نجمع لفلسطين ولما نقول التفريج عن أهلنا في غزة ولما الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كل أهل غزة يشكروها، هذه هويتنا وهذا موقفنا الذي نعتز ونسعد به. نسأل الله الزيادة، آمين. نسأل الله التوفيق،
1: آمين.
0: نسأل الله أن يبارك، وإن شاء الله كما قال الكرام في اتصالاتهم نصلي في الأقصى محررا مطهرا، وطبعا عندنا صندوق للمحتاجين في الأردن وشغالين، وأي شخص يتواصل على رقم الوقفية نحاول أن نقدم ما استطعنا، وطلعنا هون حملات
1: صحيح، طلعنا صحيح،
0: وإحنا شغالين في الأردن على قضية بتسمح لي أحكيها بسرعة، اسمها الصدقة المؤثرة. أنت دكتور زايد دكتور متخصص في الأمور المالية، مظبوط،
1: نعم.
0: اقتصاد إسلامي،
1: نعم.
0: ليس كذلك،
1: نعم،
0: وبسمع لك وبنبسط دائما بمقاطعك الجميلة وكلامك
1: يكرمك
0: الجميل. هسه يا دكتور زايد، الصدقة ما مقصدها الأهم؟
1: نعم.
0: تغيير الحال،
1: أكيد
0: إحنا هذا هدفنا في وقفية
1: خير مؤثرة
0: برئاسة سماحة المفتي العام، نعم. دكتور أحمد الحسنات يحفظه الله، أن تغير حال الإنسان،
1: تغير
0: حاله، شهادته مش قادر يحصلها، مريض مش قادر يعالج ابنه، الأجارات أنهكته، ينتقل من حال إلى حال، ينتقل من حال
1: في تغيير يعني
0: إلى حال، نعم، تدرس حالته دراسة جيدة ممتازة إيش اللي بحتاجه، فيتحول مثلا من إنسان بلا شهادة إلى إنسان بشهادة، من مكسور بالديون إلى تسدد ديون نزلت به نازلة، مريض من الله عليه بالشفاء ببركة هذه الصدقات، الله يتقبل منك،
1: الله يكرمك سيدي، يبارك فيك على هذا التوجيه وهذه الإضاءة المباركة. نعم، في اتصال ثم نعود للتركيب الأرقام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله وتقبل الله طاعتكم.
2: الله يسعدك وبارك فيك. معك الأخت أم يزان من أصلي أنا من غزة وأهلي كلهم بغزة.
0: والنعم والنعم والنعم.
2: الله يهذا النعم لك يا رب.
1: يا رب.
2: بشكركم جميعا وبشكر أهل الأردن على وقتهم مع أهل

0: في غزة من أول الحرب
1: أقل
0: ما
1: الواجب.
0: قصرته، والحمد لله، وإن شاء الله جميعا تنصلي في الأقصى وهو محرر إن شاء الله.
2: آمين. الله يحفظك يا أم يزن، نشكر اتصالك، نحن نعتز بكم يا أم يزن، ونعتز بأهلنا في غزة، هؤلاء بياض وجه هذه الأمة، وراث النبي صلى الله عليه وسلم بصمودهم ورباطهم. كم تطمئن قلوبنا وتنشرح صدورنا عندما نسمع شكر أهلنا في غزة لأهلهم في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة ملك البلاد، لأن هذه هويتنا في هذا البلد، وهذه هي الشهادة التي تبين مواقف هذا البلد، وهذا البلد معز بهذه المواقف بإذن الله. تفضل يا أختي.
0: الحمد لله، الله يديم الأمن والأمان.
1: آمين.
0: علينا هون بالأردن.
1: آمين.
0: وعلى أهلنا بغزة يا رب، ويفتح عليهم جميعا.
2: آمين. آمين.
0: يجمعنا بأهلنا على خير يا رب.
2: آمين. آمين. آمين. الله يجمعك فيهم ويطمن قلبك عليهم، ويتقبل من سبق من أهلنا في غزة، يجعلهم في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: آمين. آمين.
2: شكرا يا أختي، شكرا. سامع هذا الاتصال يا دكتور زايد؟ أنا بدي أوقف عنده. هذه أخت كريمة من غزة وأهلها في غزة، هل سمعت مشاعرها تجاه الأردن؟
1: وبين بآخر اتصال كمان بزيادة يعني مشاعرها الجاية.
2: شيخ زايد، صحيح. يا شيخ زايد، هذا موضوع المواضيع بالنسبة إلي.
1: نعم صحيح،
2: هذا موضوع المواضيع. أريد أن أبين ما دلالة هذا الاتصال. هذا اتصال من غزة، هذا يقول الأخ يقول لأخيه يجزيك عني الخير، شكرا لك، مواقفك شدت من أزري، لأنه الذي يراد هو العكس، الذي يراد
1: فرقة
2: أن يقال أن أهل الأردن يقدمون ولا يشكرون بل يذمون، هذا الذي يراد. لا، هاي مواقف أهلنا في غزة،
1: هاي اتصال حي.
2: وأنا مش بحكي فقط عن هذا الاتصال، أنا بقول روحوا اسمعوا الشهادات المبثوثة من أهلنا في غزة،
1: وثقتوها دكتور،
2: ووثقت وشكرهم للأردن قيادة وشعبة. لأنه يا شيخ زايد،
1: نعم،
2: العدو يريد مني أن يشعرني أنني مأكول مذموم، يريد العدو أن أصل إلى قناعة أنني مأكول
1: مذموم،
2: مذموم يعني مناكل أكلك ومن ذمك. لا، هذه مواقف الشرفاء، هذه من غزة التي اتصلت بنا وأهلها في غزة، وهي واحدة من أهلنا تمثلهم بما سمعنا منهم، ولا زلنا نبث يوميا حتى نقول نعم، هذه الصبقات تصل ومؤثرة وتعلن هويتنا وموقفنا. بتسمح لي
1: أتفضل سيدي؟ أتفضل دكتور.
2: يعني إحنا وصلنا 12,000 معاكم اليوم من الصبح، الحمد لله،
1: ما شاء الله.
2: نشكر كل من الأسماء الأخيرة ما قرأناهم، مش السيد هاني إبراهيم، الأستاذ هاني إبراهيم 100، الأستاذة فاتن جبر 35، الأستاذ دؤي محمود 50، الأستاذ عمار محمود 50، الأستاذ سامر لطفي 100، الأستاذ خالد الدهني 50، أنا آسف مرة بجر ومرة برفع، 50 50 100، 35 و100 و12,000 دينار، الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلتك. نذكر بالأرقام، في اتصالين، نعم، رقم كليك على السريع بعدين بنكمل الباقي. رقم تبرع كليك 0798839444. السلام عليكم.
3: السلام،
1: تقبل الله طاعتكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وسلمك.
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم.
1: تحياتي لكم.
2: يا هلا سيدي، يا مرحبا.
3: الله يخليك يا رب. أنا والله تبرعت بمبلغ زهيد، بس إن شاء الله إنه بميزان حسناتنا وعن روح والدي وعن روح أموات المسلمين،
1: الله يرحمهم،
3: وإن شاء الله إنها صدقة واصلة. الله يرحم. أنا تبرعت بثلاث دنانير، هذا الموجود معي.
2: الله يتقبل منك ويجزيك الخير. طه، شيخ طه.
1: نعم
2: يا شيخ طه، جيب لي التلفون، بدي أقرأ الأرقام. جيب لي التلفون اللي عندي شيخ طه.
1: نعم،
2: هذا الثلاث دنانير والدينار ونص هذول بيعملوا مليون.
1: طبعا
2: إحنا 10 مليون أردني سيدي،
3: الحمد لله،
1: لو كل واحد دينار 10 مليون.
2: أنا ما بقول هذيك المرة أخ كريم بعت لي إنه أنت بتطلب دينار، أنا ما بطلب دينار، أنا قاعد بقول ثمرة الدينار. ما هي ثمرة الدينار؟
1: دينار يبني.
2: نعم يبني. الدينار يبني. نعم يعني هي أنا قدامي الآن رسائل الكليك، دينار و80 قرش، 5 دنانير، 10 دنانير، 15 دينار، 3 دنانير. هذه الأرقام قديش حجمها؟ هي شايف يا دكتور؟
1: نعم شايف.
2: لا تتوقف الرسائل.
1: هاي اللي عملت 10,000.
2: هاي اللي عملت 10,000، وهي اللي عملت
1: لحد الآن.
2: إحنا دكتور زايد،
1: هي وغيرها صحيح.
2: دكتور زايد، نحن بفضل الله مذ بدأنا من بدت الحرب الغاشمة إلى الآن تقريبا جمعنا 5 مليون دينار. ووصلت إلى
1: مبالغ كثيرة من الدينار.
2: من الدينار أي نعم. صحيح. من الدينار وهي دينار وثمانين وخمسين دينار وهسه وأنا بحكي معك الآن فورا دينار. أي نعم أنا ما بقول تبرع بدينار، أنا بقول تبرع بالذي تقدر عليه.
1: قليل أو كثير.
2: أنت بتقدر على الدينار، تقدر على الألف، تقدر على المية. مؤثر.
1: استطاعتك.
2: والبحر والنهر من القطرات.
1: هذا ميدان تنافس.
2: وهذا ميدان تنافس. فالله يعوض عليك.
1: آمين.
2: ويبدي لك الدينار بمليون.
3: اللهم امين.
2: ايوه
3: يعطيكم العافيه.
2: امين.
3: وان شاء الله يا رب كل هذا ميزان حسناتكم ان شاء الله.
2: يحفظك وشكرا لاتصالك.
3: احنا طبعا قبل هذا الحكي كله وقبل الوقفيات احنا اصلا اهل.
1: يعني اكيد اكيد.
3: مواطن بالاردن
1: اخوه.
3: الا له قرابه فلسطين.
1: طبعا.
2: نعم اهل. نعم اهل.
3: له ابن عم قاعد يشتغل مثلا فاحنا اصلا.
2: نعم نحن اهل واحباب.
3: نعم صحيح.
2: وتجمعنا روابط اهمها رابط الايمان.
3: نعم.
2: قضية أهلنا في فلسطين هي قضية المؤمنين.
3: نعم.
2: قضية
1: عقيدة.
2: قضية هذه الأمة لأنها نص في كتاب ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام طبعا. إلى المسجد الأقصى. عشان ما حدا يقول لي طب أنا من ماليزيا شو دخلني؟
3: كلنا إخوان في
2: أنا من مراكش أنا إيش علاقتي؟
1: قضية إيمان.
2: أنا من جنوب إفريقيا أنا من أوروبا أنا من آسيا.
3: نعم.
2: لأنك تؤمن بلا إله
1: إلا الله
2: محمد الرسول محمد الرسول
3: الله. نعم. الله تجمعنا إن شاء الله.
1: أحسنتم.
2: شكرا لك ولاتصالك ولصدقتك الكريمة.
3: الله يسلمك يا شيخ.
1: الله نعم بارك الله فيكم أخي الكريم. بذكر بالأرقام مرة أخرى خدمة كليك التبرع لأهلنا الصامدين في غزة 0798839444 ونستقبل أيضا الاتصالات على هاتف استوديو إذاعة القرآن الكريم 47 47 201 47 47 202. ومعنا اتصال.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تقبل الله منكم الطاعة
1: ومنكم صاحب العمل.
4: يعني صراحة يعني نيالنا اللي بنسمع
1: أيوة.
4: كلامكم وكلام قضية الدكتور الذي نحبه وكنا نعشق ونحبه المرحوم الدكتور إبراهيم زيد الكلاني.
2: الله يحفظك طول عمرك. أكرم
4: الله نزله في هذه الأيام الفضيلة. كان معلما وعالما جليلا في هذا العالم الإسلامي.
2: ما يحفظك
4: طبعا. لذلك أنا يعني أقرح أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لا أريد أن أذكر الاسم ولكنني تبرعت بالكليك. لكن عندي ملاحظة صغيرة جدا.
2: الله يقبل يا رب. الله يقبل.
4: الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. الموضوع الشيخ يحيى العوايشة أعجبني هذا الطفل والنشمي الأردني ووالديه. ولكن يا حبذا لو كانت الإذاعة الكريمة الغراء أن تفسح المجال لخط هاتف للأطفال وكون الأطفال الآن هم يعني انتهوا من مقاعد الدراسة.
2: متاح سيدي.
1: متاح متاح.
2: متاح اللي بده الآن الاتصال متاح لجميع الأعمار.
1: نعم.
4: لأنه أنا من خلال من خلال من خلال عطوبتك سيدي. يعني الآن أنا شدني أولادي إنه بلشوا إن شاء الله يتشجعوا.
2: ما شاء الله.
4: طيب. فبارك الله فيكم وزادكم قدرا وعلما ونفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم وحمل الله الأردن وقائده.
1: آمين.
4: وجميع الأمة محمد.
2: وبكم.
4: واجبنا كله.
1: الله يكرمك.
4: في غزة غزة الصمود التي ربت وعلمت وتعلمنا منها الكثير الكثير.
1: بارك الله فيكم.
4: الله فيكم وزاد الله.
1: جميعا.
2: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: بارك الله فيكم حياكم الله.
2: شوف يا شيخ زايد.
1: نعم سيدي.
2: هسه وصلنا 500 دينار
1: ما شاء الله ما شاء
2: من
1: الله.
2: الان ها الان يعني انا اخر هي
1: آخر. طبعا نعم. سيدي
2: اخر 11:44 اخر رساله هسه 11:51 يعني خمس دقائق.
1: خمس دقائق
2: 500 دينار بمبالغ 10 واقل
1: 10.
2: انا مش بشجع الناس يدفعوا 10 واقل
1: لكن هذا اثر المبلغ القليل
2: المره الماضيه دكتور زايد أخ كريم بسمعنا وبنذكره بالخير رجل من أهل العلم قال الدكتور زيد الكيلاني قاعد بيقول للناس ولو بدينار. يا سيدي أبا فهمت خطأ فأنا أعتذر. أنا لا أقول نتبرع بدينار. أنا أقول نتبرع بما نستطيع.
1: بما نستطيع. وأثر هذه المبالغ القليلة تبني مبالغ.
2: فربما اللي معاه دينار ودينارين وبيقول لك شو بدي أنا بدي
1: شو بدي, بدي, بدي,
2: بدي أغيث أهل غزة بدينار ضب هالدينار بجيبتك. هذا تلبيس إبليس. لا إذا بتقدر على دينار ولا على ألف ولا على 10,000 ولا على مليون
1: كله خير وبركة.
2: ادفع اللي بتقدر عليه سينشئ أكيد. ثمرة وأثر.
1: نعم بارك الله فيكم. اتصال. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. يعطيك العافية.
1: أهلا بكم وتقبل طاعتكم.
5: منك صاحب العمل سيدي بس بدي أستفسر بخصوص الذهب. هسا انا شريت تقريبا 5 جرامات.
2: اذا تحولت الحلقه لفتاوى انت بتتحمل المسؤوليه.
5: لا خلاص انا
2: يلا تفضل اسال يا سيدي.
5: بعد امرك بس يعني هو استفسار، لان انا بعد ما شريت عرفت انه هذا حكي مش صح.
1: نعم.

0: انا بدلت ذهب بذهب، يعني كان معي دبله بدلتها تقريبا هي 4 جرام بدلتها ب 5 جرام ودفعت الفرقيه، هذا حكي صح ولا لا؟
1: لا لا، الذهب لا الذهب لا يبدل بالذهب. انت بتيجي بتشتري ذهب،
0: انا ما اخذت فلوس.
1: خليني اشرح لك، بداش نطول الله يكرمك بالموضوع من بعد اذنك مشان نضل بموضوعنا. لكن كيف نشتري الذهب؟ اذا بدي اشتري ذهب بذهب فلا بد من المثلية والتقابض، 10 جرام ب 10 جرام. اذا هذا عيار 24 وهذا عيار 18 بدي احسب بالضبط قديش كل واحد فيه عيار 24 مشان اعمل المبادلة، او بشتري بمصاري بدفع مصاري بدفع نعم. مصاري ببيع باخذ مصاري واكمل. نعم
0: نعم. هيك انا شو بترتب علي شو اعمل؟
1: تفسخ العقد وتنشئه من جديد
0: ان شاء الله.
2: بارك الله فيكم يا اخي الكريم. هذا اليوم اليوم المفتوح الذي تطلقه وقفيه خير الاردن لجمع التبرعات لاهلنا في غزه، رقم كليك 0798839444. تفضل. السلام عليكم. اليوم المفتوح لوقفيه خير الاردن. السلام عليكم ورحمه الله.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام. تفضل.
3: أنا اليوم بدي أتبرع لأهل غزة دينار عشان الله يرزقهم.
1: الله يجزيك الخير.
2: الله يحفظك ويكرمك إن شاء الله.
1: الله
2: يخليك لوالديك.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك
2: ما شاء الله عنك.
1: شكرا يا حبيبي.
2: يعني هذا الطفل العواشي قبل قليل، الشاب العواشي ما شاء الله فتح يعني باب الخير.
1: الله يتقبل.
2: وهي الأرقام متاحة يعني لجميع الفئات كما ذكر فضيلة الدكتور.
1: الله يكرمك. خير الجزاء.
2: خليك لأهلك إن شاء
1: الله. شكرا لك. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
2: نعم بارك الله فيكم. يعني دكتورنا فضيلتك قبل الفاصل
1: نعم.
2: في دقيقتين إن شاء الله
1: نعم.
2: يعني هذه الوقفية نقول بأنه رغم ما تشهده المنطقة من ظروف الأردن، غزة حاضرة لم تغب، حاضرة في وجدان الأردنيين، في ضمير الأمة، حاضرة بالدعاء، حاضرة بالموقف، حاضرة بذي الحجة، حاضرة بجميع الشهور، جميع
1: كل خطب
2: في دعاء لغزة.
1: نعم في دعاء لغزة وموضوعها حاضر
2: حاضرة،
1: ونحن نغرس ونحاول ونبذل وسعنا لأنه هذا واجب علينا، ونحن مستأمنون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم انفعنا بهم واجعلنا على طريقهم وأمدنا بمددك يا رب العالمين.
2: آمين.
1: علينا رسالة أن نقول إن هذه القضية هي قضية كل مسلم، وإن الأردن يعتز بموقفه بهذه القضية وبالوصاية الهاشمية التي يمثلها جلالة الملك على المسجد الأقصى وبكل ما يبذل. وهذا لا نقول معه أننا أدينا كل شيء، نكرر ما قاله جلالة الملك، هذا شيء من واجب أهلنا في فلسطين نبذله ونحرص عليه، ونؤكد ونعلم قطعا يقينا أن عدونا يتمنى أن نقف وأن نمتنع عن هذا الذي نؤديه. وهذه رسالة أوجهها للمرجفين، أوجهها للمشككين، أوجهها لمن انخدع بهم. أنني لا أقدم كل شيء لا يعني أن أتوقف عن تقديم كل شيء.
2: كل شيء.
1: أيوة. فلا تخلط هذه بتلك، لأنه نحن لا نقول أننا أنهينا كل شيء، نقول هذا شيء من الواجب، وأكثر من يسعد به أهلنا في فلسطين، وأكثر من يغتاظ منه العدو.
2: العدو.
1: لذلك يقف يحاول أن يقف في وجهه بأي طريقة. السيد الأستاذ إبراهيم محمود 50 دينارا، الأخ باسل توفيق 50 دينارا، الأخ مصطفى محمد 30 دينارا، البسمة للمختبرات الطبية 100 دينار، جزاهم الله خير الجزاء.
2: نعم في اتصال مهندس إياد. نعم السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: اليوم أنا وابن عمي بدنا نتبرع على أهل غزة 50
2: ما شاء الله.
4: دينار.
2: ما شاء الله.
1: الله يرضى عليك ويرضى على ابن عمك.
2: أي والله.
1: ويجزيك الخير. نعمل. اعطيني اسمك.
4: انا اسمي ناصر الجعبري وابن عمي اسمه هاشم الجعبري.
1: والنعم نعم منك ومن ابن عمك.
2: اي والله.
1: وسبعة نعام ونعمة التربية. الله يعطيك
4: الف عافية. السلام عليكم.
2: عليك
1: السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك.
4: انا ابن عمه بدي اتبرع 50 دينار.
2: ما شاء الله عنكم. ما شاء
1: الله. الله يتقبل. هاي المنافسة.
2: يعني هاي المنافسة.
1: وفي ذلك فليتنافس.
2: الشيخ العواشي فتح الباب.
1: يعني هذه منافسة تعاضد.
2: ما شاء الله.
1: وليست منافسة. لا منافسة تعاضد.
2: محمود يا محمود.
1: يعني انا وياك ماشيين مع بعض.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: سنشد عضدك يا
2: الله يحفظكم
1: ما شاء الله.
2: خليكم لأهليكم.
1: نعم من سبعة نعام.
2: نعم. إن شاء الله يعني فضيلتك أذكر بالرقم. ومهندس إياد نخرج بفاصل إن شاء الله قصير بعد التذكير.

0: بالرقم رقم خدمة كليك للتبرع لوقفية خير الأردن 0798839 34. ويعني عطوفتك أنا تشرفت بأن كنت بين يديكم في هذا اليوم.
1: أنا اللي
0: المفتوح.
1: بتشرف
0: بارك الله فيكم.
1: بدي صح لنا فتوى يعني.
0: الله يجزيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يكرمكم
0: الله. وإن شاء الله يواصل بعد قليل زميلنا الدكتور محمود الدروع مع فضيلتك.
1: منكم جميعا.
0: وتشرفت بأن كنت مع أصحاب الفضيلة يعني خلال فترة هذا.
1: هذا شرف لنا سيدي.
0: اليوم ربنا يبارك بجهودكم إن شاء الله.
1: الله يتقبل ويجعلنا شركاء جميعا
0: إن شاء الله.
1: معكم مع إذاعة القرآن الكريم.
0: الله يكرمك.
1: المحبوبة المسموعة
0: واجبنا يا سيدي
1: الغالية. وشكر لك دكتور زايد.
0: الله يسعدكم.
1: والدكتور محمود الدروع والدكتور معارك الحياصات مدير
0: الإذاعة. الله يحفظكم إن شاء الله.
1: والدكتور منصور العمري أيضا.
0: الله يكرمكم. والحدة يا سيدي كلنا خير وكلكم خير وبركة إن شاء الله.
1: جميعا ولكل المستمعين ومكملين.
0: نعم. فاصل قصير إن شاء الله.
1: ومكملين إن شاء الله.
0: بواصل زميلنا إن شاء الله.
1: إلى بعد العصر.
0: كل الاحترام لك.
1: والحملة مستمرة. إحنا إن شاء الله راح يعني نسلم المبلغ للهيئة. قبل شوية تواصلنا معهم مشكورين. راح نسلم المبلغ بإذن الله تعالى غدا مساء ونشوف كيف نكمل معهم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. كل احترام تقبل طاعتكم إن شاء الله. حياكم الله.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى ونحن في أفضل أيام الدنيا، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة لتقدم في عيد الأضحى المبارك. أحب الأعمال إلى الله في أفضل أيام الدنيا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.

0: نتواصل مع حضراتكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الاستوديو المفتوح وفي هذا اليوم المفتوح الذي نستقبل فيه التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة. هاتفا الاستوديو 47 47 201 و 47 47 202. التبرع من خلال خدمة كليك على الرقم 079 88 39 444، وأيضا للتواصل مع الإخوة القائمين على هذه المبادرة وهذه في هذا اليوم الرقم 079، الإخوة في الوقفية 079 88 38 444. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بمشاركاتكم واتصالاتكم ودعمكم. مجددا نرحب بفضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم سيدي. مرحبا بكم دكتور محمود الحبيب،
0: حياكم الله، أحبكم الله. دكتور، دكتور، أهمية الصدقة في هذه الأيام المباركة، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
1: نعم.
0: العمل الصالح، ومن جملة هذه الأعمال الصالحة الصدقة.
1: نعم. يعني يا دكتورنا دكتور محمود، أنا بآخر عشر دقائق، لأنه فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور مرزوق الشرفات سيكون بعد قليل، ونعم الشيخ هو، ونعم ونعم المشايخ الذين أعتز بزمالتهم، زملائي الكرام أعتز بزمالتهم
0: بكما وبكم جميعا،
1: والله أسعد بزمالتهم. يا سيدي، نحن في نقدم بإذن الله أحب الأعمال في أفضل الأيام. شوف ما أحلاها شيخ محمود.

0: دقيقة جدا هاي المسألة.
1: أفضل
0: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم.
1: نعم.
0: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لاحظ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وتستنى العطاء من مين؟
1: من الله.
0: من الله. الإنسان برضى، بزعل، بغنى، بفقر، بضعف، بقوى، علاقتك مع الله تعطي لله، تعطي لله. وأهلنا في غزة قدموا اللي عليهم، إحنا هم قدموا، هسه إحنا نحاول أن نقول لهم شكرا. هذه النقطة الأولى.
1: والزمان،
0: والزمان خير أيام الدنيا هذه التي نحن فيها، أفضل أيام الدنيا هذه التي نحن فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني أحب؟ بديش أطول على الاتصالات، معنا اتصالين. أحب شيخ محمود، أحب إلى الله، هذه إلها مقام المحبة عند الله، عند الذي نطلب منه رزقنا ونصرنا ومددنا، من الذي إذا أحبنا ووصلنا عشنا سعادة لا تعدلها سعادة بكل سعادات الدنيا.
1: إذن أفضل الأعمال وأفضل الزمان،
0: أفضل الأيام وأفضل الأعمال وأحب الأعمال. الله يجعلنا جميعا من المحبوبين. هذا شيخ محمود.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ، شو أخباركم؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سلام للدكتور زيد، الله يعطيك العافية دكتور.
0: سلمك الله يا سيدي، مرحبا.
2: الله يبارك فيكم، والله نتبرع بعشر دنانير لإخواننا بغزة.
0: الله يقبل منك،
2: يكون أجر واصل.
1: آمين، الله يتقبل منك.
0: واصل وموصول، وإن شاء الله يعوضهم عليك أضعاف مضاعفة ويجعلهم في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى.
2: الله يكرمك ويبارك بيكم، والله مقصرين يا دكتور، والله
1: لا حماك الله، لك الأجر إن شاء الله.
0: من التقصير مفضل.
2: والله أهل غزة يستاهلوا أكثر من هيك، والله بس
1: أكيد.
2: الواحد الحمد لله على قدرنا الواحد، الله يقدر
0: يكرمك، يكرمك ويعطيك ألف عافية ويجزيك الخير.
2: الله يفرجها عليهم يا رب.
0: مشكور يا سيدي، مشكور، ما شاء الله ما شاء الله.
1: حياك الله الكريم.
0: ناخذ على السريع. الاستاذ يزيد فواز 50، الاستاذ احمد عمرو 50، الاستاذ رولا اسماعيل 50، الاستاذ عمر رجا 50، الاستاذ جمال سلامه 100، الاستاذ احمد الطريفي 100، الاستاذ نور الدين توفيق 200، الأستاذة ديمة سمير 60، الأستاذ زيد ناصر 50، الأستاذ بهاء سامع 50، الأستاذة نداء محمود 80، الأستاذ علي السعدي 50، الأستاذ محمد نضال 50. جزاهم الله، الله خير الجزاء. هذا يتقبل. كله في دقائق.
1: الله يتقبل يا رب.
0: الله يعوض.
1: أيام أيام يعني ميدان دكتور.
0: ميدان، ميدان
1: للتنافس في هذه الأيام. نعم.
0: وسارعوا وسابقوا، يعجل الواحد. نعم. يعجل. نعم سيدي.
1: نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، كيفك دكتور؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: أول شيء الله يجزيك الخير ويعطيك العافية ويجزينا وإياك الخير.
0: آمين يا رب. آمين
3: على هذه المبادرة، وشكرا لكم. وأنا حبيت يعني تبرعت على قد ما بقدر.
0: الله يقبل.
3: خمس دنانير.
1: الله يتقبل.
0: الله يقبل، عوضهم عليك أضعاف مضاعفة.
3: خمس دنانير عن روح ابني، يعني اليوم بصادف اليوم 40 لوفاته.
1: عليه رحمة الله.
0: وإنا إليه راجعون. إن شاء الله، إن شاء الله. فرطك منتظرك، سابقك على أبواب الجنان تنتظره بصبرك بإذن الله تعالى.
3: إن شاء
0: يأخذ
3: الله
0: بيدك لتدخل معه الجنة، لمن صبر الله واحتسب، الله يجعله رفيقك ومستقبلك على باب الجنة عند الكريم سبحانه وتعالى.
1: يأخذ بيدي والديه،
0: يأخذ بيدي والديه الذين صبروا، ليكون له للصابر قصر الحمد وبيت الحمد بإذن الله تعالى في الجنة.
1: الله يتقبل، وعليه رحمة الله وجميع موتى المسلمين. شكرا لمشاركتك. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
4: أنا بدي أتبرع للغزب من عدي الشبال بعشر ليرات.
0: الله يقبل منك ويجزيك الخير، طول عمرك يا رب.
4: الله يسعدك يا رب،
0: يخليك يحفظك.
1: الله يتقبل. شكرا، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: الله يرضى عليك، شكرا يا حبيبي، شكرا يا سيدي، الله يقبل منك يا رب،
1: حياكم الله.
0: شوف يا دكتور محمود.
1: تفضل دكتور.
0: عندما وصف الله أنبياءه الكرام في سورة الأنبياء بعد إجابة دعائهم، ذكر دعاء الأنبياء، ثم بعد أن ذكر دعائهم والإجابة في خاتمة تعتبر قاعدة لإجابة الدعاء، لأنه قصص الأنبياء دعائهم إجابة الدعاء، ثم القاعدة ما هي الصفات الأنبياء التي ذكرت بعد إجابة دعائهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لأن الخير باب يفتح متى يغلق لا تعلم. المعروف صيد، إذا شفت صيد طيب بتصير تقول أقعد أشرب لي كاسة شاي وأتغدى وأفطر وأنام بعدين أروح أجيبه، بروح. المعروف صيد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الأمر إلى الجنان والمغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا معناها عجل، لأن التعجيل في بركة

0: وفي تحقيق المراد وفي ترغيم وقهر لإبليس وللنفس بتحقق المراد وبتستنى العوض من الصدقة وقعت في يده. الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين عند الله. سيدنا عائشة كانت تعطل الدراهم لأنها عند الله تقع في يد الله قبل أن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المعطي هو الله
1: والنعمة بالله. أيضا في هذا الدكتور يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم نفحات
0: ألا فتعرضوا لنفحاته.
1: هذه نفحة من نفحات الله في هذه الأيام المباركة.
0: نعم يا سيدي هذه أيام من أيام الله سبحانه وتعالى نتعرض لنفحات الحق سبحانه وتعالى ونستذكر تلك القاعدة في التعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله؟ لما الصحابة كانوا يسمعوا هذه يقولوا يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ هذا ما هذا كيف اللي يعني هو المعطي؟ نعم يعطيك لتعطي ليعوض عليك أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسطه. إيش يعني؟ يعني هو اللي بعطيك، هو اللي بيقضي لك حوائجك، هو اللي بغنيك، يطلب منك الآن القرض والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: جزاكم الله خير. نأخذ الاتصال قبل إذا في عندك تعلن عن أسماء. نأخذ الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام يعطيك العافية سيدي.
1: عفاكم الله.
2: الله يبارك فيكم إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
2: سيدي العزيز بدي أختصر عليك ما بدي أخذ وقتكم طويل. أنا إن شاء الله بتبرع عن روح والدي بمئة دينار.
0: الله يتقبل.
2: إن شاء الله بتبرع كمان عن 100 دينار عن أمي الله يحفظها إن شاء الله يا رب.
1: آمين.
2: بنية إن شاء الله الشفاء يا رب.
0: الله يشافيها ويرزق أكبرها يا رب.
2: آمين آمين. وإن شاء الله بتبرع عن أولادي الخمسة كمان كل واحد باسمه 100 دينار.
0: الله يتقبل ويجزيك الخير ما شاء الله.
2: وعن بنتي الوحيدة الله إن شاء الله يا رب ييسر أمورها كمان 100 دينار.
0: ما شاء الله قرة عين إن شاء الله.
2: وعني وعن زوجتي كمان كل واحد 100 دينار.
0: ما شاء الله ما شاء
2: الله. الحمد لله. وإن شاء الله بتبرع كمان 100 دينار عن كل شخص حاب إنه يتبرع.
1: غير
2: بس ما معه إنه يقدر يتبرع. إن شاء الله.
0: يا سلام يا سلام. نعم يجوز أن نعم. تشرك معك بالثواب من أردت.
2: نعم.
0: وأنت تشرك معك بالثواب كل صاحب همة وحب أن يكون حاضر في هذا اليوم. قشعر بدن الشيخ محمود لدروع
2: الله يسلمك. وأنا كمان في عندي كمان تبرع أخير عن أصدقائي اللي أنا إن شاء الله ما بستغنى عنهم من 25 سنة.
0: الله يزيد المحبة.
2: ويمكن هم حابين يتبرعوا بس ما بعرف شو ظروفهم. إن شاء الله كمان بتبرع عن كل واحد فيهم 100 دينار عن الأصدقاء العشرة.
0: الله يقبل. قديش صار المجموع؟
2: والله
1: تجاوز الألف.
2: وأنا حاضر
1: تجاوز الألف.
0: والله إحنا أنا مش عارف أعد معك. هاي الشباب معك يا هاي الشباب معكم ما سب بترتب أنت وياهم.
2: الله يبارك فيكم وإن شاء الله إنه ربنا يتقبل منا.
1: الله يتقبل. جزاك الله خير
0: ويجزيك الخير على النوايا الطيبة المباركة.
2: الحمد لله.
0: ويحفظك الحمد لله. ويعطيك حتى يرضيك ويجزيك خير الجزاء ويحقق كل المقاصد الحسنة التي ذكرتها وأنت تتصدق.
2: يعني سؤال بسيط هل يجوز إن التبرع يكون بنية معينة؟
0: نعم طبعا. نعم. هذه نوايا طيبة عن روح والدك تتبرع. نعم. عن الميت تتبرع عن والدتك على نية أن يعينك الله
1: الشفاء.
0: على برها. نعم. وشفاء. نعم. داو مرضاكم بالصدقة. تتبرع
1: عن أبنائي.
0: تشرك أصدقائك بالأجر عن. نعم. أبنائي لا حرج. نعم جائز يا أخي. نعم. نعم.
1: جزاك الله خير.
2: الله يبارك.
1: شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: حياكم الله.
1: دكتور يعني أثر شوف أثر الصحبة الصالحة
0: هاي الصحبة وهاي النوايا
1: يتبرع بنية وصول الأجر وثواب الأجر لأصدقائه
0: إلى أصدقائي وعلى نية أن تكون هذه الأخوة مذكرة بالخير. أن تكون هذه الأخوة مذكرة بالخير. إجتنا رسائل كثيرة.
1: تفضل دكتور.
0: بدي أختم قبل ما يدخل سيدي الشيخ مرزوق الله يحفظه. نحن الآن فضل الله كملنا 16,000 دينار والصدقة مستمرة والآن بدخل سيدي الشيخ مرزوق يكمل. والشيخ مرزوق إن شاء الله تيجي الأرزاق معاه مضاعفة.
1: هو مرزوق
0: وهو مرزوق بإذن الله ونحن رزقنا به وبزملائنا الكرام في دائرة الإفتاء. والله يعوض على كل من تبرع. جزاكم الله خيرا.
1: نعم.
0: تسمح لي.
1: جهودكم مشكورة دكتور يحفظك. والله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يكرمك ويبارك فيك وجزاكم الله خيرا.
1: جهودكم مشكورة دكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء.
0: الله وأكرمك.
1: شرفنا فيك
0: وجزاكم
1: الله خير.
0: محمود. الله يحفظك.
1: الله يسلمك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل مع حضراتكم في هذا اليوم المفتوح والذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حملة تنظمها وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لدعم صمود أهلنا وأشقائنا في غزة. الآن انضم إلينا فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، مفتي البادية الشمالية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا دكتور محمود، وبارك الله عز وجل في جهودكم، وجعلكم وإيانا والسامعين والمستمعين من المقبولين في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الأيام العظيمة من أيام الله عز وجل.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. دكتور، نتوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معنى ودلالات هذا الحديث النبوي الشريف، وهو عظيم.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. النبي عظيم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين الأعطر. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلم تسليما كثيرا يا ذا الجلال والإكرام. بداية أشكركم دكتور محمود جزيل الشكر، والإذاعة الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، ووقفية خير الأردن، والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، والشعب الأردني المبارك ومن يقيم على أرضه، وجميع من يسمعنا من شتى بقاع الدنيا، على مثل هذه الحملة المباركة التي تجسد الإيمان والصدق والمحبة بين المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رمزية عظيمة ودلالة كبيرة

0: تدل على صدق المشاعر وعلى تآلف القلوب وعلى العيش الواحد في هدف واحد وحمل قضية واحدة هي قضية أهلنا في غزة الذين لحق بهم ما لحق من أضرار ومن معاناة. فلا أقل من أن يقف الواحد منا ليعذر نفسه أمام الله عز وجل بما يقدم مما ملكه الله تعالى إياه من أموال. أنا استمعت إلى هذه الحلقات المباركة وإلى هذه الحملة المباركة منذ ضحى هذا اليوم، وسرنا جدا وسررنا جدا ما قدمه إخواننا وأخواتنا من خالص أموالهم التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مقبولة عنده، إن ربي سميع مجيب. هذا الحديث يا سيدي الذي تفضلتم به وقد أورده النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا واجب المسلم تجاه إخوانه المسلمين وواجب المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، المشبه هو المؤمن، المشبه به هو الجسد. علة التشبيه في التراحم والتواد وفي التعاطف كحال الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا المثال أوضح من الواضحات وأبين من البينات، لا يحتاج إنسان إلى تدليل علمي إلى هذا المثل. أي واحد منا، أي إنسان على وجه الأرض يتألم منه عضو يجد أن هذا العضو قد تفاعل جميع الجسد مع هذا الإنسان بهذا المرض. ونحن كذلك نشعر مع إخواننا في غزة ونقدم لهم ما نستطيع. اسمح لي يا دكتور أن يعني أذكر بعض الأسماء التي تريدنا الآن متبرعين إلى هذه الوقفية المباركة أخلف الله عز وجل عليهم. من الأخ محمد الرياحي 2100 دينار،
1: ما شاء الله.
0: من الأخت رزان رائد 50 دينارا، اللهم تقبل منه. من الأخ صبحي محمد 50 دينارا. من الأخ مشفور أحمد 100 دينار. من الأخ معتز مصطفى 68 دينارا. ومن الأخت هيا فضل 100 دينار. اللهم تقبلهم جميعا بقبول حسن،
1: اللهم
0: واجعلها أمين في صحيفة أعمالهم يوم العرض عليك يا رب
1: اللهم
0: العالمين.
1: اللهم أمين. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. إذن مستمرون مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح لجمع التبرعات لأهلنا في غزة، هاتفا البرنامج أو اليوم المفتوح. طبعا هذا اليوم مبادرة تنظمها وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. للمشاركة على الهواء مباشرة يرجى التواصل على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202 للتواصل مع الإخوة القائمين على هذه الوقفية وفي وقفية خير الأردن، 0798 88 4444، وللتبرع المباشر من خلال خدمة كليك 0798 88 39 444. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟ ممكن أحكي مع الشيخ زيد إبراهيم الكلاني؟ والله الله
1: هو غادر الاستوديو، يعني إذا تحت الهواء إن شاء الله نأمنك برقم الهاتف تتواصل معه.
2: بالحق يا سيدي نشكرك على الخيرية ونشكرك يا سيدي، نشكر الله يرحم والده كان جارنا بالمزدار
1: عليه رحمة الله،
2: يهني ياله بهالابن. الحديث بيقول من قطع يعني
1: إذا
2: ثلاثة إلا من ولد
1: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم،
2: لذلك حاب أشكره وإن شاء الله أنه بيسمعني، وحاب أشكره والله وحاب
1: حياك الله. أبدا، مشاركتك ورسالتك وسلامك وصل،
2: بارك الله فيك.
0: وأنا اسمح لي يا أخي الكريم نيابة عن عطوفة الدكتور زيد الكيلاني أن أشكرك جزيل الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعله صدقة عن والديه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي ثنائك. لا يثني على العلماء إلا أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الصدق، فبارك الله في جهودك.

0: وجزاك الله عز وجل عنا وعن فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور زيد الكيلاني خير الجزاء.
1: حياكم الله أخي الكريم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وأنتم بخير وكل عام وقائد الوطن وولي عهده الأمين بخير.
1: وأنت بألف خير والوطن وقائد الوطن بألف خير إن شاء الله.
2: أنا شوفير تاكسي بدي أتبرع لأخواننا في غزة في هذا العيد بمبلغ زهيد. وكل عام وأنت بخير يا سماحة الشيخ.
0: وأنت بخير وصحة وعافية
1: خير إن شاء الله. الله يتقبل.
0: ولا تقل مبلغ زهيد، ما في مبلغ زهيد. الله عز وجل ينمي الصدقة حتى يدخل صاحبها الجنة بأمر الله عز وجل. وما تنفق من شيء فهو يخلفه. الله قال من شيء نكرة حتى تعم أقل القليل. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا شك أن صدقتك أكبر من الذرة بإذن الله عز وجل. فنسأل الله لك القبول، ونسأل الله أن يجعلك من الصادقين الصالحين المخبتين.
2: اللهم آمين. وكل عام وأنتم بخير
1: وأنت بألف خير والله يبارك لك إن شاء الله. شكرا على مشاركتك واتصالك. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله الطاعات. كل عام وأنتم بخير.
1: منا ومنك صالح الأعمال، حياكم الله.
3: الله يحييك أنت والشيخ الفاضل الكريم.
1: حياكم الله.
0: حفظكم الله.
3: الله يحييك. شيخ أثناء بدنا نتبرع 100 دينار إن شاء الله عن روح سيدي وستي وروح أختي توفاها الله رحمة الله عليها.
0: أسأل الله أن يتقبلك وأن يتقبلها عمن نويتها عنهم. ومن صلاح الأبناء الدعاء للآباء والأمهات، وأنت تتذكر أجدادك وأسيادك ومن جئت بسببهم إلى الدنيا. أسأل الله أن يديم عليك عملك حتى تلقى الله عز وجل من أهل النعيم.
1: الله يتقبل.
3: اللهم آمين. اللهم آمين. نسأل الله القبول وجزاكم الله خير.
1: حياكم الله أخي الكريم. شكرا لمشاركتك، حياكم الله. فضيلة الدكتور، ونحن في هذه الأيام المباركة من أيام هذا الشهر المبارك الآن، يعني فضل الصدقة، تحدثنا عن فضل الصدقة في هذه الأيام المباركة، أن يهب الإنسان ثواب الصدقة، هل تصل الصدقة للأموات؟
0: الصدقة من الأعمال التي أجمع المسلمون وعلماء المسلمين على وصول ثوابها إلى الأموات. كيف لا يجمعون على قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها من صدقة جارية. فهذه الصدقات التي يقوم بها المتصدقون أولا تدل على صدقهم، الصدقة من الصدق ومن التصديق، وتدل على كمال إيمانهم بالله عز وجل. يا سيدي المال محبب إلى النفس حبا شديدا، الله عز وجل قال وتحبون الخير ويحبون حبا جما لما ذكر المال وذكر الخير، وأنه لحب الخير لشديد. فهذه المحبة إذا أخرجها الإنسان وقدمها لوجه الله سبحانه وتعالى كان صادقا في دعوى إيمانه وفي قربه من الله عز وجل. ثم أن الله بشرنا من خلال رسوله الكريم
1: صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام أن ثوابها يصل إلى الأموات، ينتفعون بها ويعني يجدون ثواب حسناتها في صحائف أعمالهم بسبب صلاح أبنائهم ومن تصدق عنهم. فنحن نسمع من يتصدق عن جده وعن جدته، من يتصدق عن أصدقائه وعن أبنائه وعن زوجته، فهؤلاء جميعا مقبولون بأمر الله سبحانه وتعالى.
1: هذه الصدقات تصل
0: إلى الموت.
1: أجر هذه الصدقات يصل للأموات.
0: نعم،
1: حسب
0: يصل
1: النية.
0: حسب أيضا دكتور بالنيات.
1: نعم أيضا دكتور، أثر النفقة والصدقة في شفاء المرضى، داووا مرضاكم بالصدقة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لهذه الأمة أمين، قال داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وتهيئوا لأفواج البلاء بالدعاء. فالصدقة سبيل من سبل المحافظة على المال وسبيل من سبل شفاء المرضى بأمر الله عز وجل.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، وذلك لرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها.
4: اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع أذان الظهر حيا وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح والذي تنظمه وقفية خير الأردن

0: جمع التبرعات لدعم صمود أهلنا وأشقائنا في غزة. للمشاركة يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج على الهواء مباشرة، طبعا هاتفا الاستوديو 47 47 241 47 47 202. تقديم التبرعات من خلال خدمة كليك على الرقم 079-88-39444. الاسم طبعا وقفية خير الأردن، ومزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. للتواصل مع الإخوة في دائرة الإفتاء على رقم هاتف 079-88-38444، والتبرع أيضا من خلال البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني 06-229-85-30. مجددا نرحب بفضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا
0: طيف
1: سيد.
0: عزيز في هذا
1: بارك الله
0: في هذه الدقائق.
1: جزاكم الله
0: حياكم
1: خير.
0: حياكم الله دكتور.
1: معنا اسمح لنا يا سيدي يعني نشكر الأخ ماجد عبد الله الذي تبرع بخمسين دينارا مشكورا، والأخ عود المهيرات تبرع بمبلغ 50 دينار مشكورا، والأخ أسامة هاني بمبلغ 50 دينار، وكذلك الأخ غازي زيود والأخ مهند حمايدة ب100 دينار، والأخ نادر سعيد ب100 دينار. نسأل الله عز وجل أن يتقبلها بقبول حسن.
0: اللهم آمين. بعد أن أعلنت عن هذه الأسماء عن المتبرعين نسأل الله أن يتقبل. معنا اتصال. طيب 47 47 201 47 47 202 هاتفا الاستوديو. فضيلة الدكتور، يعني إذا تكرمت الآن، يعني ربما البعض يعني يقول أنا أتبرع بالقليل، أنا أتبرع مثلا بدينار أو بثلاثة أو بخمسة، وهو لا يعلم يعني دكتور أنه الآن مثلا البعض مثلا الميسر مثلا تبرع مثلا بألف أو بخمسمائة أو ب10,000، هو تبرع بقليل من ماله وأجره عظيم لا شك في ذلك، لكن هذا الذي تبرع بدينار أو بخمسة وهو لا يجد غيرها، هو هنا تبرع بكل ماله دكتور.
1: نعم يا سيدي، يعني ماذا يقول لله عز وجل المسلم إذا سأله الله تعالى ماذا قدمت لإخوانك؟ بماذا سيجيب الله عز وجل إذا سأله من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هذا المال يسأل عنه الإنسان يوم القيامة سؤالين، الأول من أين اكتسبته، والسؤال الثاني أين أنفقته. أي شرف أعظم وأي ثواب أجزل وأي كرامة أنبل من أن تقول لله عز وجل يا ربي أنفقت هذا المال أو جزءا من هذا المال على إخواننا الذين كانوا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، الذين كانوا يدافعون عن مسجدك الأقصى ومسرى رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أي كرامة أعلى لإنسان مسلم أنفق أمواله على من يقومون بواجب الدفاع عن مقدسات المسلمين وحماية أعراض المسلمين، وقد قتلوا وشردوا وهدمت منازلهم وما زالوا صامدين صابرين محتسبين. إنه شرف عظيم يا أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، لا عذر للإنسان إلا أن يقدم شيئا ولو كان يسيرا. لا نقلل من شأن الصدقة ولو كانت درهما واحدا، رب درهم سبق ألف درهم. فالإنسان المسلم أن يقدم شيئا يجد به عذرا عند الله سبحانه وتعالى، ينافس فيه المتنافسون إلى جناب الله عز وجل وإلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها السادة الكرام، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة علاج لك ولأولادك، الصدقة دليل على كما قال النبي والصدقة برهان دليل على صدق إيمان الإنسان، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
0: جزاكم الله خير دكتور.

0: أذنك في تلقي بعض
1: تفضل يا
0: الاتصالات.
1: باشا.
0: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله.
2: أنا عائشة.
0: عائشة،
1: حياكم الله يا عائشة.
0: العمر؟
2: بدي
3: عمري 5 سنوات.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: ذرية طيبة إن شاء الله.
2: بدي أتبرع.
1: الله يتقبلك يا بنتي ويتقبل والديك يا الله، ويجعلكم من الصالحين المصلحين. وبارك الله فيكم وفي جهودكم، وأكثر الله من أمثالكم في أمتنا.
0: حياكم الله، الله يتقبل. شكرا يعني على هذه المشاركة وهذا الدعم. والله احنا يعني نفرح،
1: اي والله،
0: يعني معنى مشاركة الأطفال نغرس فيهم هذه القيمة دكتور، نغرس في أطفالنا قيمة البذل، العطاء، الكرم، الجود، مساعدة. نحن مجتمع واحد كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: هؤلاء الصغار يجعلون رؤوسنا تعانق الغمام فخرا واعتزازا وفرحا بالذي يقدمونه لإخوانهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة واحدة، صغيرها وكبيرها يقدمون. لقد قدمت الأمة منذ الفجر الأول للنكبات وللمصائب ما الله عز وجل به عليم. أيضا يا سيدي، من الذين تبرعوا مشكورين مأجورين الأخ بديع عيد ب50 دينارا، تقبل الله يا أخ بديع، والأخ محمد الزعبي ب50 دينارا، تقبلك الله يا أخ محمد، والأخت عائشة بيطار ب200 دينار، الله يتقبلك يا أخت عائشة، والأخ زكريا زكي ب50 دينار، تقبلك الله يا أخ زكريا، وأيضا الأخ محمد الزعبي 100 دينار وليس 50 دينارا. أسأل الله عز وجل أن تقع هذه الصدقات بيمين الله عز وجل، ويباركها حتى يدخلكم بها جنته، وحتى يوسع بها عليكم في معاشكم، إن الله عز وجل قدير.
0: نسأل الله أن يتقبل من جميع المتبرعين، وحتى لو كان بالنية نسأل الله أن يتقبل من الجميع في هذه الأيام المباركة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة
4: الله. العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: أنا حكيت قبل شوي وتبرعت، في زميل إلي وكلني شوفير تاكسي محمود المحاسنة.
0: نعم.
4: بده يتبرع ليرتين عن روح أبوه عن أمه.
1: الله يتقبل يا أخ الله. محمود، ومنك ومن جميع المسلمين.
4: اللهم آمين، وكل عام وأنت بخير، وفي الوطن والعالم الإسلامي بألف خير.
1: يا رب وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير.
4: ودمتم إن شاء الله لفعل الخير. دمتم.
0: حياكم الله. حياكم الله. شكرا لمشاركتك ودعمك لهذه المبادرة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: سمعنا من خلال الهاتف إذا تكرمت.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.
0: منا ومنك صالح الأعمال.
5: والله يبارك فيكم على هذا البرنامج الرائع ومبادرة طيبة، وأنا تبرعت بمبلغ زهيد والجود من الموجود دينارين.
0: الله يتقبل.
1: الله يتقبل منك صالح الأعمال، ونسأل الله أن ينميها لك ويباركها.
5: آمين آمين أجمعين.
0: الله يتقبل منك. شكرا لك على المشاركة.
5: والله يفرج علينا وعلى أهل غزة أجمعين يا رب.
0: آمين يا رب.
1: وأن دينار على دينار تجمع ملايين.
0: نعم، هي يعني البحار
1: أي نعم.
0: من نقاط.
1: نعم، وما الغيث إلا قطرة ثم ينهمر.
0: نعم،
1: فقطرة على قطرة تجعل شيء كثير، والصدق والإخلاص ونبل المشاعر هذه هي التي يعني نتقرب بها إلى الله عز وجل كوسائل صالحة وكوسيلة صادقة، عسى الله عز وجل بها وبأمثالها أن يفرج هم الأمة وأن ينصرها على عدوها، إنه سميع بصير.
0: الله يتقبل. شكرا لك أخي الكريم على مشاركتك. فضيلة الدكتور، يعني إحنا من باب شحذ الهمم، كيف يعني يمكن لي أيضا أصحاب الأموال، نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأرزاقهم، أصحاب المحال التجارية، أن يكونوا شركاء معنا في هذه المبادرة في هذا اليوم؟
1: يعني نشحذ الهمم أولا، نقول للأخ مصطفى رمضان جزاك الله.

0: آخر على تبرعك ب50 دينارا. والأخ حسين لا نعرف حسين من لكن الله يعرفه، تبرع ب500 دينار. الذي يعني أشجع به نفسي وإخواني أنه يا نشامى يا مسلمين يا عباد الله الصالحين يا ناصري الحق وقضايا الحق ونصرة المظلوم، وهذه قد يهب لها حتى غير المسلمين، يعني اعتبر نفسك مكان لا قدر الله مكان الذي وقع بإخواننا. ماذا تنتظر من إخوانك المسلمين الموسرين خاصة أصحاب الأموال؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إنما المؤمنون إخوة، الناس لآدم وآدم من تراب. إذا إحنا ما وقفنا مع إخواننا في فلسطين وفي غزة، من ننتظر أن يقف معهم قبلنا؟ نحن نرى أننا يعني جزء رئيسي من هذه الأمة والأقرب إلى إخواننا. ولا يكلف الله تعالى يعني الإنسان فوق طاقته، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما تجده في جيبك تستطيع أن تستغني عنه عن زائدا عن حاجة أولادك وعن طعامهم وشرابهم فاجعله لإخوانك. يعني لو قدم الإنسان شيئا من الأمور النثريات في هذا اليوم، على سبيل المثال أحدهم قال لا أريد أن أشتري باكيت الدخان لهذا اليوم وأجعل ثمنه لإخواننا في غزة، كم سيجمع المسلمون من هذا الباب فقط؟ لو قال إنسان بدل ما أشتري خبز بدينار بدي أجعله بنصف دينار والنصف الثاني بدي أعطيه لإخواننا في غزة، لو قال الإنسان بدل ما أشتري كذا وكذا سأجعله إلى النصف، بهذا والله ستتضاعف الأموال. ويا الله ما أعظمها من فرحة وأنت تقدم طعاما وشرابا وغذاء ودواء ولباسا وكساء وبيتا يؤوي ناس مهجرين مشردين فقدوا أعز الناس على قلوبهم، فقدوا بيوتهم وأموالهم، والله لا أقل من أن يساهم الواحد منا بأقل القليل حتى يجد لنفسه عذرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
1: نسأل الله أن يتقبل. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: سلام الله، يعطيك العافية يا شيخ،
1: عفاكم الله،
2: الله يبارك بعمرك، إن شاء الله بتبرع 5 دنانير بإذن الله تعالى.
0: تقبل الله، الله من الصالح الأعمال.
1: شكرا،
2: إن شاء الله ربنا يحفظكم.
1: الله يسلمك، شكرا على مشاركتك وتبرعك. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لصالح أهلنا في غزة. للمشاركة يرجى التواصل والاتصال على هاتفي الاستوديو 47 47 201 و 47 47 202. التبرع المباشر من خلال خدمة كليك 0798839444، اسم وقفية خير الأردن، مزود الخدمة، البنك الإسلامي الأردني. التواصل أيضا مباشرة مع القائمين على هذه الوقفية، رقم 0798838444. التبرع من خلال البنك الإسلامي الأردني، فرع الشميساني 0622985330. أهلا بكم وبمشاركاتكم وبدعمكم في هذا اليوم. فضيلة الدكتور، قبل قليل أو إذا في عندك أسماء تحب أن تعلن عنها.
0: نشكر الأخ حسين محمد الذي تبرع ب100 دينار أردني بارك الله فيه، وكذلك الأخ خالد محمود تبرع ب75 دينار، والأخت رنا عودة تبرعت ب75 دينار. جزاكم الله عز وجل عنا وعن أمتنا خير الجزاء.
1: اللهم آمين. دكتور، وأنت يعني في حديثك قبل قليل نتحدث أنه عن هذه التبرعات تصل للمحتاجين، عندما نتحدث عن الطعام والشراب والمأكل والمأوى يصل للمحتاجين. فضيلة الدكتور، من هم هؤلاء؟ هؤلاء يعني الموضوع ليس شأن خاص فيهم، هم يدافعون عن أمة. عن أمة، نعم، يدافعون عن أولى القبلتين، يدافعون عن ثالث الحرمين. دكتور، يعني ليس الموضوع شأن خاص، هو موضوع أمة، موضوع يمس ويخص كل من يقول لا إله إلا الله،
0: يعني
1: محمد رسول الله.
0: كما قال شيخنا قبل قليل، هم بياض وجه هذه الأمة، وهم الذين قدموا صدورهم ودماءهم ودماء أبنائهم وبيوتهم، وقدموا كل ما يملكون في

0: سبيل أن تبقى هذه الأرض إسلامية، أن تبقى هذه الأرض عربية، وأن تبقى هذه الأرض لأصحابها لأهل الحق فيها. هذا هذه الصدقات أنا لا أعتقد أنها فقط أنها صدقات مستحبة، بل أرى أنها قد تصل إلى الوجوب على من يقدر أن يقدم لهم خدمة. الأضاحي شأنها عظيم إذا ضحى الإنسان عن نفسه، لكنها في أعلى درجاتها في ما يفتى به عندنا أنها سنة. لكن إذا رأيت أخاك المسلم قد أصبح بحاجة إلى طعام وشراب، وأنت تجد ما تعينه به على طعامه وشرابه، أصبحت مساعدتك لهذا الإنسان واجبة. الله عز وجل يبرأ من حي فيه فقير وفيه أغنياء يعلمون فقره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الصدقات وإن كنا نسميها صدقات وتبرعات، إلا أنها يمكن أن ينظر لها من الجهة الأخرى بأنها واجب على الأمة أن تقدم ما تستطيع ما بوسعها. أنا أجزم أن كل مسلم على وجه الأرض، في 2 مليار مسلم، لو قدم كل إنسان ما يستطيعه لاستطاعوا أن يعيدوا إعمار غزة بأمر الله في وقت قصير، لأن المسلمين على غنى وعلى كفاية من فضل الله، والمحسنون كثر. أين نحن يا معشر السادة الكرام من سيدنا عثمان الذي هيأ ثلث الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العسرة. نعم، يتهلل وجهه الشريف وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، بسبب صدقاته التي قدمها يوم أن كان المسلمون في عسرة وفي عوز وفي حاجة.
1: قبل ذلك دكتور، أيضا نتحدث عن سيدنا، ونحن نتحدث عن إنفاق الصحابة رضي الله عنه، نتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه الذي تبرع بكل ماله.
0: أبو بكر تبرع بكل ماله.
1: عن سيدنا عمر تبرع بنصف ماله،
0: وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. أبو بكر تبرع بماله كله يوم الهجرة، وعمر تبرع بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين في الجنة تبرع بقوافله عندما أصابت المدينة سنة قحط وجدب وحاجة. سيدنا عثمان من العشرة المبشرين بالجنة كان صاحب اليد الطولة، هو صاحب بئر رومة، وهو صاحب الإنفاق الكبير في غزوة العسرة كما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أمتنا الخير الكثير في هذه الأيام، آلاف المتبرعين، البعض لا يعلنها، لكن الذي يعلنها في مثل هذه المواقف لتشجيع الآخرين لا شك أن له أجر من تقلده ووافقه واتبعه وقلده حتى أدى هذا الأجر العظيم وهذا الواجب الكبير، الواجب الإنساني والديني.
1: دكتور، يعني في أنا أقتبس من حديثك الآن، الأجور باب الأجر متواصل حتى يومنا هذا. نعم. لهؤلاء الصحابة الذي ذكرت.
0: صحيح صحيح، صدقة جارية. يقال ما زال لعثمان وقف إلى يومنا هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أن الصدقة هذه التي فتح بابها اليوم، حملة وقفية خير الأردن بالتشارك مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، أصبح الأمر ميسورا، وأنت في بيتك على هذه الخدمات الكليك والمحافظ وما شابه ذلك، تستطيع أن تقدم ما بوسعك لإخوانك في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، يعني هي الـ الـ الـ الـ الوسائل متعددة، حتى بإمكان الإخوة في دائرة الإفتاء الوصول لمن يتعذر عليه، حتى من خلال هذه الوسائل المتعددة يصلون إليه إلى بيته من أراد ذلك، القائمين على هذه المبادرة. أيضا دكتور، من حديثك أيضا قبل قليل، موضوع أنه البعض يعني ربما يتحرج، أنا أريد أن أتبرع من باب شحذ الهمم، لا من باب الرياء والسمعة، بغض النظر كان المبلغ كبير أو قليل، أنا أعلن عن اسمي، أنا أعلن عن المبلغ من أجل أن أكون قدوة للآخرين. ما الحكم الشرعي في هذه المسألة دكتور؟
0: بارك الله فيكم. الحكم الشرعي جائزة ومستحبة إذا صلحت النوايا. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فالذي فتح بابا كان مغلقا بتبرع سخي، وأنا أرجو الله عز وجل أن يكون

0: هنا جميع المستمعين مفاتيح للخير، مغاليق للشر، أن يفتح بابا عظيما، أن يأتي بشيء عظيم، أن يتذكر سلف هذه الأمة، أن يتذكر أن المال الذي بين يديه إنما هو عطاء من الله. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. العطاء من الله، والذي يعوضك هو الله، والذي يجزيك عن هذا خير الجزاء هو الله، والذي يسألك عن هذا المال هو الله. لا يؤخر الإنسان صدقته حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يقول: اجعلوا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان وفلان وفلان. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ألا يجد الواحد منا شقة تمرة يتبرع بها لإخوانه في غزة؟
1: بلى موجود، نسأل الله أن يتقبلها من الجميع. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: وعليكم السلام، عفاكم الله.
2: كل عام وأنتم بخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله
1: وأنتم بألف خير.
2: الله يجزيكم الخير. أول شيء على البرنامج الحلو، والله العظيم أنا ماشي بالسيارة، إني لما سمعتكم أول شيء شجعتوني إني أتبرع، ثاني شيء ذكرتوني بواجبي اتجاه إخواني في غزة. طبعا احنا مقصرين، ونسأل الله يا رب انه يديم علينا ونقدر نسدد معهم. وانا تبرعت بخمسة عن زوجتي، انه ربنا يقومها بالسلامة الشهر هذا ان شاء الله بتولاد
0: يا رب.
2: شكرا لكم على برنامجكم الحلو،
0: واسأل الله ان يكون هذا العمل الذي سبقت به هذا المولود صدقة متقبلة تجد اثرها في هذا الولد ان كان ذكرا او انثى. اللهم آمين.
1: شكرا لك على مشاركتك وعلى تبرعك، ونسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة والسلامة لزوجتك. شكرا لك على دعمك ومشاركتك.
2: شكرا لك.
1: حياكم الله. معنا اتصال، مشاركة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسعدك. أنا بدي أتبرع بخمس دنانير لأهلنا في غزة، والله يفرجها عليهم وعلى أمة المسلمين جميعا يا رب.
0: آمين، بارك الله فيك.
3: آمين. الله يسعدك يا شيخ. بس يا شيخ بعد إذنك،
1: تفضل.
3: بدي أغلبك رقم الكليك.
1: نعم،
3: بدي أعرفه بعد إذنك.
1: رقم الكليك 079
3: 88
1: 39
3: 4 4 4.
1: نعم، اسم وقفية خير الأردن.
3: الله يسعدك ولا يهمك الشيخ.
1: حياكم الله، شكرا لتبرعك ومشاركتك. حياكم الله. إذا نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح والذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم لجمع التبرعات لدعم صمود أهلنا في غزة. هاتفاء الاستوديو 47 47 201 و 47 47 202. التبرع المباشر من خلال خدمة الكليك 079 88 39 4 4 4، الاسم وقفية خير الأردن ومزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. التواصل المباشر مع الإخوة القائمين على هذه المبادرة أيضا رقم صفر، رقم الهاتف 079 88 38 4 4 4. أيضا رقم البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني 0622 98 530. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: يعني أولا والله كل كلمات الشكر لا تكفي لشكركم على هذا البرنامج الطيب،
1: حياكم الله.
4: وثانيا أنا والله بتبرع يعني بمبلغ بسيط إن شاء الله، ولكن أجر عظيم.
1: الأجر عظيم بإذن الله عند الله تعالى.
4: نسأل الله الفرج لأهلنا في غزة، وبارك الله فيكم. شكرا.
0: بارك الله فيك.
1: حياك الله أخي الكريم، وشكرا على مشاركتك وعلى دعمك.
4: الله يبارك فيك.
1: حياكم الله. معنا أيضا مشاركة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طيب فضيلة الدكتور، أهمية المبادرات الشبابية التطوعية في دعم هذا الصمود، صمود أهل غزة.
0: لا شك أن كل إنسان

0: الإنسان له قدرة في موقف، أو له قدرة في كلمة، أو له موقف في قصيدة يقولها إن كان شاعرا، أو موقف في نشاط كالجمعيات الشبابية أو الأندية الشبابية، ويبخل بهذا الموقف أنه يكون ما قدم الواجب الذي يجب عليه أن يقدمه لأهلنا في غزة. واسمح لي وأنا أقول أهلنا في غزة، أن هذه الكلمة لا تمر على القلب هكذا سريعا دون ما توقف. معظم من يتبرع يقول أهلنا في غزة، حضرتكم من أول اللقاء وأنت تقول أهلنا في غزة، وواجب الأهل على أهلهم كبير، ويعني ليس لنا فضل، وإنما الفضل لله عز وجل على من قدم. فالذي قدم إنما استجاب لله واستجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم خدمة لإخوانه في الدين وفي الدم وفي العرق وفي اللغة وفي الجنس وفي كل المعايير والمقاييس وفي الجوار. لما نقول أهلنا، هذه الكلمة لها ألف ألف معنى، لها أبعادها ولها حقيقتها ولها دلالتها ولها أثرها الطيب في نفوس أهلنا في غزة. هم هناك يقولون بارك الله في أهلنا في الأردن، ونحن هنا نقول هذا لأهلنا في غزة. لا نمن ولا نرى أننا قدمنا شيئا، وإنما قدمنا ما أملاه علينا ديننا وضمائرنا وموقفنا الثابت الراسخ تجاه أهلنا، قيادة وشعبا بقيادة جلالة الملك. وشعبنا جميعا هم يدفعون بنفس الاتجاه ويعلونها صريحة في كل المحافل، أن أهل غزة وأهل فلسطين أهل قضية صادقة عادلة، بحاجة إلى دعم وإلى صمود وإلى وقوف إلى جانبهم حتى يعبروا محنتهم، وهي بإذن الله عز وجل ستنتهي. إن مع العسر يسرا، ونحن في أيام مباركة، اليوم يفتح هذا الباب على مصراعيه، لنجد إن شاء الله الكم الهائل من الصدقات والخيرات التي تنتقل من الرئة اليمنى في أردننا الحبيب إلى الرئة اليسرى أو إلى الرئة الثانية في غزة هاشم، حتى ينالوا شيئا من فرحة أهل العيد. اللهم أعده علينا وعليهم وعلى جميع خلقك الصالحين والمسلمين والمسالمين بخير يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. نسأل الله الفرج العاجل والنصر العاجل لأهلنا في غزة والقدس وفلسطين. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: أنا اسمي سبا. ألو،
1: حي الله يا سبا،
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: أنا اسمي سبا.
1: حي الله
0: وأكرم.
2: نتبرع ب50 دينار.
1: ما شاء الله. الله يتقبل،
0: يتقبل والديك.
2: لأهلنا في غزة.
1: الله يتقبل إن شاء الله.
0: صغار بهمم كالجبال.
2: عني وعن إخواني.
1: ما شاء الله.
0: الله يتقبل يا سبا، ويجعلكم ذخر لهذه الأمة.
1: أنتم
0: ترفعوا المعنويات، ونفخر ونفرح ونعتز بوجود هذه النماذج وهذه البراعم اللي اليوم سمعناها كثيرا غردت في سماء الفضيلة وفي سماء الصدقات وفي سماء الإنسانية والرجولة والثبات على الحق بإذن الله عز وجل.
1: شكرا يا سبأ، شكرا، بارك الله فيكم وبارك في والديكم.
0: آمين.
1: شكرا على المشاركة والتبرع. معنا أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية وتقبل الله طاعات إن شاء الله.
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
3: بدنا نتبرع بالله لأهلنا في غزة.
1: الله يتقبل إن شاء الله.
0: جزاك الله خير الجزاء.
3: الله يبارك فيك. نتبرع ب20 دينار عن روح والدي وعن روح والدتي إن شاء الله.
1: الله يتقبل.
0: الله يرحمهم ويتقبل منك يا رب.
1: عليهما رحمة الله، والله يتقبل إن شاء الله.
3: وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. أيام مباركة ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: حياكم الله، الله يتقبل إن شاء الله.
3: شكرا، شكرا الله.
1: شكرا لك على مشاركتك. في أسماء تعلن عنها دكتور قبل يعني الختام.
0: ذكرنا الأخ حسين 100 دينار، والأخ خالد 75 دينار، والأخت رنا 75 دينار. واعلموا يا أيها الإخوة الكرام أن الشيطان يقف بباب صدقة أحدنا حتى لا يجعلها تخرج إلى حيز الوجود، لأنه يعلم أجرها.
1: يوسوس،
0: يوسوس. ما خرجت صدقة إلا من بين لحيي 70 شيطانا، فأنت إذا أخرجتها أول يحاول أن يمنعك، ثم يحاول أن يقللها، ثم يحضر أمامك جميع التبعات المترتبة حتى يفسد عليك برهانك ويفسد عليك لا قدر

0: قدر الله صدقك مع الله سبحانه وتعالى، فمن هم بحسنة وعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فلننوي خيرا وليقدم كل واحد منا ما يستطيع، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الصدقات عموما المحتاجين في غزة هاشم.
1: آمين. مشكور يعني فضيلة الدكتور مرزوق الشروفات مفتي البادية الشمالية، احنا سعداء برفقتكم وصحبتكم لمدة ساعة تقريبا، جزاكم الله خير، نفع الله بكم ورفع قدركم
0: يا رب. الله يحفظكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المتبرعين،
1: حياكم الله فضيلة الدكتور. إذن مستمرون مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لصالح أهلنا وأشقائنا في غزة. فاصل الآن، وبعد الفاصل بإذن الله نستقبل الأخ العزيز والضيف العزيز فضيلة الدكتور محمد الرواشدة، ابقوا معنا.

0: نتواصل مع حضراتكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الاستوديو المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم لجمع التبرعات لصالح أهلنا وأشقائنا في غزة. هاتفاء الاستوديو 47 47 201 و 47 47 202. التبرع المباشر من خلال خدمة الكليك 079-88-39-444. وقفية خير الأردن، مزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. للتواصل مع الإخوة مباشرة على رقم هاتف 079-88-38-444، والتبرع من خلال حساب رقم 229-8530 البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني. الآن نرحب بضيفنا الكريم الذي انضم إلينا قبل قليل، فضيلة الدكتور محمد الرواشدة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله طاعتكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الدكتور محمود، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن يكتب أجركم وأن يكتب أجر المتبرعين في هذه الأيام الفضيلة أجرا كبيرا كريما جزيلا عظيما، وأن يرفع ببركة هذا اليوم المفتوح، وأن يرفع أيضا ببركة الصدقات التي قام بها وقدمها إخواننا المستمعون والمستمعات، وما زالوا إن شاء الله سبحانه وتعالى أرفع الدرجات في دار الدنيا وفي دار الآخرة، إنه سميع مجيب.
0: اللهم آمين. الله يتقبل ورفع الله قدركم دكتور. آمين وإياكم سيدي. نحن في أيام مباركة دكتور، في هذه الأيام التسع أو العشر الأوائل من ذي الحجة، الأجور تتضاعف. نعم. في هذه الأيام، فضل الصدقة في هذه الأيام المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضلت أخي فضيلة الدكتور محمود، نحن والحمد لله سبحانه وتعالى نعيش في أيام مباركة لن يمر علينا في عامنا وفي دهرنا الذي نحيا والذي نعيش فيه أكرم وأعظم وأجل وأرفع عند الله سبحانه وتعالى قدرا وشأنا من هذه الأيام التي نتفيأ

في ظلالها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحمد لله رب العالمين. يعني نحن اليوم لما نقدم هذه الصدقات ونقدم هذا

0: خير الجزاء. لذلك الأجور التي ينالها المسلم في هذه الأيام الفضيلة من وراء الصدقة التي يقدمها لله سبحانه وتعالى دعما لصمود الأهل هناك لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لذلك الإنسان الذي يتصدق في هذه الأوقات المباركة وفي هذه الأيام المباركة العظيمة، مهما كانت الصدقة قليلة ومهما كانت الصدقة صغيرة، هي عند الله سبحانه وتعالى ستقع بمكان، لأن الأصل في المسلم ألا ينظر إلى عظيم الصدقة أو إلى صغير الصدقة، بل ينظر إلى عظيم من تصدق لأجله. هو يتصدق إرضاء لله سبحانه وتعالى، وهو يتصدق طلبا للأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى تعالى، وهو يتصدق طلبا للثواب الذي أعده الله تعالى لمن عمل الصالحات في مثل هذه الأيام الفضيلة وفي مثل هذه الأيام الكريمة. لذلك الأجر لا يعلم عده وحصره إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يبادر المسلم، ولا بد أن يقدم المسلم. الله سبحانه وتعالى في بذاته العلية وبصفاته الكمالية يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سماها الله تبارك وتعالى الصدقة، سماها قرضا حسنا، أي أنك أنت تضع هذه الأموال في بنك الآخرة، تضع هذه الأموال في استثمار للدار الآخرة، والله جل جلاله سيضاعفها لك، أما المقدار لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك اليوم بعض الناس، يعني من باب يعني إذا أردنا أن نقيس الشيء بالشيء الآخر، بعض الناس على سبيل المثال يشتري سهم في شركة من الشركات المعروفة بأنها رائجة والمعروف بأن صناعتها أو عملها يعني له رواج كبير، وذلك من باب الطمع في أن يعلو سعر السهم، بالتالي يستفيد من أرباح ذلك السهم وتزداد يعني أمواله. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله قد شبه لنا الصدقة في دار الآخرة بهذه الصورة. أنت تشتري سهما في دار الآخرة، والأجر والمضاعف هو من الله الجواد الحنان المنان الكريم. لذلك لا
1: يصل إلى 700 ضعف،
0: والله يضاعف لمن
1: والله
0: يشاء.
1: يضاعف لمن يشاء.
0: لذلك لا يستهين المسلم ولو كان يعني بالدينار أو بأقل من ذلك.
1: وفي يوم في أيام مباركة أيضا الآن إحنا تضاعف كمان فيها الأجور،
0: فأنت علاوة على أنك تتعامل مع الكريم تقع هذه الصدقة في أيام كريمة، لذلك الأجر والله لا يعلمه إلا الله عز وجل.
1: وأيضا دكتور في ذات الوقت يعني أجور عظيمة، وأيضا هذا يعني أقل الواجب، وواجب شرعي تجاه إخوان لنا. نعم. إخوان في الدين.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين، نحن في هذا البلد المبارك، بهذا البلد الذي لم يتخلى عن القضية الفلسطينية في يوم من الأيام، نشعر بفضل الله عز وجل أننا الرئة التي يتنفسون منها، نشعر وكأننا القلب الذي يضخ لهم الدماء. فهذا هو واجبنا الديني أولا، إذ قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا هو واجبنا الإنساني بحكم الآدمية وبحكم الفطرة الإنسانية السليمة. أقل ما يقدم لهم في هذا المضمار أن نقدم لهم المساعدات المالية، أن نقدم لهم الدعم المادي الذي يعينهم على ما هم فيه والذي يعينهم على ما هم عليه. فنحن والحمد لله في هذا البلد المبارك قيادة وحكومة وشعبا لم نتخلى بفضل الله عز وجل عن واجبنا تجاه صمودهم، وفي هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من المبادرة، ولا بد من التبرع، ولا بد من تقديم شيء أقل الواجب الذي يمكن تقديمه لهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهود القائمين على هذه الحملة المباركة، وأن يبارك في هذا البلد الذي ما تخلى أبدا عن أشقائه وعن إخوانه في الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأموالي وبحسناتي وبأجوري وبثواب إخواننا الذين يقدمون التبرعات، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه بمعادلة، إنجاز التعبير، القليل والكثير، إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا القلب. إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكما سمعنا قبل قليل من أخي فضيلة الدكتور مرزوق، قال في الأثر: رب درهم سبق ألف درهم. الإنسان ربما
1: حتى 100 ألف أيضا.
0: نعم، الإنسان ربما لا يملك في جيبه إلا دينارين، نفترض يعني بلغتنا العامية المحكية، فإذا تبرع بدينار يكتب عند الله عز وجل أنه من ممن تبرع بنصف ماله، تبرع بالدينارين يكتب عند الله عز وجل أنه خلع بماله كله لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينظر ولا يلتفت إلى قضية القليل وإلى قضية الكثير، إنما ينظر إلى القلب المعلق بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان مخلصا مقبلا على الله سبحانه وتعالى.

0: ألا كلما كان الأجر عند الله عز وجل عظيم، وكلما كان الثواب عند الله سبحانه وتعالى كبير جدا.
1: حياكم الله، شكرا لكم فضيلة الدكتور. معنا اتصال، ألو السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا الاستوديو، استوديو مفتوح لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا في غزة. معنا اتصال، ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: يسعد مساكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، دائما للخير قدامكم ان شاء الله.
1: امين واياكم يا رب.
2: الله حبيبي الله يسعدك. حاب اتبرع ب 500 دينار ان شاء الله.
1: ما شاء الله، الله يتقبل ان شاء الله.
2: امين امين، الله يسعدك يا رب.
0: جزاكم الله خير الجزاء أخي الحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك هذا المال أجرا وثوابا في الدنيا والآخرة. وأنا أحب أن أبشرك وأن أبشر الإخوة المستمعين ببشارة بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان أحده، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الذي يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك هو ملك من ملائكة الله، ونحن نعلم أن الملائكة من مخلوقات الله النوران الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا استشعرنا هذا المعنى وعرفنا أن الدعاء الذي يدعى لك أيها المنفق أيها المتصدق هو من ملك من ملائكة الله عز وجل، إذن ستكون الإجابة بإذن الله عز وجل محققة، ستكون الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى وشيكة. فأبشر وأمل من الله عز وجل خيرا.
1: جزاكم الله خير أخي الكريم، نسأل الله أن يخلفك خير، شكرا لك على دعمك السخي.
3: عليكم السلام.
1: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: معك تخيف، بدي أتبرع عن روح أبوي 5 دنانير لإخواننا في غزة إن شاء الله.
1: عليه رحمة الله.
0: جزاك الله خير الجزاء أخي، وأسأل الله أن يرحم والدك برحمته الواسعة، وأسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ببركة ما قدمت لوالدك أن يجعله في عليين في الفردوس الأعلى من الجنان، وأن يجزيك أنت خير الجزاء، إذ أنك تقدم بالرغم من طفولتك بالرغم من حداثة سنك درس، يعني لنا درس لنا جميعا وللمستمعين جميعا في البر بالوالدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أنواع البر الذي يستطيع المسلم أن يقدمه لوالده أو لوالدته الذين سبقوه إلى دار الآخرة أن يتصدق عنهم بشيء من المال، أن يتصدق عنهم بشيء من التبرعات، وربما يكون هذا الباب هو من أفضل وأطيب وأزكى وأسنى وأطهر الأبواب التي يضع فيها المسلم صدقة.
1: يعني نتحدث عن بابين دكتور، صدقة جارية وولد صالح يدعو له.
0: إذن هو الآن أولا صدقة جارية، نعم، ثانيا يكسب هذا الطفل بإذن الله عز وجل أجر البر بوالده، ثالثا ينتفع والده المتوفى بهذه الصدقة ويرحمه الله سبحانه وتعالى بها. لذلك يعني هذا باب واسع، يتصدق المسلم عن أقاربه، يتصدق المسلم عن أحبابه الذين سبقوه إلى دار الآخرة، يقدم لهم شيئا من واجبه من واجبهم في حقه، يقدم لهم شيء من المال من باب البر ومن باب الإحسان ومن باب مكافأة الجميل بالجميل مثله. والله سبحانه وتعالى يثيب المتصدق أولا كأجر من تصدقت عنه، ويثيبك الله تبارك وتعالى أيضا ثوابا على البر.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. معنا أيضا اتصال، ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية يا شيخ.
1: عفاكم الله.
4: الله يسلمك. أول شيء بحب أمسي عليكم.
1: حياك الله.
0: حياكم الله.
1: كل أوقاتك
0: خير يا مرحبا أخي.
4: الله يا رب. ثاني شيء بس بدي أكون أناني بس شوي بعد إذنك يا دكتور، بس بدي دعوة من إخواننا المتابعين ومن فضيلة الشيخ ومن كل حدا بيسمعنا بشفاء والدي، الله يرضى عليكم يا رب.
0: أسأل الله العظيم في هذه الأيام المباركة الجليلة العظيمة المفضلة بحق لا إله إلا الله، بحق اسمه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن يمن على والدك بالشفاء التام وبالعافية والسلامة، وأن يخرجه الله تبارك وتعالى من حلق الضيق إلى أوسع أبواب السلامة وإلى أوسع أبواب العافية، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما مع العفو والعافية والسلامة، وأن يرفع ببركة

0: ما ابتلاه الله تعالى به من مرض درجته في الدنيا وفي الآخرة.
1: اللهم
0: وأنا
1: أمين.
0: أحب أن أدلك أخي الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا: داووا مرضاكم بالصدقات وحصنوا أموالكم بالزكاة.
1: سبب لشفاء المرضى الصدقة،
0: من أهم أسباب الشفاء. نعم، من أهم أسباب الشفاء أن يبادر المسلم أيضا إلى تصدق على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، أن يتصدق على المرابطين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم أسباب الشفاء واستجلاب العافية. فجزاك الله خير الجزاء.
1: لوالدك الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. نسأل الله إخوتي الكرام، أمنوا هذا الدعاء، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ادعوا الله وأنتم في هذه الأيام المباركة وأنتم موقنون بالإجابة. أنا تأخرت عليك دكتور، عندك أسماء أعلن عنها ومعنا أيضا اتصال.
0: يعني الشكر دكتور. الجزيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم بأكرم المثوبات وبأرفع الدرجات في الدنيا والآخرة للأخ أحمد يوسف الذي تبرع ب50 دينار، الأخ موسى سليمان الذي تبرع ب150 دينار، الأخت دانا فؤاد تبرعت ب300 دينار، الأخ فتحي سالم تبرع ب100 دينار، الأخت هناء علي تبرعت ب50 دينار، الأخت فاتن فاضل تبرعت ب150 دينار، الأخ مراد سامي تبرع ب50 دينارا، الأخ رأفت أنيس تبرع أيضا ب50 دينار، الأخ علي المصري تبرع أيضا ب50 دينار، الأخ جهاد سالم تبرع ب100 دينار، الأخ علي السيوف تبرع ب100 دينار، الأخ محمد عدنان تبرع ب100 دينار، الأخ عزت العزات تبرع أيضا ب50 دينار، الأخ وائل محدين تبرع ب50 دينار. ووصل، يعني أحب أن أبشر الإخوة المستمعين والمستمعات بأنه وصل مبلغ التبرعات لغاية اللحظة 25,000 دينار، ونطمح بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تقديم المزيد، ونطمح بإذن الله عز وجل إلى تقديم المزيد لدعم صمود أهلنا ولتقديم أقل ما يقال من الواجب تجاه أهلنا المرابطين في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يخرجهم الله تعالى من الضيق إلى أوسع الطريق، وهذا باب خير. وشكرا أيضا للأخ، إذا بتسمح لي دكتور محمود، شكرا أيضا للأخ أسامة مراد الذي تبرع ب75 دينار، وللأخ مهند الجعبري الذي تبرع ب1000 دينار، والأخ مصلح محمد الذي تبرع ب50 دينار، والأخت هبة جواد تبرعت ب60 دينار، ليصبح المبلغ يعني 26,000 دينار وزيادة.
1: جزاكم
0: يعني
1: الله خير فضيلة الدكتور. يعني إخوتي الكرام، هذه الأسماء التي يتم الإعلان عنها تباعا من صاحب الفضيلة هي أرقام لمتبرعين مباشرة من خلال خدمة كليك، رقم الهاتف 0798839444. هؤلاء أو هذه الأسماء التي يتم الإعلان عنها هي تتبرع مباشرة من خلال خدمة كليك، ويعلن عن هذه الأسماء تباعا من صاحب الفضيلة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: أغلبك الشيخ عندي سؤال بعدك.
1: تفضل
0: يا أختي.
2: يعني أنا أفطرت في رمضان بسبب الحمل، فهدول علي قضاء وكفارة بيكون ولا بس قضاء؟
0: طيب الآن أختي، الإفطار كان بسبب حملك ولا لضعف لحق في صحتك أنت؟
2: لا، بسبب ضعف صحتي أنا.
0: نعم.
2: يعني ماذا يلزم؟ حكت لي إنه لازم أفطر.
0: نعم. الفقهاء أختي العزيزة قالوا بأن الإنسان أو المسلمة إذا أفطرت في رمضان بسبب ضعف يلحقها هي فيما لو أنها كانت حاملا أو كانت مرضعا، فإنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، وذلك لأن الفطرة في رمضان كانت الغاية منه مصلحة نفس المرأة الصائمة.
1: نعم.
0: فلا يلزمها إلا القضاء،
1: يلزمها القضاء فقط
0: بدلا عن الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان، تصوم على مدار العام
1: وإذا كان على جنينها أو طفلها.
0: أما إذا كان الإفطار بسبب جنينها فقط، بمعنى هي قادرة على الصيام، هي تستطيع الصيام، لكن الطبيبة نصحتها بوجوب الإفطار، وذلك لأن الصيام أدى إلى تأثير على الجنين، هنا تعلق بالفطر نفس الأم وتعلق بالفطر أيضا نفس الجنين، فيلزمها القضاء ويلزمها أيضا الكفارة.
1: قضاء وكفارة.
0: نعم.
1: إذا كان الموضوع يتعلق بالجنين.
0: وبالمناسبة يعني الكفارة دكتور محمود دروع، يعني ونحن في هذا اليوم المفتوح يجوز أيضا إرسالها لوقفية خير الأردن من أجل يعني أن تصبح

0: جزء من المال الذي سيرسل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى
1: تستقبلون حتى الكفارات
0: حتى
1: يعني.
0: الكفارات نعم، وحتى الزكوات يعني في وقفية خير الأردن التابعة لدائرة الإفتاء العام يعني تستقبل من أجل أن تصرف إلى مصارفها
1: يعني
0: بشكل صحيح.
1: حتى الكفارات والزكوات زكاة نعم. المال نعم. جميع الصدقات
0: جميع بإذن الأنواع. الله وتصرف بإذن الله بوجه صحيح على الأوجه المعتبرة شرعا.
1: جزاكم الله خير. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يعافيك حياكم الله خير.
2: أنا بدي أغلبك، بدي أتبرع بمئة دينار.
1: الله يتقبل.
2: جمال قنديل الفالوجي، وأرجو الله عز وجل أنه يعني يكتب لك الأجر العظيم، لأن هاي مبادرة صحيح. أتمنى من الله كل الدول العربية وكل الإذاعات العربية تقوم بهذا العمل، لأنه هذا عمل طيب، والله أنه هذا العمل جهاد.
1: جزاك الله خير أخي جمال،
2: وأسأل الله العظيم أن يوفقك يا رب وينصر أهلنا في غزة.
1: آمين
0: آمين. جزاك الله خيرا أخ جمال. يعني وأنا أحب أن أذكرك وأن أذكر الإخوة المستمعين والمستمعات بآيات كريمات سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في فجر كل يوم جمعة من صلاة الفجر. وربما النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادنا أن نقرأ على كسنة يعني هذه الآيات الكريمة لنتذكر العواقب الحسنة التي جعلها الله عز وجل للباذلين لأموالهم وللمطعمين للطعام والمقدمين للصدقات وما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة. في سورة الإنسان التي سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر في كل يوم جمعة، في صبيحة يوم الجمعة إذا صلينا صلاة الفجر نقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي السورة الثانية سورة الإنسان. يقول ربنا عز وجل فيها عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام، الصدقة لليتيم للمسكين للأسير، هذه من أبواب الخير التي بشر الله عز وجل بها في القرآن الكريم، أن الله عز وجل أعد للمحسنين ما سمعناه من هذه الآيات المباركات من سورة الإنسان. لذلك أسأل الله أن يجزيك وأن يجزي كل المتبرعين وكل الباذلين خير الجزاء، إنه سميع مجيب.
1: شكرا أخ جمال على مشاركتك وعلى تبرعك السخي. يعني ما زلنا دكتور نتحدث عن فضل وأجر الصدقة، فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، يعني ونتوقف عند يعني الآية الكريمة: الميت بعد وفاته يعني يقول فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا؟
0: يعني سبحان الله، يذكر الله عز وجل لنا في هذا الباب، يذكر الله سبحانه وتعالى صورة من صور الأمنيات التي يتمناها أهل القبور، خاصة أولئك الذين نسأل الله عز وجل العافية والسلامة قصرت بهم الأعمال عن بلوغ درجة الرضوان وعن بلوغ درجة الرحمة، ونسأل الله العافية والرحمة لنا وللسامعين جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت يقول رب لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. المفسرون ذكروا أن الإنسان إذا ما رأى الأجر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للصدقة والمضاعفة الكبيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، يتمنى الإنسان لو أنه تصدق ولو بشيء قليل، والسبب الأجر العظيم المقابل لتلك الصدقة. ولذلك من أسماء يوم القيامة الدكتور محمود يوم التغابن. المعنى المراد من هذا الاسم الغبن في اللغة معناه الظلم الفاحش أو البون الفاحش. لما نقول أن هذا الغبن هذا البيع فيه غبن فاحش، أي أن السعر المقدم مقابل تلك السلعة هو سعر إما أن يكون عظيم جدا، السلعة بسيطة والسعر عظيم جدا، أو العكس، المبلغ عظيم جدا السعر عظيم جدا والسلعة يعني بسيطة جدا. نحن نقدم أعمال، هذه الأعمال بسيطة جدا، يعني مهما عبد الإنسان الإنسان ربه عز وجل، مهما قدم الإنسان من الصالحات لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل أعد الله أجور وجنات ونعيم وثواب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بمقابل تلك

0: الأعمال البسيطة. ولذلك النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام في
1: عليه
0: الحديث
1: وسلم.
0: يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه، أو قال أشأم منه، فلا يرى إلا ما قدم. قال: وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام دكتور محمود إذا بتسمح لي، جاء سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بعد أن أمر
1: تفضل.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة. وسيدنا عثمان من الناس الذين وسع الله عز وجل عليهم في الرزق، واستثمر هذا الرزق لمصلحة الدنيا كما أنه استثمر ذلك الرزق لمصلحة الآخرة. ولذلك هناك من الأوقاف لسيدنا عثمان رضي الله عنه ما زالت حية إلى الآن، وما زالت أجوره رضي الله عنه وأرضاه تجري إلى الآن وإلى قيام الساعة، إلى ما شاء الله بقاء هذه الأوقاف، فهنيئا له. جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه يصب المال في حجر رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: صبا، يعني يبذل بذلا لم يبذله أحد من صحابة النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام.
1: عليه
0: النبي
1: وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وكان عثمان رضي الله عنه قائما، وجعل عثمان يصب المال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام صبا، أي ليجهز به جيش العسرة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كل ذلك ببركة الصدقة التي تصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: نسأل الله أن يتقبل، ونذكر بقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الباب ما زال مفتوح وموجود الآن، فقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية، جهودكم طيبة مباركة. أنا والله أعجبت في هذا البرنامج، أنتم تاج رؤوسنا، رؤوس الأمة جميعا بعد سيد البلاد حفظه الله ورعاه. في هذه الأيام المباركة وأيام الاستقلال إحنا نشد على أيديكم في تقديم هذه الصدقات، بارك الله فيكم. أنا ما مش حاب أني أقتل، ولكن جهودكم طيبة ومباركة.
1: حياك
0: جزاك الله.
1: الله
0: خيرا يا أخي، وهذا ربما أقل الواجب الذي يقدمه هذا البلد المبارك قيادة وحكومة وشعبا لأهلنا المرابطين والصامدين في غزة وفي فلسطين.
1: شكرا لك على مشاركتك ودعمك أخي الكريم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي أنا أقسم بالله تبرعت الدينار بنفس اللحظة، إجا متبرع بالتاكسي وهو بتبرع لي بخمس دنانير.
0: ما شاء الله. الله يتقبل منكم. الله يتقبل منكم.
1: أنت تبرعت بدينار وأتى
3: بنفس اللحظة إجاني اتصال خمس دنانير من أنت
0: هذا ربما كعاجل بشرى من الله سبحانه وتعالى.
3: سبحان الله
0: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يخلفه، بمعنى العوض من الله عز وجل. الجائزة تأتي على قد، احنا ذكرنا قبل قليل أخي، الله جل جلاله لا ينظر إلى صغير العمل أو إلى كبيره، أو إلى صغير الصدقة أو إلى كبيرها، لكن ينظر إلى الصدق. ربما الإنسان يتصدق بدينار مقبل مخلص على الله سبحانه وتعالى، لا يبغي أي شيء إلا رضا الله، لكن هذا الذي يملكه.
1: دكتور، الجزاء مباشرة، هو تبرع بدينار أخلفه الله بخمس.
3: أقسم بالله نفس الوقت أجاني خمس ليرات.
0: الله
3: نفس الوقت.
0: الله أكبر. هذا
1: وإحنا دكتور عنا تجارب، يعني حتى في هذه المبادرات.
0: نعم.
1: الماضية والسابقة.
0: نعم. نعم.
1: دكتور رأينا حوادث مثل هذه،
0: الله
1: يعني
0: أكبر.
1: من دعا الله بشفاء مريضه يقول في نفس اليوم.
0: الله
1: في
0: الله.
1: نفس اليوم شاف الله مريضي.
0: يعني نحن
3: بفضل خمس أضعاف. سبحان الله.
0: سبحان
3: خمس
0: الله.
3: أضعاف بنفس اللحظة.
0: نحن نؤمن،
1: وهذا أجر الدنيا.
0: إيه والله،
1: هذا أجر الدنيا. تحدثت عن ماديا، لكن أيضا الأجر العظيم عند الله تعالى
0: لا يعلمه إلا الله عز وجل. نحن نؤمن إيمانا
3: الله.
0: كاملا، ونوقن يقينا صادقا على قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال أن لنا وبين لنا أن الملائكة في كل صبيحة يوم تدعو: اللهم أعطي منفقا خلفا. نؤمن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال داووا مرضاكم بالصدقات. هذا قال نؤمن بقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات.

0: والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف عند الله عز وجل في الآخرة. لذلك كم من الناس يتصدق بصدقة بسيطة جدا، مثل الأخ الآن الله يجزيه الخير، جاءه العوض مباشرة، جاءه الشفاء مباشرة.
1: أقسم بالله يا شيخ مباشرة سكرت التبرع، اداني 5 ليرات من متبرع، اقسم بالله.
0: يا سيدي اسال الله ان يجزيك خير الجزاء وان يثيبك افضل المثوبه، وهذا درس ربما يكون درس عملي واقعي على لليقين على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ولليقين بان خزائن السماوات وبان خزائن الارض هي من ملك الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله تعالى لمن يشاء. ولذلك يعني وهذا فيه درس ايضا لنا الا ننظر الى صغر النبي عليه الصلاة والسلام، حثنا أن نتبرع بشق التمرة، يعني التمرة قديش بده يكون قيمتها أو كم سيكون ثمنها، نصف التمرة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتصدق منه. لذلك في يوم من الأيام يحكى أن رجلا قد جاء إلى المسجد من الصالحين وقد أنتنى ثوبه برائحة البصل، فذكر له ذلك قال والله أنني لم أجد في بيتي إلا يعني هذه الثمرة، وكرهت أن يفوتني هذا اليوم من دون أن أتصدق صدق لوجه الله سبحانه وتعالى بشيء. لذلك الإنسان يتصدق ما لا قيمة له عندك، يعني ستكون له عند الله عز وجل أعظم القيمة، وعند غيرك هو أعظم القيمة. وكما يقال في لغتنا العامية المحكية، الجود من الماجود، يعني الإنسان ما يجده من فضل الله عز وجل يتصدق به لوجه الله سبحانه وتعالى، والجزاء عند الله عز وجل عظيم، والعوض عند الله سبحانه وتعالى كبير. فالله عز وجل هو الكريم، وهو المعطي، وهو الرازق، وهو الحنان، وهو المنان، لا يعدم منه سبحانه وتعالى أبدا خيرا.
2: شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لك أخي على مشاركتك ودعمك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد العتوم.
2: حياك الله يا هلا.
3: سيدي الشيخ، بدنا نسألك عن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. في شيوخ بيقول ما فيش داعي، في شيوخ بيقول لا فيها أجر،
2: فيها حديث، فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: يعني أنه أجرها يوم الجمعة أكثر
2: شيء. نعم. تسمع، تفضل دكتور، أجر وثواب قراءة سورة الكهف.
0: نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في الآثار، في العديد من الآثار، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، وسن لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.
2: ليلة ويوم الجمعة.
0: نعم، ليلة ويوم الجمعة.
2: متى تبدأ ليلة الجمعة؟
0: تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، بمعنى إذا غربت شمس يوم الخميس الآن تبدأ ليلة الجمعة حتى الفجر، وإذا طلع الفجر بدأ يوم الجمعة وينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يومها أن يضيء الله تبارك وتعالى له من النور ما بين الجمعة وما بين الجمعة.
2: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، حياك الله أخي الكريم، شكرا لمشاركتك واتصالك. إذن متواصلون مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا وأشقائنا في غزة. هاتفاء الاستوديو على الهواء مباشرة 47 47 201 و 47 47 202. التبرع من خلال خدمة كليك 0 على الرقم 079 883 9444. وقفية خير الأردن، مزود الخدمة، البنك الإسلامي الأردني. بإمكانكم التواصل مع القائمين على هذه المبادرة على رقم هاتف 079 883 8444، والتبرع من خلال حساب رقم 06 229 8530، البنك الإسلامي الأردني فرع الشميساني. فضيلة الدكتور، نريد يعني أن نتوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يظلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عن السبعة عندما يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما قال له أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم.
0: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحثنا على استغلال فترة ومرحلة الحياة الدنيا بما من شأنه أن يؤدي إلى النجاة.

0: عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهم وسائل الأمان في أرض المحشر تلك الأرض التي لا ريب ولا شك أننا سنكون فيها، وأسأل الله أن يجعلنا من الأصناف التي يظلها الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأصناف التي يظلها الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة أولئك الذين يحرصون على صدقة السر، أو المعنى المراد تستطيع أيضا أن تقول أولئك الذين يحرصون على الصدقة المخلصة لله سبحانه وتعالى. لذلك قد يكون الإنسان تصدق بصدقة على وجه العلن، على سبيل العلن، هذا أيضا بإخلاص وبإقبال على الله سبحانه وتعالى. قد يكون أيضا مما تشمله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة والمذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المعنى المراد هنا أن الرجل تصدق بصدقة وحاله الإخلاص تام لوجه الله عز
1: النية.
0: وجل، النية الإخلاص. وبالتالي من باب الوصول إلى هذا المقصد، الإخلاص الكامل والتام لله عز وجل، أخفى هذا الرجل صدقته عن الناس، وذلك من باب أن تبقى خالصة لوجه الله الكريم. لكن في بعض الأحيان قد يتصدق المسلم بصدقة أمام الناس على مرأة من الناس، لكن قلبه لا يريد أي مدح، لا يريد أي ثناء، لا يريد أي شيء من
1: رياء
0: أشياء
1: ولا
0: الدنيا
1: سمعة
0: أبدا، إنما يريد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: إنما الأعمال بالنيات،
0: وإنما الأعمال بالنيات. فكلما كان الإنسان مخلصا كلما كان العمل عند الله سبحانه وتعالى مقبولا، وكلما كان الأجر عند الله سبحانه وتعالى مضاعفا. الشق الثاني فضيلتك، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، أريد من الإخوة المستمعين أن يدققوا وأن يتأملوا في طلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ما يؤدي إلى الوصول لذلك الطلب. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا معاذ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بسفر. قال: فأصبحت في يوم قريب منه ونحن نسير. ففي يوم من أيام السفر أصبح سيدنا معاذ وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. استغل سيدنا معاذ رضي الله عنه هذا القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله سؤالا ما أجمله وما أحلاه من سؤال. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يعني هذه الغاية وهذا المطلب هو من أشرف ما يبتغى، أن يعمل المسلم عملا يقربه من الجنة ويبعده من النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من باب أيضا البيان للأعمال التي تؤدي إلى التقريب من الجنة والمباعدة من النار، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أولا أدلك على رأس الأمر وعلى عموده وعلى ذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يا معاذ، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا هو الشاهد، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه خصوصا، ويقول لكل الأمة من بعد سيدنا معاذ عموما، أنك إذا أردت عملا يقربك من الجنة ويباعدك من النار، تابع الصدقة، لا تغفل عن هذا الباب من أبواب الخير، لأنها تؤدي إلى إطفاء الخطيئة كما أن الماء يؤدي إلى إطفاء النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، وتلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
1: جزاكم الله خير دكتور، نسأل الله أن نكون من المتصدقين والمتصدقات. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كل عام وانتم بخير
0: وأنتم بألف خير.
1: إن شاء الله. بدي صدقة زي ما بدي تعالى عن روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن سميحة بنت موسى وعن أولاده عن هالبيت وعن والد إن شاء الله بعشر دنانير. إن شاء الله يا ربي يسمعوا لأهل الخير وبرضه إن شاء الله يتبرعوا.
0: الله يتقبل.
2: جزاك الله خيرا أخت سميحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذه الصدقة وأن يخلف عليك إن شاء الله تعالى بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وبالمناسبة الصدقات من الأعمال التي بين فقهاؤنا أن ثوابها تصل إلى الأموات، هذا مما هو متفق عليه بين الفقهاء، أن الصدقة أجرها وثوابها تصل إلى الميت، بدليل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها قال أو صدقة جارية.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، شكرا لك يا أختي الكريمة على مشاركتك وتبرعك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: السلام
0: ورحمة الله.
2: ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية، رب يجزيكم الخير.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: أغلبك بدي أتصور 150.
0: ما شاء الله.
2: الله يتقبل منك أخي الكريم هذه
3: الله
2: الصدقة،
3: يخليك.
2: وأسأل الله أن يخلف عليك يعني ما قدمت بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة مالا وأجرا وثوابا ووقاية لك ولأهلك. يعني بالمناسبة دكتور محمود إذا بتسمح لي،
0: تفضل.
2: الإنسان المسلم إذا أراد أن يتصدق، أول ما يأتي في بال الإنسان المسلم أن المال سينقص بسبب هذه الصدقة. يعني بعملية حسابية أو رياضية، واحد مع 500 دينار فأراد أن يتبرع ب 200 دينار أو ب 250 دينار، رياضيا يعني
0: بقي النصف 250،
2: ذهب نصف المال، وبالتالي الشيطان يستغل هذه النقطة فيأتي يعني يحاول قدر الإمكان أن يجعله يتصدق بأقل، يعني ربما يريد، لا يا رجل ربما أنت الآن تحتاج، أنت على وجه عيد وفي عندك
0: 500، نعم 10 يكفي.
2: نعم
0: مثلا
2: بالضبط، في عندك التزامات وفي عندك مناسبات وعندك يعني حاجات لابد أن تفي بها، وربما أيضا يأتيه من باب أخرى أولادك أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن النفقة على الأولاد يعني هذه تعتبر صدقة، فما في داعي أنك تتبرع، ما في داعي أنك تتصدق. هنا الله جل جلاله ماذا قال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وبالمقابل الرحمن جل جلاله ماذا قال؟ قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أن الله عز وجل سيعطيك المزيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لهذا المعنى ودفعا لتلك الوسوسة التي قد يتسلل من خلالها الشيطان إلى قلب المسلم، قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ونعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم موصوف بالصدق قبل الرسالة وبعدها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن.
0: أقسم عليهن
2: أقسم
0: الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: يعني بلغتنا العامية كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقسم بالله ثلاث أشياء ستحصل، قال ثلاثة أقسم عليهن، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة بدل ما كانت سبب من أسباب إنقاص المال، بل إن الصدقة من أسباب البركة والزيادة في المال، الصدقة من أسباب الزيادة والنماء والتكثير للأموال. لذلك الله جل جلاله في العديد من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث حث على الصدقة وبين أنها من أهم أسباب تكثير الأموال وزيادة.
0: جزاكم الله خير. تعميم أهمية تعميم هذه المبادرة دكتور، احنا اليوم مبادرة لجمع التبرعات لأهلنا في غزة، ربما الآن شخص أو مستمع ما عنده القدرة على التبرع، المساهمة بتعميم هذه المبادرة على الجروبات، على يعني مثلا أصدقاء في جروب في مجموعة، سائقو عمومي، جروبات، تعميم هذه المبادرة دكتور.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف بين لنا أن وأوجه التعاون على الخير وأوجه البذل وأوجه العطاء لا تكون فقط محصورة بتقديم الأمور المادية. يعني الإنسان الآن يستطيع أن يقدم الصدقات من ماله، وهذا وجه وهذا باب من أبواب الخير، لكن من أبواب الخير الأخرى التي بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يمكن التقرب بها أن يدل غيره على خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجر فاعله شيء.
0: جزاكم الله خير دكتور. فاصل ونواصل إخوتي الكرام.

0: نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا الأستوديو المفتوح، تنظمه وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا في غزة. هاتفا الأستوديو 47 47 201 و 47 47 202. تقديم التبرعات من خلال خدمة كليك على الرقم 0798839444. وقفية خير الأردن، مزود الخدمة، البنك الإسلامي الأردني. بعد قليل يتواصل معكم الزميل الدكتور منصور العمري وضيفه الكريم فضيلة الدكتور موسى الزعاترة. لم يبقى إلا أن أشكر من كنت سعيد وسررت يعني بمعيته وصحبته على مدار ساعة، فضيلة الدكتور محمد الرواشدة. شكرا لكم فضيلة الدكتور ونفع الله بكم.
1: والشكر موصول أيضا لك فضيلة الدكتور محمود، وأسأل الله أن يجري على يديك دائما الخير وأن يجزيك خير الجزاء وأعظمه.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إذن مستمرون مع حضراتكم، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. بعد قليل الكلمة مع الدكتور منصور العمري. دمتم لا في عندك أسماء؟
1: نعم،
0: بس يعني نستأذنك دكتور تفضل الأسماء.
1: يعني قبل الختام نشكر الأخ مهند الجعبري الذي تبرع، ربما ذكرنا ب1000 دينار، ومصلح محمد 50 دينار، هبة جواد 60 دينار، محمد الزعبي 150 دينار، عبد الحكيم راتب 271 دينار، خالد محمود 50 دينار، محمد عبد الله 100 دينار، فيصل محمود 50 دينار، أحمد خالد 50 دينار، محمد حسين 50 دينار، عيسى محمد 100 دينار، وعبد الزعبي 100 دينار، فاعل خير 50 دينار، وفراس خليل 50 دينار. جزاكم الله خيرا أيها
0: الناس، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. هذه الأسماء يعني التي يتم الإعلان عنها تأتي تباعا لأصحاب الفضيلة على الرقم المباشر. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نتواصل مع حضراتكم بعد قليل إخوتي الكرام.

0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
0: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
0: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهرة وللأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب.

0: والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكة مول، عابدين، بكل بيت موجودين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل من أعظم القربات تفريج الكربات، وجعل من أحب الأعمال إليه إغاثة الملهوفين وإطعام الجائعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بكم في هذا البث المباشر وهذا اليوم البث المفتوح منذ صباح هذا اليوم، ونستكمل ما بدأنا به وبدأ به الزملاء من جمع التبرعات لصالح الإخوة لأهلنا في غزة، وطبعا لصالح جمعية لصالح وقفية خير الأردن، وبالتعاون أيضا مع الهيئة الهاشمية. اسمحوا لي في بداية هذا البث أن أرحب بالضيف الكريم مفتي جنوب عمان فضيلة الدكتور موسى الزعاتري. حياكم الله فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور،
1: وأهلا ومرحبا.
2: حياكم الله،
1: حياكم
2: الله عنكم، جزاكم الله خير.
1: الله يكرمك. طبعا سأكون معكم مستمعينا الكرام، أنا الدكتور منصور العمري، استكمالا طبعا جهود الزملاء، كل الشكر للزملاء الذين سبقونا في هذا اليوم المفتوح، ونسأل الله عز وجل أن يكون كل هذه الجهود خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. طبعا في نحن اليوم نجتمع في هذه التغطية الخاصة وقلوبنا تتجه إلى أهلنا وإخواننا في غزة الذين يعيشون في ظروف قاسية ما بين الخوف والجوع والاحتياج والفقد. وطبعا فضيلة الدكتور، نريد في البداية أن نتحدث عن الواجب الإنساني والواجب يعني الشرعي لأهلنا وإخواننا في قطاع غزة، ومن خلال تقديم الصدقات والتبرعات والزكاة. ونقف قليلا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. فضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
1: اللهم
2: فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.
1: اللهم
2: فرج عن إخواننا في غزة وفي كل مكان. جزاكم الله خيرا يا دكتور على هذا الجهد العظيم الحقيقة الذي يعني نحن حقيقة يعني حينما نقف ونجلس في هذه الجلسات يعني نشعر أننا قدمنا ولو شيء بسيط لهذا الشعب العظيم وهذا الشعب الملهوف. وفي هذا المكان نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الصحابة رضي الله عنهم وعلى الصدقات في أكثر من حادثة، وكان هذا الحديث كما رواه الإمام الطبراني لما دخل عليه الصلاة والسلام على الصحابة ومنهم بلال، فكان يذكره ويقول له: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وكان يقول أحد الصالحين: تبرعوا فليس للكفن جيوب. فلذلك حينما نتذكر قول الشاعر يقول: سأنفق في سبيل الله مالي وما عندي وما مالي بمالي، وما أنا بالذي أوجدت رزقي فإن الله رازق العيال، سأنفق في سبيل الله حتى أقي وجهي غدا عند السؤال، وأبذل ما استطعت لعل ربي يقي كفي عسرات الليالي، ولست بمنفق عن قول إعطي ولا أرجو المدائح في النوالي، ولكني رأيت الله أولى ذوي الإحسان جنات المعالي، وأخشى إن بخلت أكون عبدا جحودا قد عصى رب الجلال. فلذلك دكتورنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم.

0: تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا شكى منه عضو يعني اشتكى سائر الجسد له بالسهر والحمى.
1: الحمى.
0: هكذا هي الأمة الإسلامية، هي كالجسد الواحد، إذا شكى منها عضو

0: الحقيقة أنه يعني تظهر معادن الناس، وحين تمتد الأيدي بالعطاء وتتحرك القلوب بالرحمة، ويشعر المسلم أن آلام إخوانه ليست بعيدة عنه حقيقة، وما نقدمه اليوم هو ليس مجرد تبرعات أو صدقات، بل هو أيضا رسالة أخوة ورحمة وتكافل، وأيضا عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الساعات، ساعات الخير والبركة، أن يعني يكتب لكل من تبرع وكل من شارك
1: اللهم
0: منذ صباح هذا اليوم يعني أجر هذه الإغاثة، إغاثة إخواننا في غزة، وأيضا تفريج الكربات، وأجر الصدقة وأجر الزكاة. نذكر بأرقام التبرع عبر خدمة اللي هي كليك على رقم 079-88-39-34. إذا نعيد الرقم مرة أخرى، 079-88-39-34، وقفية خير الأردن. كل هذه التبرعات التي تجمع ستذهب إن شاء الله إلى إخواننا في غزة. يعني وما أجمل أن نفرح يعني إخواننا المحتاجين، وفي يعني خصوصا قبل العيد. يعني
1: نعم.
0: هذه يعني
1: نعم سيدي.
0: تفضل سيدي، إذا في عندك شيء ممكن.
1: في بعض الأسماء سيدي،
0: نعم.
1: إذا سمحت
0: تفضل
1: لي. الإخوة المتبرعين،
0: نعم.
1: مي خضيرات 100 دينار جزاه الله خيرا،
0: اللهم آمين.
1: والأخ المتبرع إبراهيم برهم بمبلغ 50 دينار،
0: نعم.
1: وفاعل خير الله يجزيه الخير ما ذكر اسمه
0: اللهم
1: 500
0: آمين.
1: دينار، عبد الله القرشي 50 دينار، وأسامة فريد 53، ورامي نبيل 30 دينار، وحمزة أمين 50 دينار جزاهم الله خيرا. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الذي قدمتموه في ميزان حسناتكم وأعمالكم.
0: اللهم آمين.
1: ونذكر سيدي بقول الله سبحانه وتعالى حينما قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الذي يموت ويرى النعيم الصدقة وفضلها وما أعد الله سبحانه وتعالى المصدقين، ما قال يعني لأعتمر أو لأصلي، مع أن العمرة والصلاة وهذه كلها عبادات، لكنه قال فأصدق وأكن من الصالحين لأجر هذه الصدقة وفضلها. حتى أن سيدنا عثمان رضي الله عنه مرة كان يسير مع أصحابه، فقال مرة وهو يمر بجانب مقبرة: أرأيتم أهل القبور؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قالوا: أما إنهم إذا رجعوا إلى الدنيا ماذا تمنوا؟ قالوا: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالصدقة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل جلاله، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. قال أهل العلم: لماذا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كرب الدنيا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ولا النبي في الحديث فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا؟ لأن كرب الدنيا والدنيا كلها بما فيها زائلة إلى زوال. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن هذا هو المرجو. الدنيا ستذهب بما فيها. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه في قصيدته العصماء حينما قال: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدار نبنيها. فلذلك الصدقة هي التي تنفعك، كما قال صلى الله عليه وسلم أن ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت ولبست وتصدقت. فأكلت فأبليت، ولبست وأفنيت، وتصدقت فأبقيت. فالصدقة هي التي تبقى عند الله سبحانه وتعالى. وأكمل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ومن يسر على معسر. قالوا: هذا إيش يعني يكون في الدين وأمور الدين، التيسير عليه. قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أجمل هذا اللفظ النبوي الشريف، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله يكون في عونك وفي معيتك، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيك ويمدك من هذه الأمداد التي تأتيك من رب العالمين.

0: أمين إذا أنت وقفت مع أخيك
1: أخيك،
0: المسلم.
1: نعم،
0: فيعني سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث، ما كان العبد في عون
1: في عون
0: أخيه.
1: أخيه،
0: نعم
1: نعم. يعني عندما قرأت الآية فضيلة الدكتور، فيقول رب ارجعون لعلي أصدق،
0: نعم
1: فأنت قلت بأنه يعني ذكر الصدقة ولم يذكر عبادات أخرى. والحقيقة يعني هناك في إطار فهمنا لهذه الآية، أود أن أسأل سؤال حول موضوع الأولويات. وعندما نقدم حاجة أخينا المسلم،
0: نعم
1: ولا أحوج حقيقة في مثل هذه الأيام من إخواننا في غزة من مأكل ومشرب وملبس، بالتأكيد يعني حاجتهم أكثر من حاجتنا، ليس هناك يعني أي جدال في هذه المسألة. يعني أود أن أسأل سؤال حول هذه المسألة دكتور، يعني تقديم حاجة المسلم على عبادات التطوع.
0: يعني هذا من فقه الأولويات،
1: نعم،
0: حيث أن الإنسان إذا كان هناك عبادة مسنونة، أو هذه العبادة يعني قد أتى بها في عمره،
1: نعم،
0: فهو يعني الآن غير مطالب بها. وهذا حقيقة يعني ما روي عن سيدنا الحسن البصري أن قوما من أصحابه يعني جاءوا في حاجة لرجل، وقال لهم مروا بثابت البناني رضي الله عنه
1: نعم،
0: فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقالوا إنه معتكف يعني بالعبادة والنوافل.
1: نعم،
0: فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال قولوا له: أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ هذه الحجة المقصود بها النافلة وليس
1: نعم نعم
0: الفريضة،
1: نعم
0: يعني وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا. فشوف يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحاجة التي أنت تسير مع أخيك المسلم فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العبادة التطوع
1: اعتكاف، نعم،
0: والاعتكاف في مسجد سيدنا النبي
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم. فما بالك إذا كانت هذه العبادة مطلوبة منا على وجه الإيش، على وجه الإلزام. الآن يعني نحن
1: نعم،
0: في أمة نعيش يعني في هذا الوضع، يعني نهب ونفزع لهؤلاء الإخوة الذين يستنجدون ويطالبون منا أن نقف معهم. والحقيقة موقف الأردن الحمد لله رب العالمين موقف يعني الحقيقة مشرف، شعبا وحكومة وقيادة. نحن مع إخواننا في غزة وفي هذا المصاب، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كنا وما زلنا إن شاء الله وسنبقى شعبا واحدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأحاديث، أنه عليه الصلاة والسلام يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن، صلى الله عليه وسلم وهو صادق عليه
1: صادق،
0: الصلاة والسلام من غير أن يحلف.
1: من غير أن يقسم.
0: وأحدثكم
1: لكن
0: حديثا
1: يعني
0: فاحفظوه.
1: حتى يعني الإقسام هنا النبي صلى الله عليه وسلم، القسم هو لي يعني عظم المقسوم عليه.
0: ويؤكد
1: ويؤكد،
0: يؤكد عليه
1: تأكيد
0: الصلاة والسلام:
1: عليه
0: ما
1: الصلاة
0: نقص
1: والسلام.
0: مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فعليه الصلاة والسلام كيف أنه يعني يحث ويطلب من الناس أنهم لا ينقص هذا المال،
1: نعم،
0: حتى وإن رأيته في الظاهر قد نقص، هو في حقيقة الأمر الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا المال وسيزيدك أضعافا مضاعفة. يعني فلذلك هذا الحديث الذي يطلب فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ذلك أن الظاهر للناس في الإنفاق أن المال ينقص، لكن في حقيقة الأمر الله
1: نعم
0: سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال ويضاعفه أضعافا كثيرة بإذنه جل جلاله. فالصدقة عظيمة سيدي جدا، والحقيقة أن صدقة التطوع، صدقة أو عبادة التطوع لا تكون أفضل من الصدقة الواجبة على المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
1: عليه.
0: فهذا أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فبادر قبل أن تبادر، يعني الإنسان اليوم في الدنيا يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يعطي، لكن بعد أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى لو أنه رجع ليقدم لله جل جلاله الشيء البسيط.
1: نعم،
0: لأن الصدقة يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ غضب
1: غضب
0: الرب.
1: الرب.
0: فيعني حتى عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث: أن الصدقة هذه تأتي يوم القيامة ويستظل المتصدق بظل

0: فيعني أنتم تحت ظلال صدقاتكم كما
1: جزاك
0: قال
1: الله خير.
0: صلى الله
1: نعم
0: عليه وسلم يوم القيامة. فهي من أعظم الأمور والقربات عند الله جل جلاله.
1: نعم،
0: نعم سيدي.
1: وأيضا هي تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الذي يعني المحتاج الفقير. والحقيقة أنه يعني هذه دعوة إلى ألا نستصغر يعني أي عطاء، وألا نؤجل أيضا حقيقة. فربما يعني دينار تضعه اليوم يفتح الله عز وجل به باب فرج لك. وأيضا هذه دعوة للمساهمة الآن للتبرع، فرب صدقة كانت نجاة لصاحبها يوم القيامة. تفضل دكتور.
0: في بعض الأسماء إذا
1: نعم.
0: سمحت لي دكتور. الأخ أيمن خليل 100 دينار جزاه الله خيرا، وحافظ إبراهيم 200 دينار، وحاتم حسين 100 دينار، ومجدي يوسف 50 دينار، ومحمد نمر 1000 دينار. نسأل الله أن يبارك لهم فيما تبرعوا وما قدموا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ولآبائهم ووالديهم بجاه
1: اللهم آمين. اللهم
0: النبي
1: آمين.
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيهم جميعا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. طبعا بالتأكيد مستمعينا الكرام، احنا بنرحب باتصالاتكم واستفساراتكم وأيضا مشاركاتكم على الهواتف 0647 47 201 و 0647 47 202. وللمشاركة في هذا اليوم المفتوح لجمع التبرعات ومن صدقاتكم وزكواتكم لأهلنا في غزة لصالح وقفية خير الأردن، وبالتعاون أيضا مع الهيئة الخيرية الهاشمية. أذكر أيضا بهاتف كليك أو بخدمة كليك للتبرع عن طريق كليك 0798839 34، 0798839 34. نريد مشاركات حقيقة من الإخوة المستمعين أيضا.
0: بسم الله.
1: نعم. 0647 47 201 و202. حديث النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الدكتور موسى الزعاتري، وقد يعني ربما تحدث عنه قبل قليل أو نعم، الإخوة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني أنا أود أن نتساءل، هل يشعر الجسد بألم بعضه اليوم؟ وهذا السؤال يعني موجه للإخوة المستمعين، ولكن نريد أن نأخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. تفضل.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: عندي سؤالين يا دكتور.
1: تفضل. إيش أنت أسئلتك؟ فتاوى؟
2: فتاوى نعم.
1: طيب إحنا اليوم أخي الكريم، أنت شو اسمك؟
2: محمد.
1: محمد، أخي محمد، إحنا اليوم برنامج ليس فتاوى، ولكن يعني فضيلة الدكتور موسى الزعاتري موجود وهو مفتي جنوب عمان. اليوم من الصبح لغاية الآن نحن نجمع التبرعات من صدقات وزكوات وأي شيء يعني يقدم لأهلنا في غزة. طبعا هذه الحملة ربما رقم 4 أو 5 يمكن أو أكثر حتى على إذاعة القرآن الكريم لصالح وقفية خير الأردن وبالتعاون مع الهيئة الهاشمية. تقريبا في كل الحملات يعني على إذاعتنا وعلى بقية الإذاعات هناك تقريبا أصبح الرقم كما سمعت قبل قليل من الأخ زميلنا في دائرة الإفتاء، أنه قال بأن تقريبا 4 مليون وصل. فهذا شيء طيب وكله يعني ذهب إلى أهلنا في غزة. لكن إذا سمحت، إذا ممكن يعني إيش سؤالك حتى إحنا نكون يعني. ألو أخي محمد.
2: معك شيء.
1: طيب إذا في عندك سؤالين خفاف لطيفات، بس ما بدنا تتحول يعني البث يكون هسه يسمعنا مستمع آخر كريم فيسأل سؤال، إحنا بدنا مشاركات حول هذا الموضوع. فممكن يعني إذا في إمكانية فضيلة الشيخ الدكتور موسى يجيبك. تفضل. إيش السؤال؟
2: السؤال الأول يا شيخ، إنه أنا كنت خاطب بنت عمرها 15 سنة.
1: نعم.
2: تمام. وأبوها فركش الخطبة كلياتها عشان أنا كنت ما حكيت له إنه قبل بنته كنت خاطب وكاتب كتابي. زعل.
1: نعم.
2: هسه أنا من حق إني أروح أرجع أخطبها كمان مرة ولا لا؟

0: انت يعني كان في بينكم عقد وفسخت العقد ويعني وطلقتها؟
1: قراءه فاتحه بس.
0: قراءه فاتحه. بدك تخطبها مره ثانيه؟
1: طيب بدي اخطبها كمان مره.
0: طيب تمام.
1: في الحاله هاي بيعطونا ولا لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال
0: الثاني، هل بيعطوك ولا لا؟ هذا تسال الجماعه.
2: اخي محمد، الان شرعا انت يجوز لك ان تذهب وتطلبها مره اخرى كطلبه يعني، فيجوز لك ان تخطبها وان تذهب وتكتب كتابك عليها، ما في مانع شرعي بذلك يعني.
0: نعم، هذا الجواب اخي محمد.
1: مشكور صديقي،
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
2: الله يا اخي،
0: حياكم الله. شكرا لاتصالك. ناخذ معنا اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام.
3: نلتمس منكم الدعاء بهاي الايام الفضيله ان تدعونا، وحابين نتبرع ب 100 دينار لاهلنا في غزه.
0: الله يجزيكم
2: الله يبارك فيكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويبارك في عطائكم،
0: اللهم
2: وان يجعل هذا الذي تقدموه في ميزان حسناتكم وحسنات والديكم ان شاء الله.
0: اللهم
2: بارك الله
0: فيكم.
2: الله
0: بارك
2: الله يحفظكم الله يبارك فيكم ان شاء الله.
0: شكرا لاتصالك أختي الكريمة لهذه المشاركة الطيبة. أذكر بهواتف البرنامج 0647-47-201 و 0647-47-202. ألو
4: ألو،
0: تفضل.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
4: كل عام بخير. تقبل الله طاعتكم.
0: بخير منا ومنكم إن شاء الله، صالح الأعمال.
4: معك محمد.
0: حياك الله أخي محمد.
4: بدي أتبرع أنا في 5 عن روح والدي.
0: نعم.
4: و5 عن زوجتي وأبنائي.
0: نعم.
4: و5 عن إخواني.
0: الله يجزيك الخير يا رب.
2: جزاك الله خير.
4: و5 عن أختي، عن خواتي المتوفيات.
0: الله يرحمهم إن شاء الله، وربي يتقبل منك ويجزيك الخير.
4: وبدي من الشيخ بس يدعي لي.
2: تقبل الله.
4: يدعي لبنتي إنه الله يجبر بخاطرها ويرزقها الخلف الصالح.
2: نسأل الله لها ذلك يا أخي محمد، إن شاء الله ربنا سبحانه
4: شكراً
2: وتعالى
4: شكراً.
2: يبارك لك فيما قدمت، وأن يجعل لابنتك إن شاء الله الذرية الصالحة قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي محمد. بارك الله فيك.
0: نعم بارك الله فيكم. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو. طيب يبدو انقطع الاتصال. يعني هناك أيضا قبل قليل فضيلة الدكتور موسى ذكرنا بأنه هذه التبرعات قد يعني وصلت 4 مليون، والحقيقة أن المعلومة الصحيحة يعني كما قال بلغني الأخ طه العبوس، قال بأنه هي تجاوزت 5 مليون
2: ما شاء الله.
0: يعني مجموعة التبرعات في وقفية خير الأردن لصالح أهلنا في غزة تجاوزت 5 مليون
2: ما شاء الله.
0: دينار، ولله الحمد يعني كلها ذهبت، ويعني هذا شيء يعني حقيقة جميل وشيء مفرح وله دلالة حقيقة يعني.
2: هذا هو سيدي. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد الواحد.
0: نعم.
2: يعني يفزع هؤلاء الناس وال يعني سبحان الله ويقدمون الغالي والنفيس لأجل أن توصل هذه الصدقات لإخواننا في غزة، فهذا مثل الجسد الواحد، إذا شكى منه عضو يعني تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال يعني عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذا من الأمور العظيمة التي يعني نفرح فيها والله. إذا سمحت لي دكتور في عدة أسماء أيضا.
0: نعم.
2: الله يجزيهم الخير.
0: نعم.
2: الأخ عبد الله محمود 50 دينار.
0: نعم.
2: ومحمد محمد 200 دينار، والأخ أيمن سلامة 50 دينار، وجمال طه 150 دينارا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
0: اللهم آمين. اللهم
2: الله يجزيكم الخير
0: وإياكم إن شاء الله. إذن أذكر مستمعينا الكرام بالتبرع عن طريق خدمة كليك 0798-39-34. نعم، وأيضا اللي هو مزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. وأيضا نستقبل مشاركاتكم 0607-47-47-201-202. معنا اتصال أخي ربيع. وقطع الاتصال، يبدو أنه طولنا عليه. لا ما طولنا. طيب معنا اتصال آخر. طيب معنا اتصال آخر. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: أخت الكريمة، إذا سمحتي طفين الراديو عندك أو وطيه على الآخر يعني.
1: ايوه
0: تفضلي.
1: انا بدي اتبرع ب 40 دينار.
0: الله يجزيك الخير.
2: ما شاء الله، الله
0: ما
2: يبارك
0: شاء
2: فيك.
0: الله،
2: الله يتقبل
0: الله
2: ان شاء
0: يبارك
2: الله.
0: ان شاء الله، الله يتقبل ان شاء الله.
1: يعني 20 بيكونوا صدقة عن ابوي وامي او متوفين هم
0: الله
1: وعفوا عن
0: يرحمهم، الله
1: اولادي،
2: يرحمهم، الله
1: و20 ان شاء الله.
0: الله يرحمهم
2: نسأل
0: ان شاء
2: الله
0: الله.
2: ان يرحم الوالدين، بارك الله
0: نعم.
2: فيكم، الله يرحمهم ويحسن اليهم، وجزاكم الله خيرا، وتقبل
1: الله
2: الله منكم صالح الاعمال ان شاء الله.
0: اللهم امين، واسال الله عز وجل ان تكون هذه صدقه ظل يعني لكم يوم القيامه
2: يوم
0: ان شاء
2: القيامه
0: الله
2: ان شاء الله.
0: ولوالديك ان شاء الله. شكرا لاتصالك اختي الكريمه، وشكرا على هذه المشاركه. ما في اتصالات؟ طيب اذا الان يعني سيدي، بالنسبه ل انه قد يظن البعض ان المساهمة قليلة، من يتبرع ب يعني 10 أو 20 أو 5 أو 30 قد يظن أنها مساهمة قليلة، ولكن الله عز وجل حقيقة لا ينظر إلى يعني حجم المال كم تبرعت، ولكن يعني إلى النية الصادقة، وأيضا إلى يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل، يعني أو يعني معنى الحديث. نتحدث عن هذا الموضوع دكتور.
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديث: رب درهم سبق 100,000 درهم. لماذا هذا؟ لأنه فيه إخلاص. يعني القضية مش قضية الكثرة، يعني بعض الناس يعني يأتي ويتصدق لكن ليس عنده شيء عند الله سبحانه وتعالى، لأن صدقته لا يكون فيها يعني الإخلاص. أما الصدقة وإن كانت قليلة فالقليل عند الله كثير، والله سبحانه وتعالى قال: وهو يخلفه، أي أنه يزيد هذا المال خير وبركة. وهذا أيضا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أسباب العمل الصالح حتى يقع هذا الأمر والصدقة ضمن مراد الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في حاجة أخيه، أي أن الله سبحانه وتعالى، الله غني سبحانه عن كل هذه العبادات التي نحن نقدمها له، لكن هذا إيش قال الله سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم، يعني هذا كأنه الأمر أنت تقدمه لنفسك في الآخرة، فأنت الآن يعني مقبل إلى الدار الآخرة، فهذه الدار يعني لن تجد فيها إلا ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية. فهذه من أعمل من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى التي نقدمها، وإن قلت وإن كانت قليلة في نظر الإنسان إلا إنها عند الله سبحانه وتعالى كثيرة وعظيمة. لذلك لا نستقل هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، وهو يعلم من الذي يتبرع بصدق ومن الذي يعني يتبرع بغير هذا الصدق، فنحن نجود بما تجود به أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يعني عظيم ويقبل هذه الصدق وإن كانت قليلة في نظرنا، فالله سبحانه وتعالى يكثرها حتى نستظل بظلها يوم القيامة.
0: نعم، اللهم آمين. إذن أذكر المستمعين الكرام بالمشاركة عبر هواتف 0647 47 201 و 0647 47 202، وأيضا معنا اتصال أخي ربيع. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك وبارك فيك
3: هذا البرنامج الطيب.
0: الله
3: يبارك فيك. الله يبارك فيك. تحت الهواء الحمد لله، تبرعنا باللي ربنا يسترنا فيه.
0: الحمد لله.
3: بس بدنا منكم دعاء في اليوم الفضيل والأيام الفضيلة هذه لعمي المتوفي رحمة الله عليه.
0: الله
2: رحمه الله رحمه
3: الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله الله ما شاء فعل.
0: الله يرحمه إن شاء الله
2: رحمه
0: والله
3: يسترنا في الأيام الفضيلة. بارك الله فيكم يا شيخ.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه.
0: اللهم آمين.
2: نسأل الله أن يكون من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا يا أخي الكريم.
0: آمين. بارك الله فيكم أخي الكريم، شكرا لاتصالك، وشكرا يعني لهذا التبرع. نعم، معنا اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ورحمة الله.
4: شيخ بدي أتبرع بس بدي الغاية من التحويل شوي.
0: الغاية من التحويل ما في بكون تبرع.

0: ولا المؤسسة الخيرية
1: يعني. نعم نعم أيوة
0: هي نفسها.
1: هي طبعا وقفية خير الأردن هي
2: نعم
1: مؤسسة
2: نعم
1: خيرية.
2: مؤسسة نعم خيرية نعم كريم. نعم تعطي الخيار التبرع للجهات الخيرية.
1: نعم
2: نعم.
1: أيوة
0: والله لك بدي تدعي لي، أنا علي ديون كثيرة وبذكر لعله الله يقطع.
2: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنك الدين وأن يفرج كربك وهمك وأن يعطيك حتى يرضيك إن شاء الله بفضله وجوده وكرمه أخي
1: اللهم كريم. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الله الله يوسع عليك إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
3: معك أحمد النعيمي.
1: حياك الله أخي أحمد النعيمي، تفضل.
3: شيخ هسه بزبط انا اتبرع لناس يعني ببعثهم ببعثوا لنا مصاري، لو بعثت لهم مبلغ ولا انت على الوقفيه افضل.
1: والله
2: ننصحك أخي الكريم بالتبرع عن طريق الوقفية لأنها جهة موثوقة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: تقوم بإيصال هذه الحقوق لأصحابها، فأنت يعني عليك أن تتحرى شرعا عن الجهة التي تقوم بإيصال هذه الأموال للمستحقين لإخوتنا في غزة. فنحن ننصحك بالوقفية لأنها جهة موثوقة أخي، بارك الله فيك.
1: نعم. وأيضا معلومة أخرى أخي أحمد ولكل المستمعين أيضا حول وقفية خير الأردن، بأنها هي يعني أيضا جهة موثوقة كما تفضل الدكتور موسى، وأيضا ليس هناك مصاريف إدارية أو يعني كما تعلم أن كل المؤسسات أو الجمعيات أو غالبيتها هناك مصاريف إدارية، ولكن الحقيقة أن وقفية خير الأردن تشرف عليها وتديرها دائرة الإفتاء العام، ليس هناك موظفين، وإنما هناك الموظفون هم موظفو دائرة الإفتاء العام، طبعا يتقاضون رواتبهم كمفتين، ولكن بالإضافة إلى عملهم يقومون بهذا العمل
2: التبرع. نعم. نعم.
1: وإدارة نعم. الموضوع الوقفية، فهناك يعني كل ما يجمع اليوم هو يذهب يعني كاملا الى الاهل في غزه.
2: نعم.
1: ولكن اذا يعني انت تريد التبرع الى شخص اخر ربما يكون هذا يعني غير موثوق، ولا نزكي على الله احدا، او موثوق لا نعرف، ولكن هناك مصاريف وهناك تحويل، ولن يذهب كل المال الذي يعني تبرعت به ولن يصل كاملا، ولكن هذه الجهة موثوقة. وبارك الله فيك أخي أحمد النعيم يعني على هذا السؤال، وشكرا لك.
2: بارك الله فيك
3: أخوانا. نعم. أغلق شيخ رقم
1: رقم لك يا سيدي 079-88
3: نعم
1: 39
3: نعم
1: 3-4-4-4-4. طبعا هي الاسم راح يطلع لك وقفية خير الأردن.
3: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أخي أحمد.
3: بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا. شكرا لك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: الله يتقبل إن شاء الله. معنا اتصال آخر. ألو.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي يا أختي. وعليكم السلام.
4: تقبل طاعاتكم إن شاء الله.
1: منا ومنكم إن شاء الله يا رب.
4: يرزقنا صلاة المسجد الأقصى قبل الممات يا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين يا رب.
4: تدعونا الله يكتب لنا بوقف عرفات يوم اللي يكتب لنا الحج إلنا وإلكم يا رب.
2: نسأل الله ذلك. نسأل الله
4: أن تكون 100 دينار هنا الرحمن.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يجزيك الخير ويبارك فيك أختي.
4: دعينا يا شيخ دعينا.
2: نسأل الله أن يحفظك. الله يكتب لك العام القادم بفضله وجوده وكرمه إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على ما بذلتموه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم خيرا وأضعاف كثيرة مضاعفة بإذنه جل جلاله. جزاكم الله خيرا.
1: اللهم آمين. شكرا لاتصالك أخت الكريمة. ومعنا اتصال آخر. إذن هواتف هذا البث وهذا اليوم المفتوح على نشارك أو نستقبل مشاركاتكم 0647-47-201 و 0647-47-202. معنا اتصال. ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: السلام.
5: الله يعطيك العافية. الله يعافيك على المواد
1: الطيبة. الله يسلمك. الله يبارك فيكم.
5: معك أحمد أبو باسل. أنا تبرعت هو بس اللهم فاتنهم هيك حابين هيك تدعونا دعوة طيبة. الله
1: والله إحنا يعني إحنا أول شيء الله يجزيك الخير، ولكن إحنا أيضا كل من يتبرع ولا يشارك إحنا بنعتب عليه، بدنا الكل يشارك والكل يعني نسمع صوته حتى يتشجع الناس.
5: الله
1: يجزيك الخير أخي أحمد، ونسمع دعوة طيبة.
2: الله يبارك
1: يعني
2: فيك يا أخي أحمد وأبو باسل. إن شاء الله
1: الله,
2: الله, الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في ذريتك وأهلك
1: رب.
2: ومالك
1: اللهم
2: أن يجعل ما قمت به وتبرعت به في سبيل الله جل جلاله.

0: ما
1: بارك
0: أمين.
1: فيكم.
0: شكرا لك أخي أحمد وشكرا لاتصالك. معنا اتصال. ألو. طيب، بالنسبة ل سماحتك فضيلة الدكتور موسى الزعاتري سيدي، نتحدث عن أثر الصدقة وأثر العطاء على، نحن طبعا بالتأكيد أن هناك أثر على الفقير أو المحتاج أو، ولكن الأثر على المتبرع نفسه، وكيف تغير الصدقة من يعني في قلب الإنسان وحياة الإنسان. وقبل قليل يعني قبل أن ندخل على الهواء قلت أنه المجاهدة، مجاهدة النفس،
1: نعم
0: النفس مجبولة على الشح و يعني
1: صحيح
0: الإمساك وعدم
1: صحيح
0: الإنفاق وجمع المال. يعني كيف يعني نتخلص وكيف تتخلص النفس ونعودها على
1: لذلك قال
0: البر؟
1: الإمام الغزالي: من أعظم الفتن هي
0: نعم،
1: فتنة المال.
0: فتنة المال.
1: إنسان إذا مسك في هذا المال، ويعني من الصعب جدا أن يخرجه إلا صاحب النفس الطيبة،
0: نعم،
1: لأن هذا صاحب النفس الطيبة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم:
0: الصلاة والسلام،
1: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. شوف ما أجمل هذا الحديث: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. شوف كيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف أننا نكون يعني كالجسد الواحد لبعضنا البعض. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تستجاب دعوته، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف عنه كربته فليفرج عن معسر. فذكر عليه الصلاة والسلام أن سبب القبول هو أن يبذل وأن يتصدق وأن يعطي. فالإنسان الذي ينفق ويتصدق رغم حاجة المال وحب المال، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا صاحب المال حينما يعطي هو الذي يعني يقبل عند الله سبحانه وتعالى. والله يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبد العبد في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أسباب الطاعة ليرزقه عليها في الآخرة الفضائل العظيمة. وأيضا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على مؤمن. الله، هذا الحديث يعني أفضل الأعمال إدخال السرور، سرور تدخله على قلب مؤمن، هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض. فإدخال السرور على المؤمن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: تكسو عورته أو تشبع جوعته أو تقضي له حاجة، هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت حينما تتبرع أخي المسلم، هذا المال الذي يذهب إلى رجل يريد أن يعني يشتري ملابس عيد لأولاده، يريد أن يعني يدخل عليهم الطعام، أقل مقومات الحياة يعني التي يعني نحن يعني استمتعنا بها وفرحنا. فأنت يعني حينما
0: وأهلنا في غزة محرومون من هذه، نعم،
1: أنت
0: وبحاجة.
1: حينما ترى الفرحة، فرحة أبنائك حينما تدخل عليهم أو تذهب أنت وياهم إلى السوق ويشترون الملابس ويشترون يعني حوائج العيد، تفرحون. فما بالك في أناس لا يجدون هذا، فإذا دخل عليهم والدهم معه لباس، معه مال، معه طعام، معه أي شيء، كم أنت تفرح الله جل جلاله قبل أن تفرح هذا الفقير. سيد أمنا عائشة رضي الله عنها الصادقة المصدوقة الصديقة بنت الصديق، كانت إذا أعطت الدراهم للفقير طيبت هذا المال. فكانوا يقولون: يا أمنا عائشة، تعطينا الفقير وتطيبين له المال، يعني ليش بتعطري
0: الدرهم أو نعم، هو
1: لماذا تضعين العطر؟ قال:
0: العطر.
1: لأنه يقع في يد الله قبل يد الفقير.
0: لا إله إلا
1: كانوا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت تعطي الفقير وتشكره، تقول له: جزاك الله خيرا عنه.
0: جزاك الله خيرا. نعم.
1: فيقولون لها الصحابيات: يا أمنا عائشة، تعطين الفقير وتشكرينه، هو الذي لازم يشكرك، يعني هو لازم يعني يقدم لك شكر.
0: جزاك الله خير.
1: فقالت رضي الله عنها: يحمل زادنا إلى الآخرة، أفلا نشكره؟ هو الذي يحمل الزاد هذا الفقير، فهو جنتك حقيقة، فهو جنتك
0: فعليا نحن الذين يعني

0: بحاجة إلى شكر.
1: نعم
0: بارك الله
1: تشكر
0: فيكم.
1: الله يبارك فيكم.
0: نأخذ اتصال. ألو
2: ألو مرحبا.
0: أهلا
2: كيف حافظ الشيخ شو أخباره؟
0: الله يسلمك وبارك فيك.
2: الخير الشيخ.
0: حياك الله يا سيدي وياكم إن شاء الله.
2: الله إحنا بدنا نتبرع بمبلغ إن شاء الله بالنصيب يعني.
0: الله يجزيك الخير يا
1: بارك فيكم.
2: بدنا رقم لك وبدنا تدعينا لوالدي متوفي الحاج علي أبو دبوس تدعينا له بالرحمة.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: الله يرحمه العم علي رحمة واسعة وأن الله سبحانه وتعالى يبدي له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.
0: اللهم آمين.
1: رحم الله العم علي رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى.
0: آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لاتصالك أخي الكريم. خليك مع الإخوان حتى يزودوك برقم الكليك وأنا سأذكره الآن على الهواء. 0 7 9 88 39 34 هو رقم خدمة كليك للتبرع لصالح وقفية خير الأردن وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. كل هذه التبرعات إن شاء الله ستذهب إلى أهلنا في غزة. ومعنا اتصال. ألو ألو. طيب يعني ذكرت قبل قليل فضيلة الدكتور قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني أنا وقفت ونريد أن يعني نقف عند يعني معنى هذا الجزء من الحديث ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كيف أنت عندما تقف في حاجة أخيك الله عز وجل سيقف يعني ييسر لك كل الحاجات.
1: نعم.
0: ومن منا ليس له حاجة
1: عند الله
0: عند الله عز وجل سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. والحقيقة يعني هذا باب عظيم وباب واسع.
1: أنت دكتور حينما سبحان الله في الدنيا إذا أردت أمر تذهب يعني إلى معارفك وإلى من يعني يقوم بواجبك تجاه هذا الأمر.
0: هذا الأمر نعم.
1: يعني فأنت يعني تلجأ إليهم أو تذهب إليهم. فيعني تجدهم هؤلاء الناس قد يعني ييسرون لك هذا الأمر يعني أخذا بخاطرك ومحبة لك وتقديرا، فما بالك برب العالمين حينما يسير هو في حاجتك جل جلاله. إذا كان الله معك فمن عليك؟
0: فمن عليك؟
1: فالله سبحانه وتعالى الذي ييسر الأمر والذي يقضي هذه الحوائج. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فسبحان الله هذه الأمور يعني من أعجب الأمور حقيقة التي قد تحصل، أنك أنت إذا قدمت هذا الخير وهذا المعروف أن الله سبحانه وتعالى سيزيدك وسيعطيك خيرا مما قدمت. والقصص في ذلك كثيرة، قصص الصالحين. إذا سمحت لي
0: تفضل إذا سمحت نأخذ الاتصال. نعم. ثم نأخذ قصص حقيقة جميلة وترقق.
1: نعم.
0: القلوب. نعم. ويعني هناك الكثير من القصص في القرآن الكريم ونحن نتعلم يعني أسلوب من القرآن الكريم وسنسمع القصة إن شاء الله ولكن بعد هذا الاتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بس إحنا حابين نتبرع بس ما لنا محفظة أو كليك يعني مش عارفين كيف نتبرع لكم.
0: مش عارفين كيف تتبرعوا. ممكن عندك اللي هو من خلال خدمة كليك ما بتقدر تستخدميها عن طريق المحفظة أو تطبيق البنك ما في. طيب خليك معي أختي الكريمة حتى الإخوان الزملاء في الإعداد وفي التنسيق حتى يعني ممكن يوصلوا لك أو يعني شوف الطريقة اللي ممكن أنت يعني توصلي فيها التبرعات. شكرا لك وشكرا لاتصالك. نعم. طبعا احنا نسمع القصة فضيلتك تفضل.
1: بسم الله سيدي. يعني هي من القصص التي تذكر عن نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه القصة أوردها ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة. نعم. ذكر أن رجل اسمه محمد عبد الباقي البزاز من علماء العراق، كان هذا الرجل يعني فقير الحال. نعم. وكان يوما من الأيام يخرج يعني كان يسكن مكة المكرمة كرمها الله، فقال خرجت يوما من بيتي والله ما أخرجني إلا الجوع، يعني ما كان عنده شيء من المال أو ما شابه ذلك. فقال وأنا في طريقي إلى البحث عن طعام لأكله وجدت كيس، هذا الكيس لونه أسود مربوط عليه رباط

0: بلون أحمر. فأخذ هذا الكيس وفتحه، وإذ فيه عقد من لؤلؤ. فيعني هو كان صاحب علم، فعرف هذه أنها لقطة ولا يجوز الانتفاع بها، فأخذها وحفظها. فخرج مرة أخرى من بيته فوجد رجل كبير معه رجال يبحثون عن شيء فقدوه، ويقول للرجل الذي يبحث عن هذا الكيس، قال: من وجد كيسي أعطيته 50 درهما من ذهب. فقال له: تعال يا عم صف لي هذا الكيس. فقال فوصفه كأنه يراه، قال: تعال أنا هذا الكيس وجدته عندي في البيت. فلما أتى ويعني عرفه وعرف أنه صاحبه، أعطاه هذا العقد وقال له: يعني
1: هذا عقدك.
0: هذا عقدك. فقال الرجل: أريد أن أعطيك هذا المال الذي أنا وعدتك به. فقال الشيخ محمد عبد الباقي: والله لا أريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فمرت الأيام والسنين وعملت في المينا، يعني صار يشتغل في البحر.
1: البحر.
0: قال: حتى هاجت علينا الرياح وعتت علينا الأمواج، فأخذت كل من في السفينة إلا أنا، ما مات وبقي حي
1: إلا هو
0: الذي وجد الكيس. نعم. فبعد أن وصلت قذفته الأمواج، قال: ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وموقفي مع ذلك الرجل كيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه وجاء على هذه الجزيرة وعاش فيها سنين، وقدموا له أحد فتيات هذه الجزيرة يتيمة، فلما أدخلوها عليه نظر وإذ العقد الذي وجده في مكة تلبسه هذه البنت. فيعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى قالوا، يعني استغرب منهم حينما بكى الناس وكبرت البنت، فقالوا: لما يعني تكبرون؟ قال لهم، قال: لأن والد هذه البنت رجع من موسم الحج وقال: لقد فقدت هذا العقد ووجده خير الرجال على الأرض، اللهم زوجه بنتي.
1: الله.
0: فجاء الله به من عالم آخر، حتى يعني فضل الصدقة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الذي تقدمونه إخواني المستمعين في ميزان حسناتكم، وهذا الذي ينفعكم عند الله جل جلاله.
1: اللهم آمين.
0: الله يبارك فيكم.
1: نعم. إذا سمحت دكتور نأخذ بعض الاتصالات والمشاركات. تفضل. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
2: أنا محمود عبد الله نشتور.
1: حياك الله أستاذ محمود، تفضل.
2: حاب أتبرع لأهل غزة، إن شاء الله تصلهم على العيد كمان.
1: إن شاء الله أكيد.
2: 700 دينار.
0: ما شاء الله
1: يجزيك الخير يا رب.
0: الله يبارك فيكم. الله يتقبل.
1: إن شاء الله هو باب التبرعات يمكن راح يكون لغاية يوم الغد، وبعد ذلك ستذهب إن شاء الله كل التبرعات ما يجمع لغاية يعني بكرة، ستذهب كلها إلى غزة بمشيئة الله تبارك
0: ما شاء
1: وتعالى.
0: الله الله يتقبل. الله يتقبل.
2: نعم. والدي بالرحمة.
0: نسأل الله له الرحمة ولوالديك ولجميع موتانا وموتاكم أخي محمد نسور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك في رزقك إن شاء الله أضعاف مضاعفة بإذن الله.
1: شكرا شكرا لك أخي محمود. بارك الله فيك. حياكم الله سيدي. نعم. معنا نأخذ اتصال سيدي ثم الأسماء. طيب. ألو.
3: السلام عليكم. أنا جوري.
1: وعليكم السلام. تفضل يا جوري.
3: أنا بدي أتبرع في 10 دنانير لأهل غزة، عني وعن ماما وعن بابا وعن إخواني.
0: ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا جوري. إن شاء الله ربنا يتقبل منك يا بنتي، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبارك في الوالدين الكريمين إن شاء الله يا بنتي.
1: ونعم التربية ما شاء الله تبارك الله. الله يجزيك الخير.
0: بارك الله فيكم.
1: وأمك وأبوك إن شاء الله.
3: شكرا لكم.
1: شكرا لاتصالك. تفضل سيدي. بعض الأسماء.
0: وردت أسماء سيدي بعض المتبرعين جزاهم الله خيرا. محمد أحمد 70 دينار، وسليمان محمد 50 دينار، ونضال عصام 240 دينار، ورنا عوض الله 50 دينار، وتقي عبد الحميد 50 دينار، وإبراهيم بشارة 50 دينار، وحسان أحمد 150 دينارا، وفاعل خير جزاه الله خيرا 100 دينار، وحسان صبحي 100 دينار، ومؤمن محمود 110 دنانير، وخالد نصر 200 دينار.
1: نعم.
0: الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم
1: إن شاء الله. ربنا يعوض عليهم
0: ويكلفهم
1: خير إن شاء الله.
0: حفظكم الله جميعا،
1: ويجعل هذه الصدقة إن شاء الله في ميزان حسناتهم وظلا يوم
0: آمين.
1: القيامة، وأيضا تقيهم من مصارع السوء، يعني كما قال النبي
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام، وقبل قليل ذكرت
0: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من أفضل المعروف عند الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم آمين.
0: أن تقف مع أخيك المسلم في

0: حاجته.
1: اللهم آمين.
0: الله يبارك فيكم.
1: نأخذ اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية يا منتي.
1: الله يعافيك، تفضلي.
2: كل عام وانتم ألف ألف ألف خير، وجزاك الله عنا كل خير
1: بخير
2: عن البرنامج هالجميل. يا
1: الله
2: رب
1: يسلمك،
2: الله يرضى عليك،
1: الله يحفظك.
2: بدي أنا شوف اتبرعت، خليت بنتي تبرعت لي، لأن أنا ما بعرف أتبرع يا أمي.
0: الله يجزيك.
2: فبدي تدعو لابني بالرحمة، شاب عمره 29 سنة، ولأموات المسلمين أجمعين، وتدعو لي إن الله يشفيني يا ربي من المرض اللي فيي يعني.
0: الله يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر يا أمي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يرحم ولدك رحمة واسعة، وأن يجعله بالفردوس الأعلى. نسأل الله لكم الحفظ والتأييد والتمكين.
2: الله
0: أن يحفظكم. رضي الله عنكم، رضي الله عنكم.
2: معك الحجة فاطمة الكيالي يا أمي.
0: والنعم.
2: الله ينعم عليك بالصحة والعافية، ويعطيك حتى يرضيك، ويجعل الخير ما بين إيديك يا رب.
0: آمين. الله يجزيك
2: الخير، جزاك عنا الله كل خير يا رب.
0: شكرا يا حجة فاطمة. شكرا شكرا. الله يجزيك
2: الخير.
1: الله يجزيك الخير يا رب. معنا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم كل خير يا شيخ على البرنامج وعلى المبادرة الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب.
1: الله يسلمك، الله يجزيكم.
3: أنا إياد عبد الفتاح صالح. أنا تبرعت على الكليك، رقم الكليك اللي حضرتك حكيته عنه.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: نعم.
3: استجابة لقول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. فاللي بنقدر عليه الحمد لله تبرعنا فيه.
0: القليل عند الله كثير يا أخي. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
3: طلب من حضرتكم يا شيخ إنكم تدعوا لي بالفرج.
0: الله يفرج القريب، فرج الله همك وقضى دينك،
1: اللهم
0: ورفع درجتك في الدارين اخي الكريم.
1: اللهم امين. اللهم
0: الله يبارك فيكم.
1: شكرا لك اخي اياد.
3: والله يفرجها على اهلنا في غزة.
1: اللهم امين يا رب. الفرج القريب العاجل باذن الله عز وجل. شكرا لك اخي اياد، بارك الله فيك. الله يجزيك الخير،
0: الله يحفظكم،
1: حياكم الله،
0: بارك فيكم.
1: سيدي فضيله الدكتور، يعني موسى الزعاتر الله يكرمك، قبل قليل يعني ذكرت القصة وكيف أن هذا الأثر قد يعني قد وجده، يعني كيف عاد عليه هذه الصدقة وهذا وفعل المعروف، كيف عاد عليه بالأثر. نتحدث الآن عن أثر الصدقة، وكيف أن المتصدق والمتبرع كيف يشعر بالراحة والطمأنينة عندما يقدم لله، بينما المال الذي يصرفه في ملذات الدنيا، وربما أحيانا بعض الناس يكون مثلا المصروف والإنفاق في حاجة وفي غير حاجة، ولكن الذي يبقى هو يعني هو ما يعني يتصدق به ويريد به وجه الله عز وجل. يعني كيف يشعر المتصدق وكيف يعني يلمس الأثر في صدقته في حياته الدنيا؟
0: هذا ما علمنا عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر وهو من هو رضي الله عنه، كان يعني يتعاهد امرأة كبيرة عجوز، يعني ورد هذا الأثر عن سيدنا أبو بكر وورد عن سيدنا عمر، لكن يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يذهبون هم بأنفسهم ليروا هذا الفقير ويقوموا على خدمته، حتى أنه في الأثر كانوا يخدمون امرأة كبيرة عمياء يعني لا تبصر، فلذلك كانوا يكنسون لها البيت ويضعون لها الطعام ويصنعون لها. فالذي يعني يريد أن يشعر في أثر صدقته يذهب ويرى الفقير ليرى هذا الحال، لأنه أنت حينما ترى الفقير بشكل عملي حقيقة تحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أنت يعني فيها. فلذلك إذا تذمر المسلم وإذا شعر بضيق في الحال،
1: نعم،
0: اذهب وانظر من هو أدنى منك منزلة. لذلك دائما كان يقول مشايخنا: انظر في أمور الدين إلى من هو أفضل منك، حتى إيش؟ حتى تأخذ يعني الهمة أن تصبح مثل. أما في أمور الدنيا دائما انظر إلى من هو أقل منك، حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. حتى أن الصدقة أيضا دكتورنا الفاضل تطهر المال وتزكي النفس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهر المال مما يقع فيه من حرام أو شبهة، وتزكي النفس من الشح والبخل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: نعم.

0: فالإنسان حينما يعني يعاند نفسه إذا كان عندها بخل أو شيء من هذا القبيل، فيعطي ويتصدق ويعني يكرم ويقوم بسد حاجة هذا الفقير، الله سبحانه وتعالى يعوضه ويزيده جل جلاله. والزيادة الحقيقية فعلا هي في الخير والبركة التي ينمي الله سبحانه وتعالى بها هذه الصدقات. وحيث قال جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى واسع عليم.
1: واسع عليم، نعم.
0: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك لنا وللإخوة المتبرعين جميعا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. طبعا أذكركم مستمعينا الكرام بهواتف البرنامج وهذا البث المفتوح لجمع التبرعات لصالح إخواننا وأهلنا وأمهاتنا وأطفالنا في غزة، وعلى هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. وطبعا أذكر أيضا بالرقم رقم التبرع عن طريق خدمة كليك 079-88-39-34، ومزود الخدمة البنك الإسلامي الأردني. نأخذ اتصال أخي ربيع، معنا اتصال، تفضل يا أختي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، الله يسلمك يا أختي، تفضلي. ممكن تغيري بس مكانك شوي اختي حتى لانه في تقطيع بالصوت.
2: هيك تمام؟
1: تمام، تفضلي.
2: حابة اتبرع عن روح والدي.
1: الله يرحمه ان شاء الله، الله يتقبل.
0: رحمه الله.
1: الله يتقبل ان شاء الله.
0: الله يتقبل منكم يا اختي.
2: بس بدي اطلب منكم تدعوا لوالدي.
0: رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الفردوس الأعلى
1: يا رب
0: مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله له الرحمة الواسعة أختي الكريمة.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. الله يجزيك الخير أختي الكريمة، وشكرا لاتصالك، والله يجزيك الخير على هذا التبرع. معنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
1: نعم أخي الكريم، بس طفينا الراديو عندك إذا سمحت واسمعنا من التليفون.
3: تمام، هاي طفيته.
1: الله يكرمك ويجزيك الخير يا رب، تفضل.
3: بدنا نشارك على البرنامج.
1: انت على الهواء سيدي، تفضل.
3: الله يزيد فضلك، كيف الحال شيخ؟
1: الله يكرمك ويبارك فيك.
3: نذكر اول شيء بالصلاه على سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على حبيبي
3: اجمعين. بحكي معك المهندس سيدي، احنا تبرعنا بمبلغ بسيط 10 دنانير.
1: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يبارك فيك.
3: ودائما احنا بنلتمس الحمد لله فضل الصدقه على الحياه اليوميه وعلى جوانب الحياه كامله.
1: اللهم امين. صحيح،
3: مهما كان المبلغ قليل دائما بنلتمس، والحمد لله بوجود دائما انه ربنا بيعود علينا بالاضعاف المضاعفه، والحمد لله رب العالمين.
0: نسال الله يبارك لك.
3: حبينا نشارك حتى الناس تكون.
1: الله يجزيك الخير،
3: الله يبارك فيك. حتى الناس على التبرع.
0: القليل عند الله كثير. وبارك الله فيك يا اخي ليث، وان شاء الله في ميزان حسناتك، وبارك الله فيك وعوضك خير إن شاء الله.
1: اللهم آمين. شكرا.
3: آمين يا رب. شكرا.
1: شكرا لاتصالك، حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم. أيضا معنا اتصال آخر. معنا اتصال أخي ربيع. طيب نأخذ هذا الاتصال. طيب ألو. تفضل يا أختي.
4: التي وار تتبرع بعشر دنانير
1: لأختي. أهلين يا سوار. أهلين أهلين يا سوار.
0: ما شاء الله.
1: الله يجزيك الخير يا سوار.
0: الله يبارك فيك يا سوار وفي أهلك إن شاء الله.
1: اللهم
0: يبارك
1: آمين.
0: فيكم.
1: شكرا.
0: يحفظكم إن شاء الله.
1: شكرا
0: جميعا.
1: الله يجزيك الخير.
0: جزاكم الله خير.
1: أنت وأهلك وكل يعني من ربى وعلم هذه البنت سوار ما شاء الله عليها، وكل الحقيقة أن هناك يعني لاحظنا في هذا اليوم ان هناك يعني الكثير من الاطفال.
0: اي والله.
1: نعم، وهذا يعني يدل على نعمه التربيه حقيقه.
0: اي والله. هنيئا نعم. لهم ولوالديهم الحقيقه. نعم. هذا المجهود يعني الذي نحن نري اطفالنا فيه حاجه اخواننا ووقوفنا معهم، هذا من اعظم اسباب التربيه الحقيقه.
1: نعم نعم.
0: الله يبارك فيكم.
1: طيب سيدي، احنا يعني اذا في عندك اي يعني كلمه او يعني في نهايه هذا اللقاء، و إذا بتحب يعني
0: أقول قول الله سبحانه وتعالى: نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ

0: العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فيعني أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون إخواننا في غزة، وأن
1: اللهم
0: يجزي
1: آمين.
0: الله سبحانه وتعالى خير الجزاء من كان سببا في هذه الحملة
1: اللهم
0: من
1: آمين.
0: الوقفية ومن التلفزيون ومن الإذاعة
1: الله
0: وكل الإخوة
1: يكرمك سيدي،
0: القائمين
1: هذا
0: فيها.
1: واجبنا، وأقل جهد ممكن احنا نقدمه لأهلنا في غزة حقيقة.
0: الله يبارك فيكم،
1: الله يكرمك سيدي
0: جزاكم
1: ويبارك
0: الله
1: فيك.
0: خيرا،
1: الله يجزيكم الخير
0: نسأل الله
1: فضيلة
0: أن
1: الدكتور،
0: يحفظكم جميعا.
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الدكتور موسى الزعاتري مفتي جنوب عمان، بارك الله فيكم وحياكم الله. طبعا مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم حتى الساعة الرابعة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفي هذه الحملة لجمع التبرعات لأهلنا في غزة لصالح وقفية خير الأردن، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله، بعد هذا الفاصل نأخذ فاصل، وسيكون معنا فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان بمشيئة الله تعالى. إذن نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.

0: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله خير من هذه الأيام. الحديث المعروف وكلنا نحفظه ونعرفه. وأيضا في هذا اليوم نحن مستمرون معكم مستمعينا الكرام لجمع التبرعات لإخوتنا في قطاع غزة، في غزة، والمحتاجين والفقراء. إن شاء الله كل هذه ما تقدموها اليوم وما قدمتوه منذ الصباح ويعني ستذهب إن شاء الله إلى أهلنا في غزة، وبالتعاون مع يعني وقفية خير الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية. اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم مفتي غرب عمان فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا سيدي، بارك الله فيكم.
0: الله يكرمك
1: وتقبل الله طاعاتكم وجزاكم الله خير على هذه الجهود الطيبة.
0: الله يبارك
1: نفع
0: فيك.
1: الله بكم
0: يعني سيدي، الله يعطيكم العافية. بداية يمكن أنت مروح من الدوام والآن، يعني هذه نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الساعة خالصة لوجه الله عز وجل وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. نحن يعني نريد أن يعني نشجع الإخوة، لكل من يستمع لنا في هذا اليوم نريد أن نشجعه، ونريد أن يعني من كل من يسمعنا وأن يدل أيضا على هذا الخير العظيم وهذا الخير الكبير، وهو فضل الصدقة وفضل حقيقة إغاثة الملهوفين. ويعني الكثير من العبادات فضيلة الدكتور تجتمع في هذه الأيام، وأنا يعني قبل قليل ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله خير من هذه الأيام. ويعني حقيقة أنه وقت عظيم وأيضا عبادات عظيمة تجتمع في هذه الأيام، وهذا أيضا مدعاة للمزيد من البذل والعطاء. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين والعلماء العاملين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. جزاكم الله خير، يعني هذه جهود يعني المبذولة لإغاثة ونصرة أهلنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن يكتب لهم نصرا مؤزرا، وأن يبدل خوفهم أمنا وجوعهم شبعا، وأن يبارك لهم في أرضهم وأقواتهم،
0: اللهم آمين يا رب العالمين،
1: وأن يخلصهم من عدوهم الملعون هذا،
0: اللهم آمين.
1: الناس سيدي الكريم، عندما نتكلم عن الحديث هذا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ينقسم أحوال الناس بالعمل الصالح والتعامل معهم إلى حالات. من الناس من يقول أن الأعمال الصالحة البدنية غير متعدية الذاتية، صلاة وصيام والذكر وقراءة القرآن، ويجتهد أيما اجتهاد. لكن من الأعمال الصالحة المهم التي لا نغفل عنها وأجرها عظيم هي إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وتفريج كروبات المسلمين. فهاي من أرجى الأعمال عند الله بالقبول، وهاي تسمى خاصة الصدقة، سميت صدقة لأنها دليل على صدق العبد.
0: صدق العبد.
1: وإذا استحضرنا اليوم إحنا أهلنا بغزة في معاناة، ومنهم من بذل نفسه حقيقة، ينطبق عليهم هذا الأمر، بذل نفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. وكثير منا يحب لغزة النصرة والتأييد والتمكين، وكلنا قلوبنا معهم. فهل نحن صدقنا هذا ما تدعيه قلوبنا؟ اليوم الذي يطلب منك في هذه الأيام ما تقدمه من دينار أو ما تقدمه من عمل صالح مهما كان قليلا يبلغ ما قدمه إخواننا في غزة من أعمال صالحة من جهاد في سبيل الله وقدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل

0: لله. طلب منا في هذه الساعة المباركة أن نقدم جزءا من مالنا، جزءا مهما كان، مهما كان فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إخواننا، بعض إخواننا الذين قدموا، نذكر أسماءهم سيدي.
1: تفضل سيدي.
0: بعد إذنك. منهم الأخ بهاء بني خالد، قدم 100 دينار. الله نسأل يسمع. الله سبحانه وتعالى
1: اللهم
0: أن يكتب أجره وأن يضاعفها له أضعاف كثيرة.
1: اللهم آمين.
0: الأخت أمل عرفات 65 دينار قدمتها في سبيل الله.
1: الله يجزيها الخير يا رب.
0: نعم.
1: اللهم آمين.
0: فاعل خير قدم 100 دينار، هو فاعل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب له الخير بالدنيا والآخرة ويعظم له أجره. وأخ آخر فاعل خير قدم 150 دينار في سبيل الله، والله يبارك فيه، في ماله أهله وإيمانه وصحته وعافيته. أختنا إيناس عبد الرحيم قدمت 300 دينار لله تعالى نصرة لإخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها بإيمانها ودينها وصحتها وعافيتها وأهلها. والأخت مروة عادل قدمت 50 دينارا في سبيل الله لإخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ومالها وأهلها ويمتعها بالصحة والعافية. وهيب محمود قدم 100 دينار في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى له البركة في المال والأهل والولد والمعافاة الدائمة. وعطى الله جابر قدم 100 دينار في سبيل الله نصرة لإخواننا وإغاثة لإخواننا في غزة، نسأل الله له البركة والعافية وأن يمده سبحانه وتعالى بالإيمان وأن يمتعه بما رزقه سبحانه وتعالى.
1: اللهم أمين. الله يجزيهم الخير جميعا إن شاء الله على هذا الجهد الطيب وهذه، ونسأل الله عز وجل أن يعني تقبلها وأن تكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. نذكر الإخوة والأخوات بالمشاركة وبأرقام المشاركة على في هذه الحملة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونحن مستمرون حتى الساعة الرابعة إن شاء الله أو قبيل الرابعة بقليل إن شاء الله، ولكن الحملة والتبرع مستمر على الرقم بواسطة خدمة كليك، وهو الرقم 079-88-39-34. إذن 079-88-39-34. وأيضا أرقام الهواتف للمشاركة مستمعينا الكرام 06-47-47-201 و 06-47-47-202. يعني الحقيقة أنه فضيلة الدكتور يعني وقفتنا مع أهلنا في غزة حقيقة يجب أن تكون يعني وقفة، وأن الحقيقة أن الأردن يعني وقفة حقيقة، وقفة يعني منذ بداية يعني بدء معاناتهم هناك الكثير من التبرعات التي وصلت لهم، تقريبا ما جمع من وقفية خير الأردن حوالي أو أكثر زاد على 5 مليون دينار، وكلها ذهبت إلى أهلنا في غزة، ونحن نريد ونهيب بالإخوة المزيد من هذه التبرعات. شكرا لهم وبارك الله فيهم، يعني كل من ساهم وكل من تبرع وكل من قدم لإخوتنا في غزة. كم من بيوت حقيقة تهدمت في غزة، وكم من أطفال فقدوا الأمان، ولكن يبقى الأمل بالله عز وجل ثم بقلوب أهل الخير. فساهموا بما تستطيعون، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. التبرع عبر كليك و 079-88-39-34. نرحب أيضا بمشاركاتكم مستمعينا الكرام 07-06-47-47-201 و 06-47-47-202. إذا سمحت دكتور، قبل قليل يعني تحدثنا عن أنا وفضيلة الدكتور موسى كيف ويعني وقفنا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع كيف أن الدرهم يسبق العشرة الدراهم، وكيف أن الله عز وجل يبارك بالقليل، وربما هذا يرجع إلى إخلاص العبد وصدقه مع الله عز وجل. وقبل قليل ذكرت موضوع أن الصدقة إنما هي دلالة على صدق العبد مع الله عز وجل، ولكن

0: يعني كيف يحقق المسلم الإخلاص، وكيف يكون هذا الصدق مع الله عز وجل صحيح، أن يعني وكيف هذه الأموال القليلة تسبق الأموال الكثيرة عند الله عز وجل؟ تفضل
1: سيدي. الأمور ليست القيمة عند الله عز وجل
0: نعم
1: بأن تكون الأعمال لله سبحانه وتعالى خالصة لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ونحن كثير من كل واحد يقول أنا أدعي دعوة، هذه الدعوة كل الكلام كثير، أنا أقول والله لو معي مصاري غير أتصدق، لو معي مصاري لا أنفق، لو معي مصاري لا أكفل أيتام. طيب ربنا أعطاك، أين دعواك هذه التي ادعيت؟ أيوة. فلما أعطوا بخلوا، وبعض الناس تصدق فهناك، فكانت الصدقة دليلا على صدق ما في قلبك من نيات صالحة أنت عقدتها أو تلفظت بها. فلما جئت قلت والله أنا لو أعطاني الله سبحانه وتعالى غير أنصر إخواننا وغير أغيثهم وغير لو الله مكنني من أني أوصل لغزة غير ما أقصر معاهم، هاي وقفية خير الأردن تقول لك الآن كل قرش يوصل إلى غزة كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. فما عذرك الآن؟
0: ليس هناك،
1: أيوة ليس لك عذر تقول والله أنا ما بدي أتصدق. والصدقة كما قلت دينار سبق ألف ربع درهم سبق ألف درهم، والكان الصالحون رضي الله عنهم يغتنمون هذه الأيام. ورد عن سيدنا أنس بن مالك كان يقول رضي الله عنه أنه قال كان يقال في أيام العشر بكل يوم من ألف، كل يوم بألف يوم من هذه الأيام، كل يوم بألف يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم، يعني العمل يضاعف كألف يوم من هذه الأيام.
0: نعم.
1: أنت تخيل أنت الدينار اليوم كأنك بتصدق بألف دينار،
0: بألف دينار،
1: والتسبيحة بألف تسبيحة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع
0: عليه.
1: فلذلك أنت تعطي من وسع ولا ما أعطيت من مما عندك.
0: نعم.
1: فهذا إغاثة، وهذه المعاني عند الله مضاعفة بآلاف الأضعاف.
0: نعم. إذن يعني حقيقة أنه في هذا اليوم فضيلة الدكتور، يعني ووجود يعني أو عمل هذا التبرع في هذا اليوم، أنه أولا هو يوم من أيام ذي الحجة، وكما تفضلت العمل فيها مضاعف، القرش أو الدينار الذي تدفعه أو ما تتصدق به هو أيضا صدقة، وهو إغاثة للملهوف، وهو سد لحاجة أخيك المسلم. فالحقيقة أنه هو ليس فقط ننظر على أنه صدق وهو، ولكن هو أكثر من عبادة تجتمع في هذه في هذا الصدقة. نعم.
1: وأيضا سيدي احنا لما أنت تكلمت عن الأردن ومواقفه، الحمد
0: نعم.
1: لله احنا بلدنا الأردن بقيادتنا هاشمية
0: نعم.
1: لن يتوانى ولم يتوانى أبدا عن نصرة أهلنا بفلسطين، هم إخواننا وأهلنا وبيننا وبينهم من القرابة والنسب ما يختلف عن غيره، يعني العلاقات
0: نعم.
1: اللي تربطنا بأهلنا فلسطين
0: نعم.
1: ككل علاقات قد لا تكون موجودة مع أي
0: نعم.
1: بلد آخر،
0: ورابط العقيدة والدين هو يعني رابط.
1: فنستحضر
0: نعم.
1: الآن نستحضر اليوم بيوم عرفة خطبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما المؤمنون إخوة، وقال كلكم لآدم، نتذكر إنه إحنا كلنا إخوان ولا فرق على العربيين على العجمين إلا بالتقوى، الميزان اليوم التقوى. فاليوم إحنا نستحضر أخوة الإيمان، أخوة العروبة، أخوة الهوية، العقيدة، كل هاي الأخوة الروابط اللي تستحضرنا نستحضر. وأيضا ملحظ آخر عندما ذكرت الأردن، إحنا كمان نستذكر إنه الأيام هاي إحنا فيها نستذكر استقلال الأردن.
0: نعم.
1: وصار للأردن كلمة بالاستقلال، وصار لنا عندنا هويتنا، ندافع عن عقيدتنا وهويتنا وعن مقدساتنا بكل مكان.
0: نعم.
1: فنستحضر بهذه الساعات شكر الله على النعمة، ونتمنى لإخواننا في فلسطين استقلالهم وتحريرهم من هذا العدو الغاصب. فكل دينار ندفعه احنا نمكن لهم اخواننا بارضنا بفلسطين، نمكن لهم بقائهم في ارضهم حتى يكتب لهم العز، الله العز والتمكين والتحرير والنصرة على هذا العدو.
0: اللهم امين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور تيسير. اذا مستمعينا الكرام، نذكر بهواتف البرنامج 0

0: 47 47 201 وصفر ستة 47 47 202. نرحب بكم بمشاركاتكم على هذه الهواتف، وأيضا نذكر الإخوة والأخوات بكل من يستمع إلينا بضرورة والمساهمة والمشاركة للتبرع في لإخواننا في غزة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكل هذه التبرعات إن شاء الله يعني ستذهب كما يعني كاملة إلى أهلنا في غزة. نعم تفضل سيدي،
1: في أسماء
0: عندك
1: متبرعين.
0: نعم
1: سيدي تسمح لنا.
0: نعم
1: نسأل الله لهم البركة. حسان أحمد تبرع 150 دينار.
0: نعم
1: فاعل خير تبرع 100 دينار. حسان صبحي تبرع 100 دينار. ومؤمن محمود تبرع 110 دنانير. وخالد ناصر تبرع 200 دينار. هذه عند الله سبحانه وتعالى عظيمة مضاعفة بهذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم البركة وأن يحفظهم وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يزيدهم من فضله.
0: اللهم آمين اللهم آمين.
1: هؤلاء يعني نالوا كل متبرع يعني بهذه الأيام يستذكر حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تدعو له تقول اللهم أعط منفقا خلفا.
0: اللهم
1: فتخيل دعاء الملائكة لك والملائكة تؤمن على هذا الدعاء فهذا مستجاب بإذن الله، فيبشر بالعوض من الله عز وجل.
0: اللهم
1: هذا العوض يكون بصحته، يكون العوض بأهله، بركة بأهله، بركة ماله، يجد فيها خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم آمين. أذكر أيضا برقم تبرع عبر كليك 0798839 34. ونريد أيضا من يعني كل من يتبرع من الإخوة الذين ذكرتهم فضيلة الدكتور أن يشاركونا، يعني وأن حتى من يريد أن لا يريد أن يفصح ويعلن عن اسمه وأن يبقى، بعض الناس يعني لا يحب أن يذكر اسمه، ولكن نريد المشاركة حتى يعني هناك يكون تفاعل بيننا وبين الإخوة المستمعين، وأيضا يتشجع كل من يسمع أيضا في هذا وبالتبرع. بارك الله فيهم جميعا وكل من يعني ساهم وكل من تبرع وكل من تصدق منذ يعني صباح هذا اليوم وعبر أيضا الحملات السابقة. نعم. الله يجزيهم الخير جميعا. والحقيقة فضيلة الدكتور تيسير يعني قبل قليل تحدثت معنا طفلة صغيرة وقبلها أيضا يعني أيضا طفل، وهم يعني يبدو من أصواتهم أنهم صغار في السن، ومنذ الصباح يشارك الأطفال في هذه الحملة حقيقة، وأكيد هم مدفوعون من يعني أبائهم.
1: نعم.
0: وكيف نعلم أبناءنا التبرع والمساعدة المحتاجين، وما دلالة يعني هذه المكالمات التي وردتنا حقيقة؟ نعم دكتور
1: سيدي، هاي يعني دليل أنه من أسرة طيبة. نعم. من بيوت طيبة تربت على الإيمان، تربت على حب الإحسان للآخرين وإغاثة المحتاجين وحب الخير والعطاء. فهذا الخير الموجود في البيوت يصل بالقدوة الصالحة، هذا دل على أنه أب متصدق ومحسن. الأم تحث على الطاعات، فوجد الأبناء قدوة صالحة من آبائهم وأمهاتهم فبادروا بحثهم على العطاء. وهذه التربية هي التي نحث عليها دائما، أن يعطي الإنسان، ينفق باللسان. وما أجمل أن يقول الأب لابنه اليوم من مصروفك تبرع بدينار لطفل من أطفال غزة.
0: نعم.
1: ما أجملها والله، هاي أثرها عند الولد. أنا أقول للناس جربها مع ابنك، أول شيء تعلموا الخير،
0: صحيح،
1: تعلموا العطاء. نعم. تعلموا الكرم، تعلموا السخاء، تعلموا كيف ينمو المال بالبركة، تعلموا أنه لك إخوان مش من أبوك ومن أمك، إخوان الدين.
0: صحيح.
1: إنما المؤمنون إخوة.
0: أخوانا.
1: فأنت بتساعده، تعاونوا كيف تنصر المظلوم. فهاي كلها المعاني يستحضرها بقلبه.
0: نعم.
1: أنت لو قعدت توديه عند مدرس عشان يعلمه إياها، مش زي لما تعطيه وتقول له يا ابني افعل. فالتربية بالقدوة والعمل.
0: نعم.
1: لا بالتلقين فقط. فهؤلاء لما قدموا الأطفال هؤلاء، نعم، هم أصلا كانوا قدوة لغيرهم من الأولاد.
0: صحيح.
1: وكانوا قدوة، ودل على أنهم عندهم حب العطاء فينمو معهم هذا.
0: نعم.
1: فهذا وسيدي هذا الذي

0: يهتم بأمر المسلم في غزة هو هذا الشخص نفسه الذي سيعمر هذه البلد،
1: صحيح،
0: وسيكون هو نواة صالحة لهذه البلد، لأنه عنده حب العطاء مش حب الأخذ.
1: نعم.
0: فهؤلاء هذا خير، وهؤلاء والله بذرة طيبة، يعني من أمة سيدنا رسول الله
1: ذخر لهذه البلد
0: اللي نعم. قال عنه نعم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا وتكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، يباهي بهؤلاء الصالحين.
1: نعم.
0: من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فنعم الأولاد هم، وهم الله يجعلهم قرة عين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقرة نعم. عين لوالديهم، ويجعل فيهم الخير دائما والبركة.
1: نعم، اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. طبعا بدي أذكر بأرقام الهواتف، إحنا باقون معكم ومستمرون مستمعينا الكرام في هذه الحملة لجمع التبرعات لإخوتنا وأهلنا وأمهاتنا وأبنائنا في غزة، حتى يعني بعد حوالي 10 دقائق سينتهي هذا البث، ولكن باب التبرع موجود ومستمر إن شاء الله عز وجل على عبر خدمة كليك 079-88-39-34. نعم، إذن 079-88-39-34. وأيضا نرحب بمشاركاتكم على الهواتف 0647-47-201 و 0647-47-202. إذن يعني كما تفضلت دكتور، هي مثل هذه تربية الأبناء على هذا هي تخلق جيل معطاء حقيقة، وهؤلاء يعني كما قلت هم نواة صالحة لهذه البلد، وأيضا الحقيقة أنه يعني منذ أن حدثت الأحداث في غزة والأردن لم يتوانى لحظة واحدة عن مساعدة الأهل يعني في غزة، وهذا هو واجبنا حقيقة تجاههم.
0: نعم. نعم. بعدين سيدي لما أنت الولد تقول له تصدق بدينار ولا تصدق بنص دينار،
1: نعم،
0: وهو شايف مشاهد حاجة أهلنا بغزة، وبعدين يعلم أن هذه الصدقة وصلت، أي سرور دخل إلى قلبه.
1: نعم.
0: لأنه شعر أنه قدر يقدم لهم شيء بسيط. وأيضا بحاجة سيدي بيوتنا اليوم بحاجة، أنه سيدنا النبي قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالتوبة اليوم احنا مقبلين على أيام خير وبركة ويوم عرفة، ونقبل على الله عز وجل بتوبة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فالصدقة كما بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فاليوم إذا أردنا أن نتوب إلى الله عز وجل، من الجميل ومن الأمر المستحب أن نتبع التوبة بعد الخروج من الظالم صدقة، والصدقة على المحتاج، والصدقة على أهلنا في غزة، والتبرع لأهلنا بغزة هو من أعظم أبواب الصدقات.
1: نعم.
0: التي إن شاء الله بها كفارة للذنوب ورفع للدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي تطهر النفس وطهر المال وتبارك فيه، وتشعر أنه والله صار في صفاء بالروح نتيجة هذه الصدقة.
1: نعم.
0: فالمبادرة إليها يعيد للنفس صفاءها ويعيد للنفس طمأنينتها وسكينتها، فهي تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد المحتاج.
1: نعم.
0: ولا يستقل الإنسان كما ورد اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالقليل عند الله سبحانه وتعالى عظيم، والمسلم يوم القيامة في ظل صدقته يعني له معاملة، له معاملة خاصة. اليوم بالحر اللي تخفف عنهم لما تبني لهم بيت، تبني لهم مأوى، الله يخفف عنك من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أعظم كرب يوم القيامة، كرب الدنيا كلها شيء ولا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. فأنت بحاجة كل ما تحط كربة، أنا فرجت هذا أطعمته، تطرد عنه جوعا، طردت عنه الجوع، آويته، داويته، ساعدته، ساندته، ثبته بأرضه، هذه كلها كروبات تساهم هذه المعونات لما تصل لغزة بالتخفيف عن أهلنا في غزة، فيوم القيامة تكون له عون، والمسلم يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. الناس يوم القيامة كلهم الشمس اللي
1: من رؤوس الخلائق،
0: أيوة، من رؤوس الخلائق، إلا هذا في بينه وبين الشمس إيش؟ ظل الصدقة.
1: ظل الصدقة.
0: ظل الصدقة. الناس بالحر والمتصدق تحت ظل هذه الصدقة.
1: نعم.
0: فكثر الظل، أنت بحاجة الظل يوم القيامة.
1: صحيح.
0: كل ما كان الظل أكثر، وكل ما كان الحجاب بينك وبين الشمس أكثر،
1: نعم،
0: كانت الصدقة كان إيش؟ أنت في راحة ونعيم.

0: أكثر
1: نعم
0: من غيرك.
1: يعني نتذكر في مسألة الحر، يعني بعض الأيام الحارة في فصل الصيف عندما تكون هناك موجات من الحر، من يعني اللي ما عنده تكييف بقول لك يا ريت إني
0: عندي مروحة.
1: عندي مروحة أو كذا أو حتى التكييف. فهذا يعني ونحن في الدنيا،
0: صحيح.
1: نحن في الدنيا، فما بالك بيعني يوم
0: بالآخرة.
1: القيامة بالآخرة. نعم
0: والله الذي يمن عليك ويكرمك بهذا الظل.
1: نعم مع
0: فتخيل أنت
1: السلامة.
0: النعمة اللي أنت فيها، والناس كلهم كل واحد بحاجة إلى ظل يوم القيامة،
1: نعم
0: وأنت طالع من الدنيا صفر، لا شيء، لن تأخذ معك إلا عملك الصالح. والصدقة من أول الأمور التي تسبق الإنسان إلى قبره. فخير ما تلاقيه قدامك هاي الصدقات، هذه الإحسان، هذه المعونات بإذن الله سبحانه
1: نعم
0: وتعالى.
1: نعم يعني دكتور، احنا ممكن نتخيل انه كم انه هذا المبلغ او هذا الذي نتصدق به حقيقة انه قد ينقذ حياة مريض ويطعم جائع. وهنا الرسالة فضيلة الدكتور التي يعني توجهها لمن يؤجل التبرع او قد يستهين بالمساهمة والمساهمات البسيطة يعني والمبالغ البسيطة. نعم.
0: الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أن نسارع بشيء بقدر المسارعة إلى الخير.
1: خير. نعم.
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المغفرة بالتوبة إلى الله وبذل الطاعات. فالمسلم لا يستأخر عن عمل الخير أبدا، يسابق. فالإنسان يتذكر أنه يوم القيامة سيدعى من باب الصدقة، من باب الصدقة.
1: نعم.
0: فيجد نفسه يسابق إلى الخيرات، يبادر إلى الأعمال الصالحة، لا يدري أي ساعة يلقى الله عز وجل.
1: نعم.
0: قد يكون هذا آخر عمل صالح له.
1: نعم.
0: قد يكون هو العمل الصالح الذي ينجو به. يعني من الأعمال الصالحة ورد، إذا كان آخر شيء أختم
1: نعم.
0: بقصة أن سيدنا عبد الله المبارك كان ذاهب إلى الحج، حج نافلة.
1: نعم.
0: فوهو بالطريق وجد عصفور مات، فهذا العصفور خرجت جاري يعني طفلة صغيرة فأخذته، فلحقها ينظر ماذا، فوجدهم يأكلونه. فقالت والله مات زوجي ولا أمها، وليس لنا طعام إلا ما يكون من هذا الميت.
1: نعم.
0: ما أحد يعيث. فقال لخادمه أعطيهم نفقة الحج.
1: أعطيهم نفقة.
0: كم واحد يتمنى الحج اليوم؟
1: كثير
0: كثير.
1: نعم.
0: بس كم من سبق إلى الحج؟ انظر إلى هذه القصة. فلما أعطاه نفقة الحج وبقي معه نفقة ما يعود به إلى داره، قال والله أنا ما ظل معي، ورجع لداره. فلما رجعوا قاعد يقول والله ما نزلنا منزلا ولا نسكنا نسكا ولا طفنا ولا سعينا إلا وجدناك أمامنا.
1: الله.
0: فرأى في المنام هاتفا يقول له يا عبد الله، لقد خلق الله ملكا على صورتك، ما نزلوا منزلا ولا جلسوا مجلسا إلا كنت معهم، فكتب الله لك أعظم من أجرهم بهذه المرأة وأولادها الأيتام.
1: سد عنهم الجوع،
0: سد عنهم الجوع، فرج عنهم الكربة. فكم من يوم من صد وتمنى وشوف مكة وشوف على التلفزيون الناس تطوف وقلوبنا تطوف حول الكعبة ونتمنى. اليوم
1: هذا أعظم. نعم.
0: اليوم طوف حول إخواننا في غزة وأغثهم.
1: نعم.
0: تجد هذا عند الله، ويكتب لك بإذن الله عز وجل أجر أعظم من أجر حجة النافلة.
1: نعم.
0: بإذن الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: سيدي الله يجزيكم الخير فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان، شكرا لكم وبارك الله فيكم وحياكم الله. يا سيدي
0: الله يحييكم، بارك فيكم، يكتب أجركم إن شاء الله، تقبل الله طاعاتكم، وجزى الله القائمين على الوقفية والمساهمين والداعمين وكل من تبرع.
1: القائمين على الوقفية أنت سيدي، الله يكرمك.
0: الله يكرمك. احنا يا سيدي والله يعني مقصرين احنا يا سيدي، لكن
1: الله
0: أقامنا الله في هذا الباب. الله يكرمك،
1: الله يكرمك
0: سيدي، بارك الله فيك، جزانا الله وإياكم كل
1: إن شاء
0: خير.
1: الله. الله اللهم أمين. طبعا نشكر كل الإخوة والأخوات يعني من حتى الأطفال أيضا الذين اتصلوا معنا وتبرعوا وحثوا الناس أيضا. حقيقة أن هذه المساهمات كانت تشجع يعني الكثير، وأيضا الذين يتبرعون في الظل لنقول، ويعني الذين ترد أسماؤهم وفاعل خير وكذا أيضا، هذا الله يجزيهم الخير جميعا. وأيضا كل من يعني يحب أن يتصدق ويريد أن يتصدق ولكنه لا يملك ربما يعني ذلك أيضا، الله يجزي الخير كل من حتى استمع إلينا منذ صباح هذا اليوم في هذا البث المباشر لجمع التبرعات.

التبرعات لصالح وقفية خير الأردن، وكل هذه التبرعات إن شاء الله تذهب إلى أهلنا في غزة. طبعا أذكر في ختام هذه الحلقة برقم كليك، طبعا هذا هو مستمر التبرع، 079-88-39-34. أعيد الرقم 079-88-39-34. أنشروا هذا الرقم، وأيضا يعني سجلوه عندكم، كل من يريد أن يتبرع ويقدم المساعدة والصدقة لأهلنا في غزة هذا الرقم موجود، وقفية خير الأردن. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وكذلك أشكر يعني كل إخواننا وزملائنا في وقفية خير الأردن، وأيضا كل الإخوة المفتين، وكذلك نشكر زملائنا في الإذاعة كل من شارك، والزميل ربيع الصرايري. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونوما.

لنا في الإسلام.

Mm-hmm.

0: على الرسول.
1: اللهم صل على
2: محمد.

وقالت امرأة فرعون.

لا تقتلوا

وهم لا يشعرون.

وقالت لأخته قصي وقالت لأخته

صدق الله العظيم. الحج.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر

تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن.

0: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لمينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: استنيناك ساعة بساعة ويوم بيوم. أهلا يا

0: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. Fish and Chips بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألف بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ما لي أراك حزينا مهموما يا ماجد؟
1: ليس هما ولا حزنا يا أخي، بل هو القلق. القلق أخذ مني كل مذهب.
0: ومما القلق يا ترى؟ حدثني يا أخي ودعني أشاركك هذا القلق إن كان من مبرر له.
1: طبعا يوجد مبرر له. بعد أسبوع واحد فقط تفتح الجامعة أبوابها وتبدأ رحلة المليون ميل. إنها كلية الطب يا أخي.
0: هكذا إذن. اعذرني يا ماجد، إذ لم أجد في كلامك ما يبرر قلقك.
1: وكيف ذلك؟ الدراسة في هذه الكلية سوف تكلف أبي مبالغ طائلة، ولا تريدني أن أقلق من الفشل؟
0: ولماذا تفكر في الفشل من الأساس؟ ومما يشكو النجاح؟ لما لا تشغل تفكيرك به؟
1: النجاح؟
0: طبعا النجاح. إن التفكير بصورة سلبية قاتمة لا يحل ما تعقد من الأمور، بل يزيدها تعقيدا، بينما التفكير الإيجابي هو الذي يذلل الصعاب ويبدد الهواجس.
1: صحيح. قل لي يا سامر، من أين تأتي بهذه الأفكار الجميلة الصائبة؟
0: يا ماجد، لقد بدأت أغترف من هذه الأفكار الجميلة الصائبة منذ تعرفت إلى ديني، إلى الإسلام.
1: منذ تعرفت إلى الإسلام؟ ولكنك مسلم منذ الولادة يا سامر، مثلي تماما. أولسنا من أبوين مسلمين؟
0: بلى والحمد لله. ولكن ذلك يا ماجد لا يعني أننا بمجرد الانتماء إلى هذا الدين نكون قد لمسنا جوهره وتعرفنا إلى حقيقة مبادئه وأفكاره.
1: وأين وجدت مبدأ التفكير الإيجابي في الإسلام؟
0: سؤالك رائع، سأجيبك عنه إن شاء الله بعد أن أعد لي ولك كوبين من الشاي.
1: بل هذا واجب علي يا أخي الكبير، تفضل وحضر إجابتك في ذهنك ريثما أحضر الشاي.

0: سلمت يداك يا ماجد.
1: بالهناء والشفاء يا أخي، هل الإجابة عن سؤالي حاضرة يا ترى؟
0: نعم بالتأكيد، لقد حرص الإسلام يا ماجد على زرع الروح الإيجابية في نفوس الناس، وحثهم على العمل والمثابرة والاجتهاد ولو في أقصى الظروف، وسوف أسوق لك الأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
1: تفضل، شوقتني يا سامر.
0: في القرآن الكريم يا ماجد 8 آيات كريمات تحكي قصة عظيمة في الإيجابية، لو أردنا إيفاءها حقها من الشرح والتحليل لاستلزم منا ذلك أياما بل شهورا.
1: وفي أي سورة وردت هذه الآيات؟
0: حسنا، في سورة ياسين. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل المؤمن الذي يسكن القرية الظالمة التي كذبت المرسلين لم يمنعه بعد المكان أن يأتي ليبلغ دعوته، مع أنه من عامة الناس وليس من وجهائهم.
1: سبحان الله، لم يخطر لي مسبقا أن أفكر بالآية على هذا النحو، على الرغم من أنني أحفظ السورة عن ظهر قلب.
0: وقل ربي زدني علما يا ماجد.
1: صحيح، ربي زدني علما.
0: إن هذا الرجل مثال لمؤمن حمله إيمانه الحق الصادق وجهر بدعوته صريحة واضحة بين الناس، ونادى بملء فيه: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتله قومه، والقصة لم تنتهي عند هذا الحد. قتل الرجل وبشرته الملائكة بالجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: سبحان الله، حتى بعد الموت والفوز بالجنة لا يزال في قلبه الشعور بالرغبة في العطاء والنصح للآخرين، ولم يشمت بهم، وإنما تمنى أن يعلم قومه بعاقبته، لعل ذلك يحملهم على أن يقبلوا نصحه.
0: صحيح تماما ما تقوله يا ماجد، أرأيت الإيجابية؟ لم يلق هذا الرجل المؤمن بالا لما يمكن أن يترتب على إعلانه إسلامه ونصحه للناس من قتل أو تعذيب، ولو فكر قليلا بصورة سلبية لما قام بهذه الخطوة الجريئة.

0: وبعد أن اقتبسنا شعلة من نور القرآن الكريم نتوجه نحو السيرة النبوية المعطرة. ما رأيك يا ماجد؟
1: ما رأيي؟ لقد بدأت أشتم رائحة العطر الفواح قبل أن تتفوه بأي كلمة يا سامر.
0: صدقت يا أخي، ولست أعجب إلا من مسلم يحرم نفسه من عطر هذه السيرة المباركة.
1: هدانا الله تعالى وإياهم.
0: آمين يا رب العالمين. إن الإيجابية في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر بوادرها قبل البعثة النبوية، ثم اكتملت وتوجت بعدها.
1: صحيح، وكيف ذلك يا سامر؟
0: إن السعي في نفع الناس جميعا كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، فقد استدلت السيدة خديجة رضي الله عنها على أن ما حصل في غار حراء لا يمكن أن يكون شرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
1: نعم، كان صلى الله عليه وسلم قبل النبوة جامعا لمكارم الأخلاق وجميل الطباع، فكان يصل رحمه ويساعد اليتيم والأرملة ويعين المعدوم الفقير ويحل ما استطاع من مشاكل، كما حصل يوم اختلفت قبائل مكة على وضع الحجر الأسود في مكانه.
0: رائع يا ماجد، صدقت. واستمرت هذه الإيجابية مرافقة لشخصيته النبوية بعد البعثة، فرفض على سبيل المثال أن يعاقب أهل الطائف على ما اقترفوه في حقه يوم خرج إليهم بدعوته، فرفضوها أقبح رفض.
1: حادثة الطائف، نعم، يومها دميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم،
0: وكانت نتيجة صبره وإيجابيته أن جاءت بنو ثقيف تعلن إسلامها بعد الهجرة.
1: بنو ثقيف هي القبيلة التي كانت تسكن الطائف يومها.
0: نعم صحيح، ومن وجوه تشجيعه صلى الله عليه وسلم للإيجابية في العلاقات العامة أنه حض على الاختلاط بالناس وحضور جمعهم ومجالس الذكر وزيارة المريض وحضور الجنائز ومؤاساة المحتاج وإرشاد الجاهل.
1: وفي ذلك ما فيه من تواصل يظن الناس اليوم أنهم قد سبقوا إليه،
0: ويجهلون أن هذا التواصل مستوحى من دينهم وشريعتهم.
1: سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام.

0: والآن كيف تشعر يا ماجد تجاه بدء الدراسة في كلية الطب؟
1: سوف أسعى لتحقيق النجاح بكل قوتي، وسأنجح إن شاء الله تعالى، بل سأتفوق.
0: أحسنت يا ماجد، هذا هو المسلم الحق، يستعد ثم يتوكل على الله ويواجه، فلا يقلق ولا يخاف ولا يتردد.
1: أستغرب الآن كيف كنت مستسلما للقلق والخوف.
0: احذرهما يا ماجد، فهما عدوان للنجاح
1: وعدوان للسعادة أيضا يا سامر.
0: أتعني أنك سعيد الآن يا ماجد؟
1: وكيف لي ألا أكون سعيدا وأنا أشعر بهذه الطاقة الإيجابية تدفع بي إلى الأمام؟
0: جميل، والأجمل أن تحتفظ بهذه الطاقة وتغذيها فلا تنطفئ شعلتها
1: إن شاء الله.

يقول أحدهم: القلق لا يجرد الغد من مآسيه، ولكنه يجرد اليوم من أفراحه. ونحن نقول: المسلم الإيجابي لا يعرف القلق، إنه

0: مزود بطاقة عالية من التفاؤل تجعله يرى لكل مشكلة حلا، بعكس من يرى مع كل حل مشكلة. ولولا الإيجابية في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدعوة الإسلامية لما كنا نحن اليوم وبعد 14 قرنا منها نملأ الأرض عددا، ونسعى أن نملأها عدلا وسلاما وإسلاما. لن ننظر بعد اليوم إلى المآسي والعقبات، بل سنحمل من أسلحة العلم والوعي ما يذللها. هذه هي السعادة، هذا هو الإسلام.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق
1: صدق
0: الله
1: الله
0: العظيم.
1: العظيم.
0: تقبل الله منكم جميعا.
2: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال كلامنا في المكروهات في الصلاة. المؤلف المصنف رضوان الله عليه أطال فيها، وهي من

أهم المباحث يعني حقيقة في الصلاة، فهمها ومعرفتها يعني حسنة لنا حتى نتجنبها وتكون

الفتاة في ثياب البدلة. هاي أيضا مسألة مهمة سنتكلم فيها من وجوه، مع عن حكم الصلاة، ما هي ثياب البدلة، وحكم الصلاة بها في المسجد، حكم الصلاة فيها في البيت، وحكم الخروج أيضا فيها. فنتكلم عن هذه الوجوه إن شاء الله. ثياب البدلة إجمالا مقصود بها على حسب أعراف الناس ثياب مستحقرة، ثياب من جهة المروءة لا تليق، يعني عندما يراك الناس تلبسها في مكان ينتقدون ذلك ويستغربون، فأنت في لبسك لها خرجت عن عرف المجتمع وفعلت ما لا يليق بأخلاقه ومروءته، فهي مستنكرة في هيئتها من جهة المروءة، والمروءة راجعة للعرف. وبالتالي ممكن هذه الملابس تجدها في مجتمع ليست بمنتقدة وفي آخر منتقدة وغريبة، ويعجبون كل العجب من لبسها. وأتمنى أن يفهم هذه الآية على هذا المعنى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تبين أنت ذاهب إلى مكان سيكون فيه اجتماع الناس، فلا يليق لك أن تأتي برائحة بغير نظافة تشمل، ولا يليق بك أن تأتي بهيئة مستقذرة من لباس منتقد، وهذه الهيئة لا تليق بالمسلم العزيز العظيم عند ربه. فبالتالي طالما الموضوع رجع للمروءة، والمروءة عرف المجتمع، أمكننا أن نفهم الصور المختلفة من مجتمع إلى مجتمع ومن مكان إلى مكان. فإذا جئنا إلى مجتمعنا الأردني مثلا، تجد هناك هيئات من اللباس ليست بمقبولة، مستحقرة أن يخرج فيها إلى السوق أو يذهب فيها إلى المسجد، سواء كانت وسخة نفس لباس مهنة من المهن، هي متسخة وما شابه ذلك فلا تليق، أو كانت لباسا عادة تلبس في البيت. ممكن بعض الألبسة تلبس في البيت بس مثلها ليست مستحقرة عرفيا، يعني الناس لا يستغربون مثلها، لا يستنكرون. فلنجعل هناك هيئتان أو هيئات ثلاثة: هيئة مباحة، وهيئة مستحبة، وهيئة مش عارف أنا نصبت أول واحدة، أو مباحة مستحبة وإيش مكروهة. المباحة ما كانت موافقة للمزاج العام للمجتمع، ليست مستنكرة، ممكن أن تكون بسيطة بسيطة جدا، لكن ليست بمستحقرة، والناس لا ينظرون للابسها ازدراء. والهيئة المكروهة ما كانت نظرة الناس لها مستحقرة ولصاحبها بالازدراء، ويقولون عجيب كيف يأتي إلى المسجد، انظر كيف يلبس، ما هذا اللباس، يعني لا يقبلون مثل هذا اللباس. ومستحبة ما كان فيها تجمل، حسنة يقول ما شاء الله عندما يرونها. فالمباح يرونه ولا وكأنهم لم يروا شيئا، يعني شيء معتاد، والمستحب يقولون ما شاء الله، والمكروه يقول ايش هذا اللباس. يعني بس أحاول أن أحصل وأبين لكم العبارات التي تستخدم يعني في هذا. فبالتالي ممكن أن ألبس هاي بدلة الرياضة المعروفة وأذهب بها إلى المسجد وتكون لائقة، على حسب ثقافة المجتمع، إذا كان في ثقافة المجتمع مثلها حسنة ومقبولة فلتكن. وممكن نفسها في ثقافة، ممكن تجد في عمان حسن، ممكن تذهب إلى أربد لا تجدها حسن. فالموضوع راجع للمروءة، والمروءة عرف الناس وثقافة الناس وقبول الناس ورد الناس. فهل مثله مستنكر عند الناس أو محبوب أو مسكوت؟ يعني حاولت أضع الضابط في ذلك، لأن هذا الأمر مختلف اختلاف كبير، وصعب أن نقول هذا القميص

القميص يكره، وهذا القميص مباح، وهذا حسن صعب، وهذا البنطال ما الألبسة كل سنة يصنعون ويخترعون وكل يوم يلبسون. فلا بد أن نضع ضابطا نتحاكم إليه في المجتمع كامل وفي الإفتاء، هل هذا مستنكر؟ اترك، لا تلبس، لا يليق أن ينظرون إليك ازدراء بلباس، إذن لا يليق بك أن تذهب فيه إلى المسجد وأنت مسيء. نعم، على حسب مقدار ما يكون فيه قد تكون الإساءة. فإن أحبوه كنت ملبيا للاستحباب وللسنة خذوا زينتكم. جيد، فهذه الصورة التي وعدنا أن نتكلم فيها في المسجد، وأرجو أن نكون أعطينا في ذلك ضابطا نافعا للناس ولأنفسنا في العمل به. وأما الصلاة في البيت، نحن كلامنا في الصلاة، في الصلاة، وأما الصلاة في البيت، وأما الصلاة في البيت ففي نفس العبد الفقير الأمر مختلف فيها عن الصلاة في المسجد. وبالتالي الصلاة في البيت حتى لو لبست فيها ملابس البدلة المستحقرة في الخارج في المسجد لا يكره أن تلبسها في الصلاة في البيت. هل هذه الملابس بهيئة لا تليق أبدا وما شابه ذلك؟ الأمر في البيت في ظن عبد الفقير في اجتهاده الأمر مختلف، يعني يرجع، ممكن أنت تقوم تصلي في الليل ولابس معذرة على لهجتنا الفلينة هاي البيضاء في الليل وساتر العورة والجو حار والأمور حلوة عندك، لا نقول عليك أن تلبس الثوب. يعني طالما هذه الهيئة أنت في نفسك تشعر فيها تذلل وأقرب وما فيها تكلف وأنت في هذه الصورة، لأنه في البيت تعرفون في تساهل وتجوز. يعني في البيت أنا يهمني أكثر قضية تهمني في البيت التنبيه عليها، أن نلبس لباسا يستر عورتنا رجلا أو مرأة. هذه القضية التي تهمني، لأنه الرجال خاصة ممكن أن يلبسوا لباس السروال الأبيض، هذا السروال الأبيض 90% منه في بعضها ثقيل بس عامتها خفيف، الصلاة فيه باطلة السروال هذا. الضابط في ذلك، ما هو الضابط في ذلك؟ هل يرى لون البشرة أو لا يرى لون البشرة؟ تسأل زوجتك، تسأل أختك، تسأل، تقول هل ترون لون البشرة؟ يعني هناك لون البشرة بغض النظر لونها غامق أو فاتح تظهر منه، إن كانت تظهر لون بشرة هذا ليس بساتر، فالصلاة فيه باطل. هذا الشيء الخطير، ومعذرة وآسف للكلام، ممكن المرأة تلبس خاصة في الصيف، يعني تلبس ملابس الصلاة وفي الصيف تكون ملابس الصلاة ليست ساترة جيدا، وتلبسها ومعذرة ممكن لا تلبس تحتها بنطال أو ما شابه ذلك، فينكشف شيء من ساقها أو شيء من ذراعها، يعني تشف تشف. أظن هذه أخطر مسألة في البيت، يعني هذا الضابط يهمني أن نراجعه في البيت. هيئة اللباس الأخرى، لأنه اللباس في البيت يعني على حسب الحال وما اعتاد الإنسان وما شابه ذلك، فبالتالي لا نلتفت إلى موضوع فيه اللباس مستحقر، لأن في البيت عادة ليست فكرة اللباس مستحقرة موجودة، هذا في بيتك وتلبس فيه ما شئت وما تراه، المهم ساتر العورة، والمهم عندما تقف للصلاة أنك مرتاح، تجد نفسك بهيئة مناسبة تقف بين يدي الله وتمكنك من الخشوع. فلذلك العبد الفقير أنا لا أرغب بأن نتكلم في قضية البذلة فيما يتعلق في البيت، وإنما نتكلم عن شيء يتعلق بقلبك وشيء يستر عورتك أو لا يستر. يعني هكذا أفضل أن يكون الحديث، وإنما البذلة بأن نذهب إلى صلاة جماعة ومسجد وما شابه ذلك. والموضوع الثالث على ما وعدت أن أتكلم فيه هو لبس الملابس، وليس الأمر خاص بالصلاة، لنقول راجع للصلاة، لبس الملابس مطلق. نعم.

يعني بس عموما لا نفصل، الكلام فيها طويل. لبس الملابس عموما يخضع للتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، بس كنت أريد أن أتكلم هنا. يعني ما كان من الملابس فيه شهرة سواء بزينتها أو بزهدها كره، وهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الشهرتين، هذا اللباس وهذا. فذلك إذا لبست من الملابس ما ليس بمعتاد ويظهر زهدك كره، لأنك تميزت عن المجتمع فكره هذا اللباس غير المعتاد، وإن كان على هيئة الزهد فكره. وأيضا كره من اللباس ما فيه زينة للرجل، يعني لباس فاخر يعني أو لا زينة، لنقلنا ليحمله على الزينة، نحمله على الزينة، لأن الرجل بس هنا ليس إن شاء الله في مستقبل أيام نتكلم في كتاب الحظر والإباحة في هذا. وبالتالي أنا عندما أذهب للسوق، بس ابتداء أردت كما وعدت أتكلم في هذا، عندما أذهب للسوق أذهب بهيئة معتادة من لباس لائق في المجتمع، معتاد أن يلبس في هذا الموضع، فلا ألبس لباسا ليس بمعتاد في المجتمع أن يلبس. وعندما ننظر حتى إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهيئة التي كان عليها، تجد كان يعيش مع الناس بإنسانيته بتواضعه، يركب الحمار ويتكلم مع المرأة ويتكلم مع الصغير، لا يتعالى لا يتكبر. وهذه الأوصاف من أن يعيش الناس حياة بسيطة طيبة فاضلة بدون ترفع أو تعالي لكونه تعلم أو أصبح من العلماء أو ما أو طالب علم أو أصبح في معه درجة دكتوراه أو ماجستير وما شاء، هذه من الآفات، آفات النفس. لا لا لا لا نريد كل هذه الأشياء أن تجعلنا أو تجعل عندنا رفعة على المسلمين، لأن القاعدة التي قررها الله عز وجل في علاقة المسلم بالمسلم أذلة على المؤمنين، لا نفعل شيئا فيه تعالي وكبر، في حين نلبس أفضل اللباس وأحسن اللباس في موطن يحتاج لهذا. أنت عندك وظيفة، أستاذ في مدرسة، أستاذ في جامعة، في عمل معين، لا يليق لك بك أن تذهب، وقد يكون يدخل في الكراهة أحيانا أن تذهب بهيئة لا تليق بتعظيم دين الله إن كنت مدرسا لعلوم الشرع. هنا نلبس ما يليق بالموطن، وهنا نلبس، ممكن في البيت تلبس شيء بدينار بدينارين، في حين في مكان العمل تلبس شيء ب300 دينار 200 دينار 100 دينار، هذا يليق به يعني، وهذا يليق به. هذا في البيت يعني يليق أن تلبس شيء يعني مناسب تعرف من خلاله نفسك، وهناك يجب أن تعطي المكان حقه وتلتزم بشرع الله وتظهر يعني زينة الله التي أمرنا بها في هذا. يعني الموطن إن شاء الله لعلنا في كتاب الحظر والإباحة نعطيه وقتا كافيا نفصل. هنا بس أحببت أن أتكلم فيما يتعلق بالصلاة، أرجو أن نكون فيما يتعلق في الصلاة فرقنا عن المسجد وما يحتاج إليه وتقسيمنا الثلاثي لذلك، وعن ما يتعلق بكيفية اللباس في البيت. نلبس دائما في كل موطن ما يحتاج إليه بلا تكلف في ذلك. طيب، قال هنا في المكروهات وفي ثياب البذلة. هنا عندما وصف ثياب البذلة وقال ما يلبس في البيت ولا يذهب فيه إلى الكبراء، يعني جميل كلامه، بس أظن إن شاء الله ما أتيت به من توصيف وتبيين يعني مفيد وفيه توضيح أكثر. نكمل، ذكر أيضا هنا ومسح من المكروهات، ذكر ومسح جبهته من التراب فيها. هاي تتكلم لنا يعني لو سألت ما هو وجه الكراهة فيها أقول لك يرجع لأمرين. الكراهة فيها يرجع إلى إيش؟ يرجع لأمرين. الوجه الأول في الكراهة فيها الحركة، الوجه الأول

الحركة، لأن الحركة إذا زادت في الصلاة أبطلتها، وبالتالي ما كان مبطلا فعل شيء منه ولو قل كره، فإن زاد زادت الكراهة. وهذه قاعدة الفقه في كل الأبواب عندما نتعامل فيها، ما كان موصلا لبطلان ففعله يعني كانت نهايته توصل للبطلان، فبدايته ووسطه كان من الكراهة على حسب ما فيه من الإيصال إلى البطلان. هذه قاعدة في نتعامل معها على الإطلاق في كل باب، ومفيدة جدا. والوجه الآخر في الكراهة فيه الكبر. أين الكبر؟ يعني أنت تعالى كيف أصبح على وجهك شيء من التراب، فبالتالي يوجد في فعله شيء من الكبر وفيه حركة، والحركة وجه من وجوه الكراهة، والكبر وجه من وجوه الكراهة، ولا نرغب بها. لكن أنا ما وجد على جسمي على وجهي من التراب يشغلني، يشوشني، يعني هل إزالته لا تكره؟ أنا مع العبد الفقير ذلك. أحيانا ممكن شيء مثله مؤذي أو مشغل إن كان هذا كذا. الأصل لا، الأصل الإنسان عنده أصبع على وجه التراب ممكن لا يشعر به أصلا شيء، غيره يقول هنا عن عندك شيء يعني، فلا نتكلم. بس أنا قصدت في بعض الأمور إن وصلت لحد الإشغال فعلناها لإزالة الإشغال، سواء في هذه أو في غيرها. ولذلك في السجود على التراب جاز لنا حتى في الأحاديث التي رأيناها مشهورة في ذلك عن حضرة نبينا صلوات الله عليه وسلم أنه يمسح مرة واحدة، يعني المرة الواحدة يمسح لإزالة شيء يؤذيه، يعني ممكن يكون حصى صغير فلو سجد عليها جرحته وأنزلت الدم منه، فبالتالي فقال النبي فواحدة، صح؟ واحدة. ومسح جبهته من التراب الذي عليها الأصل فيه كراهة للعلتين اللتين ذكرناهما، والله أعلم. ذكر الآن أيضا صورة جديدة من الكراهة، وهي النظر إلى السماء. أنت تصلي لتخشع، لتكسر قلبك، لتكون مع ربك، وبالتالي عليك أن تبعد نفسك عن كل ما يشغلها. فإذا صليت رافعا رأسك إلى السماء وأصبحت تتأمل سواء نجوم أو أمور أخرى، فأنت أعطيت نفسك العنان في أن تذهب إلى أمريكا وترجع في الصلاة، تزور وترجع، يعني علينا أن نسعى، علينا أن نسعى أعيدها لنفسي قبلكم، أن نسعى لتحصيل أسباب الخشوع. وبالتالي استحب أن ينظر القائم إلى موضع سجوده، والراكع إلى أصابع، يعني إلى رجليه، يعني قدميه، والجالس إلى حجره. فبالتالي جعلوا هذا من المستحبات في الصلاة. وورد في الأحاديث نهي وتقريع شديد من حضرة النبيين الكريم لمن ينظر هكذا في السماء، بحيث يعني هذا الأمر مضيع لصلاتك، مضيع لقلبك، مضيع لخشوعك، وبالإمكان أن تتجنبه ولا تفعله، وهذا يساعد قلبك في السكينة والطمأنينة وتحقيق الخشوع. فإذاك قال والنظر إلى السماء، إذن وجه الكراهة فيه تفويت الخشوع وترك التذلل أذلة على المؤمن. نريد أن نكسر نفسنا ونذللها، فهذا وجه الكراهة فيه. ثم أضاف رضوان الله عليه مكروها جديدا.

0: مجيدا فقال: والسجود على كور عمامته. والسجود على كور عمامته. كور العمامة، العمامة معروفة، وكورها يعني العمامة تكون طاقية مثلا أو ما شبهها، وملفوف عليها قطعة قماش على حسب اختلاف الأعراف. فأنا عندما سجدت كانت عمامتي على جبهتي، فلامست عمامتي، يعني هذا الكور الذي العمامة هو الذي لامس الأرض، ولم تلامس جبهة الأرض، ولم تلامس. فعدم ملامسة الجبهة للأرض كان من المكروهات. طبعا في مذاهب أخرى تشددوا في ذلك فجعلوه من المبطلات. نحن عندنا فقط الأمر كراهة التنزيه، لا يزيد عن كراهة إيش؟ لا يزيد عن كراهة التنزيه. عندنا فقط كراهة التنزيه، في حين غيرنا جعل باطلة، حتى زادوا أن من سجد على شعره دون جبهته. طبعا إذا نظرنا للمسألة بتوسع أكثر سنجد المرأة، الرجل ليس مشكلة لو نزع الطاقية كلها كاملة، مو فارقة مثل ما بيحكوا يعني. لكن المرأة تلبس منديل، وعادة عندما تسجد إن لم تنتبه انتباها خاصا سيكون سجودها على المنديل، على حسب هي ما تعارفت من هيئة المنديل. نحن في مذهبنا لا إشكال في ذلك، لأنه بعد المنديل يوجد جبهة فلم يضر. الممنوع عندنا أن تسجد على فراغ بحيث لا يوجد بعده رأس وجبهة، فهذه الصورة يعني مبطلة. بس نحن نسجد على كور، والكور ملتصق بالجبهة والجبهة بالأرض، وبالتالي الطاقية إذا سجدنا ولم تمس جبهتنا الأرض، العمامة، منديل المرأة، كله عندنا هذا للرجل نجعله من كراهة إيش؟ التنزيخ له. وللمرأة يعني الحال أقل من ذلك، ممكن أدب وأفضلية، لأن المرأة محتاجة أن تغطي رأسها فرضا وتلبس منديلها وتشده، لا سيما إذا كانت المرأة خارج البيت، ممكن في استراحة تصلي وتلبس الخمار مثلا أو تلبس النقاب، فلا نقول لها انزعيه وصلي، يعني على العكس صلاته به أفضل طالما أنها يعني رغبت أن تلبس الخمار وما شابهه في الخارج. فبالتالي في هذه الصورة عرفنا أن تغطية الجبهة عند السادة الحنفية أعلى أحوالها أن تكون كراهة التنزيه، وممكن الأمر في حق النساء أقل من ذلك، فلا نتشدد فيه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا رسول الله.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردن.

0: الأردنية والسعودية. جديدنا قهوة منشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة منشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة، للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعينا الكرام، نرحب

0: بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وذلك لنقل برنامج مناسك القلوب، فإلى هناك.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدل بالعاصمة عمان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البث المباشر لبرنامج مناسك القلوب. خير ما نستهل به برنامجنا هذا سورة الفاتحة، ويتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ عثمان حسن. تفضل شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، للحج أعمال عديدة، سواء أكانت هذه الأعمال أركانا أو واجبات أو سننا أو غير ذلك، ولكل عمل من هذه الأعمال معنى خاص يختص به. فضيلة الدكتور ربيع العايدي، وإن شاء الله أن يكون من الرابحين في الدنيا والآخرة، فضيلة الدكتور ربيع العايدي الباحث في التراث العربي والإسلامي، يجلي لنا بعضا من هذه الأسرار والمعاني المتعلقة بالحج وأعماله. الله يمسيك بأنوار النبي شيخنا، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. تفضل يا سيدي وأنتم بألف خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات من العشر من ذي الحجة أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. الحديث عن هذه الأيام وفضل هذه الأيام أيضا في الحديث عن فضل الأعمال العظيمة التي تكون في هذه الأيام، وهي أعمال الحج. إذا جئنا لننظر سريعا إلى أعمال الحج، نرى أن هذه الأعمال فيها أمور ملموسة محسوسة للحاج، لكن المقصود منها أمور روحية تتعلق بروح ونفس هذا الحاج من حيث تطهيرها لربها سبحانه وتعالى. فأول ما يبدأ الحاج أيها الإخوة، يبدأ بالإحرام، والإحرام هو التجرد من العلائق. فهذا الحاج ينزع هذه الملابس ليلبس ملابس لا مخيطة، ثم هذا التجرد الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يعود الإنسان إلى حقيقته، إلى ذاته، حتى يرجع الإنسان لحقيقته، لأن كثرة التلونات تبعد الإنسان عن حقيقته. فهذه التلونات في هذه الحياة كثيرة، أب وأم ومهندس وطبيب وعالم وشيخ، تلونات كثيرة في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعود الإنسان إلى حقيقة ذاته وحقيقة جوهره. طب لماذا يريد الله تعالى منا أن نعود إلى هذه الحقيقة؟ لكي ننصت في هذا التجرد إلى نداء الروح، يصمت الحاج. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال ما فيه، استمع إلى نداء الروح، تجردت من كل شيء حتى ترجع إلى هذه الحقيقة، استمع إلى نداء روحك. في الحج إذا أنصت المسلم إلى نداء روحه، فروحه لا تقول له إلا الحقيقة، تقول له أنت مقصر في العبادات، أنت ظلمت فلان، أنت تعديت على فلان، روحه لا تكذبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن يعود إلى ليستمع

استمع إلى صوت الروح. لذلك لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، لا نقاشات، لا حوارات، كل شيء يصمت في الحج، وإنما لنعود إلى هذه الروح. إذا جئنا لننظر أيضا إلى عمل آخر، ألا وهو الطواف. الطواف أيها الإخوة، يلاحظ المسلم أنه يطوف حول الكعبة 7 مرات، وبين ملايين الناس كلهم يتوجهون إلى هذا الطواف من إلى. أيها الإخوة، ماذا يريد الله تعالى من هذا الطواف؟ يريد من الإنسان أن يعود إلى المركزية الحقيقية، إلى الكعبة. لذلك كل إنسان لازم يرجع للمركزية تبعته، كل إنسان لازم يرجع مهما أبعدتك الدنيا عن المركزيات، ارجع. ما هي مركزيتك في الحياة؟ أنا مركزيتي في الحياة رضا الله، أنا بدي أقوم ببر والدي، أنا مركزيتي في الحياة أن أربي أولادي تربية حسنة، مركزيتي في الحياة أن أدعو إلى الله على بصيرة، مركزيتي في الحياة أن أبذل مالي في سبيل الله. ارجع إلى مركزيتك. مهما أخذتك الدنيا يمنة ويسرة، إياك أن تغيب عن عينك هذه المركزية. لذلك يمكن الإنسان أن يطوف في بيته، أن يطوف في شارعه. لا، ربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن تطوف حول الكعبة، لأن الكعبة تمثل المركزية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اقترب من المركزية قدر الإمكان. لذلك يستحب أن ترفع يدك لتسلم، وأن تقبل الركن اليماني، وأن تمسه بيدك، بمعنى اقترب من المركزية قدر الإمكان. أيضا إذا جئنا لننظر، نجد أن من هذه الأعمال ألا وهو الصفا والمروة. الصفا والمروة، إذا جئنا لننظر إلى السيدة هاجر عليها السلام، ذهبت ورجعت 7 مرات، أيضا 7 أشواط في صحراء، وهي التي قالت لسيدنا إبراهيم: لمن تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان؟ لا ماء، لا زرع. قال: إنما بأمر من الله. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. الآن نشوف العبرة التي أرادها الله في صحراء جرداء، تذهب وتأتي، أخذت بالأسباب. ليش؟ لأن الفشل هو في عدم السعي مش في السعي. حاول المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والمرة الخامسة، حاول، لأنه الفشل ليس في المحاولة، وإنما الفشل في ترك المحاولة. هذه المرأة من يتوقع أنها في أرض كهذه مع ابنها الطفل الصغير يمكن أن يخرج منها الماء؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد لنا على رسالة مهمة، أنك لو أغلقت الأبواب في وجهك، إياك أن تنسى أن الله يفجر لك الخير من حيث لا تحتسب. إن الله تعالى يفجر لك الخير من حيث لا تدري، فإياك أن تركن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا أن يظل باب الأمل مفتوح. هذه المرأة ما كان من الماء إلا أن أخرجه الله من تحت قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام، وصار الماء يخرج، وهي تقول زمزم، بمعنى تزم الماء، ومن هنا سمي زمزم. وعندما سئل أحدهم أي الماء أفضل، أي المياه أفضل، فقال بعضهم ماء زمزم، وقال بعضهم النيل، وبعضهم الفرات، قال كل الإجابات غلط. قال: طب أي الماء أفضل؟ قال: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، ثم يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. إذن أفضل المياه قبل زمزم هو الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا جئنا لننظر في هذه المناسك، من أعظم هذه المناسك وهي عرفة، وكما قالوا: عرف لمن عرفه، وهو غاية التعرف على نفسك بالافتقار لتتعرف على الله بالغنى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى الخلق أجمعين فقال لهم: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، الفقر مش فقر فلوس، أنتم الفقراء إلى الله بمعنى مضطرين

0: إليه، مضطرين إليه في المنع، مضطرين إليه في العطاء، مضطرين إليه في جميع أحوالكم. حتى في حال النعمة أنت مضطر إلى الله. طب أنا عندي النعمة ليش مضطر إلى الله؟ أن يديم عليك النعمة. فأنت مضطر إليه سبحانه وتعالى، محتاج إليه في كل حال. الناس كلها تقف في جبل عرفات، لا تمييز بينهم، لكنهم أشكالهم مختلفة، ألسنتهم مختلفة، ألوانهم مختلفة، لكنهم ينطقون بلغة واحدة. ما هي هذه اللغة؟ لغة العبودية لله، لغة الافتقار بين يديه سبحانه وتعالى. كلهم يتوجهون إلى الله بالافتقار، كلهم يتوجهون إلى الله بالخضوع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قال: ينظر إلى أهل عرفات، اللهم اجعلنا بمعيتهم، ينظر إلى أهل عرفات ويقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاؤوني من كل مكان شعثا غبرا، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللهم اجعلنا بمعيتهم. هذا المعنى إذن الذي يتحدث عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم إذا جئنا إلى آخر مرحلة من هذه المراحل أو هذا العمل الذي سنتحدث عنه، ألا وهو رمي الجمرات. والسؤال هنا: لماذا كانت رمي الجمرات؟ ألا تكفي جمرة واحدة لرمي إبليس؟ كان يكفي جمرة واحدة، ثنتين، ثلاث. لماذا هذا التكرار في رمي الجمرات؟ هذا التكرار لأن الشيطان لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما الشيطان يأتي للإنسان خطوات. فربنا سبحانه وتعالى كأنما يقول لك: في كل خطوة من خطوات الشيطان عليك أن تلقمه حجر. ما هو الحجر الذي نلقمه للشيطان؟ ألا هو الاستعاذة بالله، ذكر الله، الاستغفار، التوجه إلى الله. هذه الأحجار التي يلقي بها المسلم وجه الشيطان. لذلك إذا جئنا لننظر إلى خطوات الشيطان، تجد أول خطوة من خطوات هذا الشيطان ألا وهي النزغ. النزغ ما هو؟ النزغ هي معلومة يعطيك إياها، معلومة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أول شيء بعطيك معلومة، ثم بعد المعلومة، إذا إنسان كيف يعني يعطيك معلومة؟ إنسان قاعد يتكلم بكلام بقول لك قصده عليك، بعطيك معلومة. ثم بعد هذه المعلومة تبدأ ماذا؟ تبدأ الوسوسة، بيصير ضخم لك إياها ويقول لك: مش شفت إنه قصده عليك؟ شفت كيف حركات إيديه؟ شفت كيف حركات عينيه؟ بيصير الوسوسة شو بيعمل؟ إنما يضخم في هذه المعلومة. فإذا أنت أنصتت ولم تقل له، عليك أول شيء إذا أردت أن تقطع على الشيطان هذه الخطوات أن تستعيذ بالله. إذن هذه الخطوات تبدأ بالنزغ، بالوسوسة، بالمس، بالاستحواذ، بالزلل الذي يكون بالفعل، ثم الأمر بمعنى أن يكون الإنسان صار يستجيب لهذا الشيطان. كيف يمكن أن تبتعد عنه؟ برمي الجمرات. ما معنى رمي الجمرات؟ بمعنى الاستعاذة وذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الختام نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.
1: آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور ربيع العايدي على هذه النفحات الطيبة في هذه الأمسيات الطيبة من أيام الله العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. بارك الله فيكم، وقد حدثتنا عن جملة من أسرار ومعاني وروحانيات الحج وأعماله. الآن أيها الإخوة والأخوات، مع هذا الدعاء، فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة تفضل لو سمحت، الله يكرمك. الآن أيها الإخوة والأخوات، مع هذه الأنشودة المتعلقة بالحج وأعمال الحج والحجاج، حجاج بيت الله الحرام والطائفين هناك والنساك، هذا النشيد يأتيكم من فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة وفضيلة الشيخ عثمان حسن. أهلا وسهلا بكما أصحاب الفضيلة وحياكم الله، تفضلوا.
2: ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب ماشي.

يعني يا ما رحمت قلوب يا رب تراني يا ما

0: وأسأل الله عز وجل أن ينير لنا دروبنا في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، وأن نكون ممن يسعى بين أيديهم نورهم يوم القيامة. شكرا لكما صاحبي الفضيلة، فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة، فضيلة الشيخ عثمان حسن، على هذه الأنشودة، وقد ذكرتمونا بها بفضيلة الشيخ المنشد الكبير سيد النقشبندي رحمة الله تعالى عليه. الآن أيها الإخوة الكرام، مع فقرة الفتاوى المتعلقة بهذه الأيام المباركة وما فيها من شعائر الله، وعلى رأسها شعيرة الأضحية. فضيلة الدكتور محمد الرواشد، المفتي بدائرة الإفتاء العام، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور علي، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين، حياكم الله جميعا وتقبل الله منا جميعا صالح الأعمال.
0: آمين يا رب العالمين. فضيلتك، هناك سؤال أيضا من أخ متابع يقول في سؤاله: هناك اعتقاد عند بعض المسلمين أن حكم صيام يوم عرفة محرم بالنسبة للحاج، نريد معرفة حكم صيام هذا اليوم بالنسبة للحاج تحديدا دون سواه.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كما هو معلوم فضيلة الدكتور علي أن الحاج في يوم التاسع من ذي الحجة المعروف عندنا بيوم عرفة يكون على صعيد جبل عرفات، يكون على صعيد جبل الرحمة، ولذلك يكره في مذهب السادة المالكية وفي مذهب السادة الشافعية والحنابلة، يكره للمسلم الحاج أن يصوم في يوم التاسع من ذي الحجة، على خلاف غيره من المسلمين الذين لم يكتب الله تبارك وتعالى لهم حج بيته الحرام. أسأل الله أن يرزقنا الحج في قادم الأعوام، إنه سميع مجيب. أولئك الذين لم يكتب لهم الحج يستحب لهم الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما بالنسبة للمسلم الحاج فيكره له الصيام، والشافعية على وجه التحديد قالوا أن صيامه في يوم التاسع من ذي الحجة على خلاف الأولى. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان واقفا على صعيد عرفات، وكان واقفا صلوات الله وسلامه عليه على ناقته، أرسل له صلوات الله وسلامه عليه بقدح من لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفات، فدل ذلك على أن الصيام بالنسبة للحاج على خلاف الأولى، إذ السنة بالنسبة له الفطر على مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة كما ذكرنا. والحكمة من ذلك قالوا أنه حتى لا يضعف المسلم الحاج الواقف على جبل عرفات عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني يأكل ويشرب ليتقوى على ذكر الله وليتقوى على الاجتهاد في الطاعة وفي العبادة في ذلك اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. لذلك يكره للمسلم الحاج أن يصوم، ويسن لغير الحجيج أن يصوم ذلك اليوم احتسابا للأجر وللمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
0: وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى حجاج بيت الله الحرام.
1: نعم، معروف أن درجات الحرارة هناك يعني تصل إلى درجات عالية جدا وتسجل حرارة مرتفعة، بالتالي يعني رحمة ولطف من الله عز وجل أن لم يحمل ولم يعني يسن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم الحاج الصيام في ذلك اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى.
0: فضيلتك، هل يشرع اتخاذ ورد مخصوص من القرآن الكريم في شهر ذي الحجة؟
1: نعم.
0: وهل من فقهاء المسلمين المعتبرين من نص على ذلك كرمكم الله؟
1: نعم، يعني يشرع للمسلم أن خاصة إذا ما دخلت عليه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة يشرع للمسلم أن يتخذ وردا خاصا من كتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون هذا الورد مخصص لهذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. والسر أو الدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام

العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

0: كتاب الله ومن الأذكار. وفي يوم عرفة على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد من هذه الأيام العشرة يصبح هناك ذكر زائد وتلاوة للقرآن الكريم بشكل زائد، وذلك عملا بقوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومعلوم أن أشرف الأذكار هي القرآن الكريم، أو القرآن الكريم هو من أشرف الأذكار التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
1: فضيلتك، بدنا نصيحة من فضيلتك فيما يتعلق بقضية مراعاة مسألة المحافظة على النظافة.
0: نعم.
1: من قبل من يقوم بأداء هذا النسك العظيم،
0: نعم،
1: شعيرة الأضحية، أيضا قضية يعني الرفق والإحسان،
0: نعم،
1: إلى هذه الأضحية،
0: نعم،
1: من باب أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء.
0: صحيح. أولا فيما يتعلق بمسألة ضرورة يعني المحافظة على النظافة واحترام الأماكن العامة التي ربما يتم البيع والشراء فيها لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى الأماكن العامة ربما التي يتم فيها ذبح هذه الشعيرة في يوم النحر وفي 3 أيام التشريق، أولا لابد أن نعلم أن من أجل معاريف شرع دين الله سبحانه وتعالى أن دين الإسلام هو ليس فقط دين نظافة، إنما كان وما زال وسيبقى دين الإسلام دين طهارة. ومعلوم أن مصطلح الطهارة من حيث الشمول أعم وأشمل من مصطلح النظافة. بعض الناس أو بعض المسلمين يكون نظيفا إلا أنه ليس بطاهر، كالمحدث مثلا حدثا أصغر، هذا نظيف البدن، نظيف الثوب، نظيف المكان الذي يؤدي فيه العبادة، ولكنه عند الله ليس بطاهر، إلا بد له أن يتوضأ حتى يؤدي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها. لذلك الإسلام هو ليس فقط دين نظافة، إنما هو الدين طهارة. الله عز وجل قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبالتالي لابد للإنسان المسلم أن يحافظ على نظافة البيئة، ولابد للإنسان المسلم أن يحافظ على نظافة الأماكن العامة، ولابد للإنسان المسلم أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي قال فيها: كونوا كالشامة بين الأمم، كونوا كالشامة في الناس بين الأمم. فلابد إذن من المحافظة على النظافة ومراعاة هذه الخصلة التي هي من الصدقات التي يتصدق بها المسلم على نفسه وعلى إخوانه من المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإنه بمفهوم المخالفة يعتبر جعل الأذى في الطريق وجعل الأذى في أماكن الظل معصية من المعاصي التي تستحق العقوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذين يتخلون في طرق الناس وفي أماكن ظلهم. في طرق الناس أي في مسالكهم التي يسلكونها، وفي أماكن ظلهم التي يرتاحون فيها. الإنسان إذا ما أحدث شيئا من القاذورات والأوساخ فيها، فإن بعض الناس قد تأخذه فلتة من فلتات عورات النفس ووطأ من وطآت الغضب، ربما ينفلت لسانه بلعن أو بشتم كان ذلك نتيجة لفعل فعله ذلك الذي قصر في قضية النظافة. هذا الشق الأول من سؤالكم فضيلتك. وأما الشق الثاني فيما يتعلق بقضية الإحسان إلى الحيوانات أو الأنعام على وجه التحديد التي سنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها بشعيرة الأضحية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ونحن نعلم أن خصلة الإحسان وأن صفة الإحسان تتربع على أعلى درجات الخصال الحسنة الطيبة التي هي نتاج عن العبادات التي نتقرب إلى الله عز وجل بها. لذلك المسلم الذي يزداد من الصالحات يترقى إلى درجة الإيمان ومنها إلى درجة الإحسان. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فأحسنوا القتلة وأحسنوا الذبحة، وإذا أراد أحدكم أن يذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. بالتالي هناك مجموعة من الآداب التي لابد من مراعاتها كما ذكر نبينا. أولا لابد للمسلم أن يحد شفرته، لابد للإنسان المسلم أن لا يذبح شيئا من الأنعام أمام أخواتها من النعم الأخرى، لابد للإنسان المسلم أن لا يعمد إلى سلخها إلا بعد أن يعني تهدأ وتسكن، لابد للإنسان المسلم يعني أن يظهر مستوى عالي من مستويات النظافة والطهارة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، سواء كان ذلك عند ممارسة عملية

0: الذبح أو عند ممارسة عملية التقطيع أو عند ممارسة عملية التوزيع، لتصبح هذه الشعيرة بالمستوى اللائق بنا كمسلمين كمؤمنين. الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن دلائل تعظيم هذه الشعيرة أن يحسن الإنسان المسلم في تنفيذها وفي تقسيمها وفي توزيعها وفي المحافظة أيضا على البيئة المحيطة بنا، والله تعالى أعلم.
1: كل الشكر والتقدير لكم صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة، جزاكم الله خيرا، تقبل الله الطاعات. آمين. منا ومنكم ومن السامعين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وشكرا لكم فضيلة الدكتور علي، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأنتم والمسلمين وجميعا بألف آمين. خير إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا البرنامج المباشر من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث مناسك القلوب في أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:40. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه الآيات البينات من كتاب الله عز وجل، وكل آيات الله عز وجل بينات يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ صالح الخلائلة. تفضل مولانا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفاتحة.
1: يا حي يا قيوم، إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته الكرام وصحابته الأخيار، وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يحين الآن موعد أذان المغرب، وأذكركم بالترداد مع المؤذن إعمالا لعبادة الأذان. هذا الأذان الخالد يرفعه فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى في الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث يقام الآن لهذه الصلاة المباركة.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. ورحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي برنامج مناسك القلوب. بعد قليل نلتقي وإياكم في ختمة قرآنية مباركة تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها. هذه الختمة بإشراف اليوم فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا برنامج مناسك القلوب إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسل

ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم.

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته

البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلادنا.

0: المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان.

0: صحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكل.

مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0794-24-24.

0: للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول، أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها. بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق

0: حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ صلاح بو خاطر ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية

جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به، فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب إلى الآن لم ينزل. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه وتدعى كل أمة بنبيها، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصل شيء. فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع، يبقى إذن يتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين المؤمنين والكافرين به. وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله، فآمن به قوم وكذب به آخرون، فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. خذلان الكافرين وعذابهم استبطأوه، فقالوا متى هذا الوعد، أكنهم بيتهكموا، كأن مدام وعدتنا ولا جاش لنا عذاب يبقى المسألة كلها كلام في ايه؟ في كلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في أن الله يفصل بين الإيمان والكفر بخزلان الكفر ونصر الإيمان. قال الله لرسوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أنتم تسألونني وما ذنبي، أنا مبلغ عن الله، ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فضلا عن أن أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا، إنما هذا الأمر بيد الله، ولكل أمة أجل ينزل فيها العذاب أو يقع فيها الفصل، هذه عند الله وليست عندي، لأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قول الحق بعد ذلك إلا ما شاء الله يدل على أن الإنسان يملك لنفسه نفعا وضره، ما دام حضر استثناء. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يبقى إذن ما شاءه الله اللي هي بعد إلا الاستثنائية يدل على أن النبي والناس يملكون لأنفسهم نفعا وضر. نقول له نعم، لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور، على هيئة القصر في كل ما لا تكليف فيه، وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف، من شاء فليؤمن ومن شاء انت تطيع تعصي، كل ذلك داخل في نطاق اختياره. يبقى إذن الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا، وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه؟ ضرا. وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار، المنتحر مثلا، واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه، هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا؟ وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بأن أبوه أو أخوه أو حد راح إيه؟ سحب، يبقى هو أراد إيه؟ بنفسه إيه؟ ولكن الله لم يشأ أن يموت. يجيش

يضرب السم فيدركه اهله او احبابه ويخضوع له غسلم يده، يبقى هو اراد بنفسه ايه؟ ولكن الله لم يشأ، ولكن الله لم يشأ ذلك. ففي الامور الاختياريه يملك الانسان بتوقيت الله في الاختيار، يملك لنفسه ضرا وايه؟ ويملك لنفسه ضرا ونفعا. لكل امه اجل،

أعلى. يقول لك ما تتعجلش دي، ما تستعجلوش، لأن كل حاجة لها أجل إيه؟ أجل محدد وأجل إيه؟ موقوت. الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجول. يقول إلهي أعمى ولا شفش ولا شفكش، إلهي أشرب، الولية تقول لابنها أشرب نارك، بالله لو عجل الله هذه المسألة كانت تبقى في الصالح ولا في الطالح. فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة؟ رحمة إيه بكم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده، إنما طب بالله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده؟ طب ده هو جه دلوقتي، هل ممكن إنه يبقى يتقدم؟ ده وقع دلوقتي أهو. يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه؟ لا يستأخرون. إذا جه الأجل ما يتأخروش، يستقدمون ديا ليست من الإيه؟ من مدخلية الجواب. أي بيقول إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله. يعني طب مش هي جواب الشرط؟ والا فيبقى كيف ياتي الاجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح؟ طب اجله النهارده يبقى ما يستخدمش، يعني ما ماتش امبارح، يقول له ما تنفعش. يبقى اذا الجواب ايه؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه وهم اصلهم ما يستخدموش الان. قل رد تاني بقى، الرد الاول انا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، ودي مساله بيد الله يجيبها في الوقت الاجل بتاعها المناسب. الرد الثاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب ان اتاكم العذاب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا انهم اغبياء في الايه؟ في السؤال. قل ارايتم، اخبروني اذا قلت كده ارايتم او ارايت كذا وكذا، يعني اخبرني، اخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع فيقول له أرأيت الحادثة اللي في الله، يوم يعمل ايه هو؟ يقول لك ايوه وكذا وكذا وكذا. يبقى أرأيت معناها ايه؟ كنت شفت، اخبرني. أرأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا؟ بياتا او نهارا اي في اي وقت؟ برضو مبهم برضو ايه، بس بياتا او بياتا يعني ليلا، لان الليل محل الايه؟ البيتوتة، والنهار محل الايه؟ الظهور. والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين، ليل ونهار. فهو برضو ما قال لهمش هيجي لكم ليل ولا نهار، قال لي يا دي برضو ابهمه ولا ما ابهموش؟ ابهمه حتى في اليوم ابهمه. بياتا يعني البيتوتة، نهارا يعني بالنهار. طب وايه البيتوتة؟ قال لك لان الانسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغلان ونايم. طب وفي النهار؟ قال لك مشغول بحركة الحياة فتبغته الايه؟ فتبغته الايه؟ المسائل. طيب اذا حصل العذاب يا ليل يا نهار، هناك اوامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ اوامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم ايه؟ يعني يلعبون، يعني يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت ان العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل ان اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل في اخرين عندهم ايه؟ نهار. يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعة ليل وعند جماعة ايه؟ وعند جماعة نهار. طيب اذا وقع هذا العذاب بغتة بتستعجلوا ايه بقى؟ ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغتة؟ ايمانكم مش هينفع دلوقتي، الان وقد عصيت. طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا ايه انتم الان؟ كسبتوا من بعذاب ولا فيش ايه؟ ايمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم بتستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان الاستعجال يزيد آلامكم في الدنيا فوق آلامكم. ليه؟ لانه لا ينفعكم الايمان في ذلك الايه؟ في ذلك الوقت.

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم، يجي لكم العذاب بتتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل، يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ انتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقوا بتستعجلوا ايه يا خايبين؟ ده تفكير ايه؟ تفكير خايب. اثم اذا ما وقع امنتم؟ ايكون اذا ما وقع انتوا هتؤمنوا؟ نقول اي هنؤمن، ما ينفعش ايمانكم. يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لا؟ تعذبتم بلا مقابل. اثم اذا ما وقع امنتم به؟ الان يعني الإيمان دي الآن ما ينفعش الإيمان، وقد كنتم به تستعجلون. يبقى إذن الاستعجال بتاعكم ملوش معنى. ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا، لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل. زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا الغرق، قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت قبلي، يعني كلام ما إيه؟ ما ينفعش. ثم قيل للذين ظلموا، يدل على ان في عذاب تاني. يبقى انتوا زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب، خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو ان ايمانكم يقبل، وبعدين تيجوا في الاخره تذوقوا ايه؟ العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، مخلد اللي ما ينتهيش، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ يعني ما ظلمناكم. ليه؟ لأننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد، وأمهلناكم مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة أنتم ما استفدتوش منها في الإيمان. يبقى هتتعذبوا دلوقتي، وتتعذبوا إمتى؟ في عذاب خلد. ليه؟ اشمعنى جاب خلد هنا؟ قال لك لأن عذاب الدنيا بالخزي أو الهوان أو إلى آخره عذاب موقوت، لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الايه؟ العذاب المؤبد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ تكسب، ما هو الكسب؟ الكسب ان تجيئك زيادة عن اصل، يعني بتتاجر في 10 تقوم تيجي تاخد 15، يبقى ربحت كام؟ يبقى الكسب زيادة عن الايه؟ عن الاصل. وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الاصل؟ قال لك في عرفه كده، ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله، يبقى عمال بياخد امور زيادة في التحليل ولا لا؟ بينقص من التحريم ويدخل في ايه؟ في التحليل. او العكس، يبقى هو فاهم انه ايه؟ ان هو كسب. تبقى اذا مدام يفهم انه هو بيكسب، يبقى بينظر الى ايه؟ إلى واقع اللذة في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم إنه إيه؟ إنه هو كسبان وهو في الواقع خسرة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ويستنبئونك أحق هو؟ الله. طب ما هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الإيه؟ الوعد. رجعوا تاني ليه؟ ويستنبئونك، معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم. يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك. أحق هو؟ إيه اللي أحق؟ هل الكلام هو فلده في الكلام الأولاني ويقولون متى هذا الوعد؟ نقوم نقول له نشوف كده الآية بتقول إيه؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة، لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرآنا ونبوة وتشريعا. الكلام ده اللي انت بتقوله ده حق؟ القرآن ده حق؟ التشريع اللي انت جايبه حق؟ نبوتك الكلام فيها حق؟ أو أن الكلام عن القيامة والبعث، أو أن الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم، تبقى هو لها كم مرجع؟ يستنبئونك أحق هو اللي هو إيه؟ هل القرآن الذي جئت به؟ هل النبوة التي تدعيها؟ هل

الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان يبقى ماشي. طب هل القيامة والبعث، هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا يبقى تنفع لدي وتنفع إيه؟ تنفع لدي وتنفع لدي. ويستنبئونك أحق هو، قل الجواب إيه؟ إيه وربي إنه لحق. طب اللي بيستفهم منك حاجة زيد موجود عندك تقول له آه موجود، إيوه موجود خلاص، إنما تقول له والله إن زيد موجود ما تقعدش تأكد له الكلام ده، لأن الراجل ما بينكرش حاجة. يعني إذا سألت واحد عن خبر وما فيش فيه صورة إنكار في السؤال تقول له فلان عندك، تقول له إيه؟ ما الجواب الطبيعي تقول له إيه؟ عندي، إيوه نعم. طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له أي والله إنه لعندي؟ يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مزائد عن المطلوب؟ الكلام ده ينقل لمين؟ لمن بدت عليه شبهة الإنكار. إذا فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائي، ولذلك جاء الجواب بإيه؟ إيه حرف جواب، إيه يعني نعم، بس دائما تأتي مع القسم، لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. تبقى بلى برضو حرف الجواب بس ما يجيش إلا في النفي، إيه ما تجيش إلا في القسم. يبقى كل حرف جواب له إيه؟ مقام. بلى تأتي لما يكون في نفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول إيه؟ تقول بلى. طب إيه وربي؟ نقول يعني معناها نعم وأقسم بربي. تبقى إيه ما تجيش إلا حرف جواب في إيه؟ في ساعة الإيه؟ القسم. وأنت لا تقسم على شيء وتؤكده بإن إلا إذا كان السائل فيه شبهة الإيه؟ الإنكار. وعلى درجات الإنكار يأتي التأكيد. يعني ممكن شوية يجي له حاجة واحدة، ممكن شوية أكتر يجي له التانية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا الثلاثة إيه؟ إن إليكم لمرسلون. طيب قالوا إيه تاني؟ قالوا إيه ما أنتم إلا بشر مثلنا. يبقى في إنكار تاني بقى، الأول كذبوا الاثنين عززنا بإيه؟ ومدام كذبوا الاثنين وعززنا بثالث يبقى في إنكار. فالثلاثة قالوا إنا إليكم إيه؟ طب لما بعدين جه قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مش إن أنتم إلا تكذبون، قالوا إيه؟ ده تأكيد يعني إنكار جامد قوي. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسل. الله كم تأكيد، شوف كم تأكيد، لأن الإنكار زاد قوي. إذن فالتأكيد في أسلوب المسؤول إنما يأتي على مقدار الإنكار، فإن لم يكن هناك إنكار فلا تأكيد، يجي الكلام كده من غير تأكيد. إنكار شوية نديله تأكيد واحد، في لجاجة في الإنكار نديله تأكيدين، فيه تبجح في الإنكار نديله ثلاث تأكيدات على حسب الإنكار. الرسول قال إيه بقى ربنا علمه؟ قال له إيه؟ يستنبئونك أحق هو، قل يا محمد لهم إيه يعني نعم، نعم النحاء. وربي بيحرف مين؟ بالرب، لان الرب هو اللي مكلفه، الرب هو اللي ايه. وبعدين قول ايه؟ انه لحق. يبقى اذا كل ده ايه؟ كل دي تاكيدات، لانه فهم من قولهم ويستنبئونك احق هو انهم ايه؟ منكرين ومستهزئين. ويستنبئونك احق هو، قل ايه وربي انه لحق، وما دام حق وانتم مش هتؤمنوا بيه يبقى هتتعذبوا، وما دام هتتعذبوا اوعوا يدخل في بالكم ان هناك منجا من الله. لن تعجزوا الله هربا، ولن تعجزوه شفاعه باحد، ولن تعجزوه بيعا، ولن تعجزوه خله تتقدم عشان تشفع لكم، وما انتم بمعجزين. فاراد ان يفسر حتى من الإعجاب، لأن الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعة الشافعين، من الممكن يفتدي.

نعمل فدية؟ نقول له لا. قال لك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الله لما يجي للعذاب يقول أنا لو لي إيه، شوف اللي في السماء والأرض تبقى ملك واحد بقى، وهل هذا يتأتى أن يكون كل السماء والأرض ملك واحد؟ إذا فالشرط لا يتأتى. إيه؟ شرط ما يتأتاش، ده كلام علم. وهب أنه تأتى برضو مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة، مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة. وانت ظلمت ليه في الدنيا؟ ما الداعي إلى ظلم الظالمين؟ بيظلموا ليه؟ الظلم أخذ حق الغير، ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع. تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين؟ ثمرة عمله. فإن صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي وياخد من عرق الكادحين ويصرف، تبقى حركة الحياة تتعطل ولا لا؟ لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل قتاوة على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده، ولا بيتعب ولا بيعمل حاجة وعايش عيشة كويسة قوي قوي، كل واحد يعمل كده ولا لا؟ يبقى إذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة، إيه اللي يستشري؟ يستشري الظلم. وإذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطالة والعطالة، وكل واحد يحب ينتفع بإيه؟ يجيب دمه من عرق التاني. إذا جاب واحد دمه من عرق التاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها. طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي له، قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه؟ الدنيا دي كلها. برضو مش حد إيه؟ لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بإنك خد الدنيا دي، مش ما يحصلش. يبقى إذن الظلم خاب ولا ما خابش؟ ولذلك قال وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. ولو أن لكل نفس ظلمت، لو أنها إيه لها ما في الأرض لافتدت به من عذاب يوم القيامة. افتدت بتقول لا خذوا اللي خدته وسبوني بإيه، وسبوني بحالي. وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس، ما وصلتش للآخرة. هب ان واحد قاعد بقى يرتشي وقاعد يختلس وقاعد يجمع وقاعد يسرق وقاعد يجنب بعيد، وبعد ذلك اخذ بالقانون وتلابيبه كده وحياخدوه بقى يعمل، يقول لهم ايه؟ يقول لهم خدوا اللي ايه؟ خدوا اللي عندي بس سيبوني. دي مش هتحصل بقى في الايه؟ يمكن يقولوا له انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه، اتنازل عنها بقى وخلاص، اتنازل عنها. لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده. واحنا كنا هناك في آية في آيات البقرة عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ولا يقبل منها ايه، لا يقبل منها، في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، مش في آية كده لا يقبل ايه وإياي بأكده وإياي آية كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعة. الله. والآية الثانية قال ايه؟ واتقوا برضو هي ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه، لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين؟ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه. الناس اللي عمالين يشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد. ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي؟ البليغ اي الايتين؟ اي الايتين بليغ؟ ان قلت الاية الاولى بليغة تبقى التانية مش بليغ، وان قلت التانية بليغة تبقى الاولى مش بليغ. يقولوا لا الاثنين بلاغة. ما هنت لو عرفت صدر الآية وفهمتها فهم ملكة عربية لغوية لعرفت أن هذا العجز يناسب الصدر، والعجز ده يناسب إيه؟ يناسب الصدر. ليه؟ لأن الآية اللي بتقول إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الأولى إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس. النفس الأولى هي الإيه؟
هي اللي بتفدي بتشفع، وعن نفس المشفوع له. نشوف الحالتين. يبقى اذا ايه؟ ولا يقبل منها ولا يؤمن من اي نفس. ان كانت النفس لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له، مش معناها كده؟ طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين؟ يبقى مره ترجع على الشافعه ومره ترجع على الايه؟ على المشفوع له. ما هي نفس عن، هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم؟ يا للشافعه يا للمشفوع فيه. فان ارجعتها الى المشفوع فيها، اول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد يقول له خد ديا وسيبني، ما قبلتش منه، يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكايه دي. يبقى الاول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه، لا يقبل منه عدل ولا تنفعه. تنفعه مش تقبل. لكن التاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا، يقوم يقول له ما اقبلش شفاعتك، يبقى لا تقبل شفاعته. خلاص؟ يقول له طيب ما قبلت شفاعتي، انا أأدي الغرم اللي على صاحبي، ما اخذش منك حاجه. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين؟ على حسب مرجع الضمير على النفس، اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه؟ فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي. الثاني يقول طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب، يقول لك ولا ناخذ منك عدل. طب لكن النفس المشفوع له اول ما تتكلم تعمل ايه؟ ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل، يقول له مش قابلينه، ما قدرش يستشفعه بالغير، يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعه. يبقى اذا الضمير حين يعود على واحده منهما يعوز ايه، والضمير عادت على الثانيه يبقى يعوز ايه؟ الايه الثانيه. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. ده ان قبل الايه؟ الفداء. يبقى فيه المانع من جهتين اثنين، اولا تعذر ملك النفس الواحده لكل ما في الايه؟ الارض. ثانيا انها وان ملكته فرضا برضه مش هتقدر تستفيد. واسروا الندامه لما راوا العذاب. اسروا الندامه يعني اخفوا الايه؟ الندامه هي الحسره التي تاتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي او حركي. يعني همه فين؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لان في ساعه ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى ان يصرخ. يبقى كل كبته في ناحيته، يبقى كل كبته في ايه؟ في نفسه. يبقى واسروا الندامه لان هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس السنتهم، يقول له انطق ما ينطقش، اتكلم ما يتكلمش. يبقى همه كله فين؟ لان برضو التعبير الحركي في الصراخ او الالم او الى اخره ده لون من الايه؟ من التنفيس البدني. فاذا لم يمكن ما يقدرش، ولكن انبهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في نفسه. واسروا الندامه لما راوا العذاب المفزع المفجع. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده. الكلام ده في مين؟ لنفس ظلمت ومش هنقبل منها فداء بملكته كله. يبقى الكلام في الظالمين ولا لا؟ اللي هيعذبوا ولا لا؟ طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، ده هم كلهم كفر، ده هم كلهم ظالمين، يبقى يقضى بينهم ازاي؟ ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين. القضيه قايمه بين المؤمنين وبين مين؟ بين الكفار. لكن ده الكلام في مين؟ المستحقين للعذاب كله. كيف يقضى بينهم؟ خدوا بقى شوف رحمه الحق. لا تظن ان الكافر بالله بمنأ عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به. فهب أن كافرا ظلم كافرا

كافر ظلم كافر، أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد؟ لا، حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه، وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر، يأخذ له حقه من أخيه الكافر. وما مدار هذا الأخذ؟ عشان يعمل له إيه؟ أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يخفش منه موقف المتفرق؟ لا. ليه؟ أم قال لك لأن صنعته خلقه، وما دام خلقه ولو أنه كافر به برضه ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه؟ يأذيه. فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض، كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض. يجازي الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه؟ برضو يقضي بينهم. طب يعمل عشان يعمل ايه؟ ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يثقله على الظالم. يبقى ادي معنى وقضية، لان كلمة وقضية بينهم تتطلب قضاء، والقضاء معناها عدم التحيز، والقضاء فيصل بين خصومتين، والقضاء يترتب عليه حكم، يحكم بإيه؟ أم قال لك لا، وإن كانوا كافرين به إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر، فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين. هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر؟ لا. طب المية الهوى كل دي اعطاء ربوبية، كل واحد كل الناس فيه ايه؟ سواء. فاذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد او غير متدينين لابد ان يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، اي فيما بينهم، وهم لا يظلمون اي فيما بينهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية. وإن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يبقى كم أسلوب يعبر عنها عن المعنى؟ بكم أسلوب؟ لله هذه واحدة. إن لله بيأكدها قوي. ألا إن لله، يبقى جاء ليه دي؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه، ما بتؤديش في الكلام حاجة. قال لك لا، ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم قوي. ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم، إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرز على لسانه للمخاطب، المخاطب يفاجأ. على ما يفاجأ ويتنبه كده ويتنبه، يكون فات كلمة، يكون فات اتنين. والله يريد أن لا يفوت منه ايه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر الأول. ألا ساعة ما تسمع ألا يقول إيه؟ إن كان غافل إيه؟ يبتدي إيه؟ ولسه ما نش عارفين ألا إيه؟ تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل. فلا تفوته إيه؟ لا تفوته إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض. لكن لو لم تجي إلا يمكن على ما يقولوا ان لله ما في السماوات والارض يكون ايه، على ما يتنبه تكون فاتت ايه، فاتت حاجه. والله لا يريد ان تفوت من هذه القضيه كلمه. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الانسان الخليفه وسخر الكون للانسان الخليفه، وقال للاسباب والمسببات اخضعي يا اسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد وياتي بالاسباب اديله الايه؟ اللي يزرع الارض ده في مواعيدها ويحط فيها البذره المناسبه للتربه ويرويها في مواعيدها ويحافظ عليها من الافات ياخذ الايه؟ الثمره، طائعا كان او عاصيا. يبقى اذا الاسباب بتخ

بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فإذا ما خدمت الأسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الإيمان ولا مش في باله ربه، يظن أن الأسباب دانت له بقوته ويفتن في الأسباب. ده الأرض يا سلام، ده البذرة كويسة، ده المش عارف، ده نرويت كويس، ايه اوتيتوه على ايه؟ على علم. فيأتي ليترك مسبب الأسباب، يعني يرتبط بالشيء الايه؟ المباشر، ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الأسباب. فربنا هنا قال ايه؟ تنبهوا أيها الغافل، تنبهوا أيها الجاهل، خذوا القضية دي ببالكم، إن لله ملك السماوات والإيه؟ والأرض، وإياك أن تفهم أنك بأسبابك أخذت غير مراد لك من الله. هو اللي جاب لك الأسباب وهو اللي أعطاك. ليه؟ قال لك لأن حوزة الأشياء بتأتي بالحركة، والحركة بتيجي بتفكير، والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو إلى آخره، تمسكها من أولها. انت الارض اللي انت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها، انت جبتها جايه لك. طب الفكر الذي خطط، انت رتبت وركبت كده وعملت مخ. طب الجوارح التي فعلت، انت اديتها الطاقه؟ ابدا. قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله. ازاي؟ ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة، يبقى مجنون يقدر يخطط ولا يعمل، يبقى مش بذاتك بقى، بمن وهبك وصان لك الموهوب. طب افرض انك انت عايز الطاقة تشتغل، ام قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركه، تبقى مش بذاته، لو كان كده كان يحركه، انما تبقى مش بذاته. يبقى كل ما تأتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك، وكل ما تملكه نتيجة لحركتك ليس من ذاتك، وإنما هو موهوب لك من مسبب الأسباب. فإياك إنك أنت تنظر إلى الأسباب ولا تنظرش إلى الإيه؟ المسبب، لأن لله ملك الأشياء التي تحوزها والأدوات التي تحوز بها، دي ملكه، بدليل أنه يسلبها في أي وقت. الإشارة تيجي من المخ للإيه تتحرك، ما تقدرش تتحرك، يمشي ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمشي. إذن كلها لمين؟ فتنبه أيها الغافل، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، بدليل أن الله يخلف الأسباب. يخليك زرعت الزرعة والأرض خصبة وكل حاجة، وبعد ذلك يجي بس دودة بسيطة كده في الأرض تروح أشالك الغلة عال قوي قوي قوي كده، ويجي شوية سموم يروحوا قبل ما يجي لها التلقيح خلاها فاضية كلها. الله. إذن ما دامت فيه أغيار يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها، وما دام غير فاعلة بذاتها فمرد كل مملوك إلى مين؟ إلى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الأواني ويملك البيت اللي هو ساكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. إنما ملك أن تملك من له ملك، يبقى ده اسمه إيه؟ ملك. لك سيطرة على إيه؟ على مالكين. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا أخوان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، مش الملك، لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى من حقب مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة، وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد. الله. يبقى اذا مش بك يا سيدي، انما بإرادة ان تكون كذلك، حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما ايه؟ تنفع شيء. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان في ايه؟ تنبه الغافل، وسبب غفلته ان الاسباب استجابت له واعطته المسببات. والاسباب حين تعطي يمكن انت تنغر في مين؟ في الاسباب، فتفتن ايه؟ فتفتن به. يقوم ربنا يخلي الاسباب تخلف في بعض الاشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والأرض، يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا؟ مش في حاجة خارجة.

0: يعني الملك كلها دخل في ايه؟ خد في الملك. ولكن اكثرهم لا يعلمون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
8: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
7: للتواصل تليفون 0795-479-905.
8: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
12: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
11: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
12: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها

النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى

عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين.

والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إذا نكحتم

لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليهم

عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب

وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا

0: لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدأوا

جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا

نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشر

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،

الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور،

أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من

بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماء.

0: السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.